يصبح الخير يصبح النور. مرحبا بكل مستمعينا. اليوم السبت 8 أوت 2026، نتوى السبت انتع الصباح، وانتم تسمعوا في برنامجكم صباح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى موزيكا فام. فتحن عيني نبدأ بيها وتغنيها الصوت الملائكي فيروز. نهاركم طيب، نهاركم أسعد وأحلى الأيام.

الستة 27 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. مرحبا بكل مستمعينا تسمع في صبح الخير ويكاند. يلا وقيت نعطيكم فكرة حويل تقصنا بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم السبت 8 أوت 2026. سحب عابرة بأغلب المناطق. الحرارة في انخفاض طفيف تتراوح القصوى ما بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات وما بين 36 و40 درجة ببقية الجهات. توصل حتى 42 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور أشهيلي محليا. احنا كالعادة والعويد ساعة أخرى اليوم عنا زوز مواعيد مع المعهد الوطني للرصد الجوي. موعد ساعة أخرى نسألوهم على حالة التخطيف عامة وبعد عنا زد هذيك موعدنا اللي ناخذ فيه فكرة على حوال شتوتنا وبحوراتنا مع 8 و35 دقيقة. يلا نرجع لكم.

0: معكم انتم يصبح الخير يصبح الانوار تسمع بيصبح الخير بيكاند واحنا خلطنا ساعتنا الثانيه عنا فيها موعدنا مع المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذ فكره على احوال طاقتنا وعنا موعدنا مع فاطمه نسمعوها في دقيقه حظ نجيو للموسيقى الفنان التونسي الراحل الفنان الكبير الهادي القلالي غلينا ملاك ملاك يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين الماري في الاخبار واحنا نرجعوا لكم
1: صباح الخير ويكاند تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك فام

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي اذاعه موزايك اف ام، صباح الخير. أعوان الغابات بسريان يتمكنون بالتعاون مع وحدات الحماية المدنية والمصالح الجهوية للتجهيز والإسكان وعدد من المتطوعين والمتساكنين مساء أمس من السيطرة على حريق جبل المرقب بعمادة حمام بياضة من معتمدية الكريب بنسبة تفوق 98% وفق ما أفاد به رئيس الدائرة الجهوية للغابات بسريان الصبري الولاني. وفي ولاية جندوبة، وحدات الحماية المدنية والغابات والحرس الوطني ينجحون بمساندة مروحية عسكرية نفذت أكثر من 20 طلعة جوية في إخماد الحريق الذي اندلع ليلة الثلاثاء بغابات جبل لنقاع سيدي عبيد وتزيرة ببوسالمة. وتسبب الحريق الذي استمر حتى صباح أمس في إتلاف عشرات الهكتارات من الغابات الشعراء وأشجار الزيتون كحصيلة أولية. وزير التجهيز والأسكان أصلاح الزواري يدعو إلى التسريع في نسق إنجاز مشروع تهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة واحترام الأجال التعاقدية مع الحرص على جودة الأشغال ومطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة. جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أداها أمس الوزير إلى مشروع تهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة الاطلاع على تقدم أشغال الأقساط 1 و2 و3، حيث عاين مختلف أجزاء المشروع واطلع على نسبة تقدم الأشغال والصعوبات المسجلة وفق بلاغ صادر عن الوزارة. دوليا، مسؤول أمريكي يؤكد إحراز تقدم في المحادثات بين سلطنة عمان وإيران قائلا إن بلاده سترفع الحصار عن موانئ إيران بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري. من جانبه الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤكد أنه لا يوجد خلاف بين الحكومة والقوات المسلحة، متعهدا بالدفاع بقوة عن مذكرة التفاهم مع واشنطن. الرئيس اللبناني جوزيف عون يبلغ مجلس الوزراء بإحراز تقدم إيجابي في مفاوضات روما في مسألتي الحدود والأسرى. وختاما، وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبا تقول إن مجلس الدفاع الوطني اتخذ عددا من القرارات المتعلقة برفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية وضمان التنفيذ الفوري للإجراءات الكفيلة بالرد الحازم على هجمات جماعة الحوثي. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية نقلا عن السلطات المحلية أن الحوثيين أطلقوا صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مخيمات للنازحين وأحياء سكنية في مدينة مأرب أمس، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فانفونات، والمشوار يتواصل مع أميرة وكامل فريق برنامج. صباح الخير، ويكند، إلى اللقاء.

0: 7:23 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. نسلموا على كل مستمعينا. يلا ناخذ فكرة على حويل طقسنا.
1: شبيك نبيك كتالوج عزيزة بيديك وعلى الواتساب يجيك. أبعث عزيزة على 98 787 787.

0: سنين بالميلاد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير يصبح الأنوار.
1: صباح خير ميرا وصباح خير كيف مستمعين ذات مزيك.
0: مرحبا بيك. نحبوا ناخذوا فكرة طقسنا كيف باش يكون الجمعة هذية. الحقيقة النهارين اللي تعديوا هذوما هكا فما شوية تنفسنا شوي, فالطقس كيف باش يكون اليوم وغدوة معناها في الويكاند؟
1: هو هذه تنفيسه, هذه نتيجة وصول رياح من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب, ساهمت في تلطيف الأجواء وانخفاض في درجة الحرارة.
0: الحمد لله.
1: بينما اليوم بتكون الريح هذه بتكون قوية نسبيا بخليج تونس وضعيفة في معتدلة بقية المناطق, وبالتالي البحر اليوم بتكون مضطرب فش الاضطراب بخليج تونس, هوني ننتبه وناخذ احتياطاتنا اللازمة, وقليل الاضطراب مضطرب بقية السواحل. واليوم الحرارة تراوح بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية ومرتفعات, بين 36 و 41 درجة بقية الجهات. اليوم صار في تونس العاصمة سجلوا 37 درجة كحرارة قصوى, وهي أكثر المعدلات العادية بهذه الفترة بقليل.
0: أكثر؟
1: أكثر بدرجتين, هي المعدل العادي في حدود 35 درجة. اليوم سجلوا في 37 درجة.
0: ديما بيه الحمد لله مش كما كسخانة اللطفة.
1: الأيامات الجاية كيف نزال متواصل الاستقرار هذايا, والحرارة تقعد في نفس المستويات هذه في حدود المقبولة, بينما البحر هو اللي باش يكون مضطرب خاصة بمناطق الشمال. هوني نردوا بالنا وناخذوا احتياطاتنا اللازمة ونتمنى السلامة للجميع.
0: يعطيك ألف صحة. احنا نكلموا شوي خير المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذوا فكرة أكبر وخير هكي على بحوراتنا, نعرفوا اليوم فين نمشيو نبحروا, وزادة كان ما لازمناش نبحروا ما نبحروش. يلا نرجعوا لكم.
2: كتالوج عزيزة بين يديك وعلى الواتساب يجيك. أبحث عزيزة على 98 787 787.

0: 7:43 دقيقة. يلا خلطنا الموعدنا مع فاطمة في دقيقة حظ.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الأخبار الإيجابية والأفراح مع بداية الأسبوع الثاني من أوت، اليوم 8 أوت، نهاير إيجابي، نهاير اللمة، الأفراح، البعض الأبراج الفلكية أو الأخبارنا باش تكون للحمل. الأجواء العائلية الحمد لله راهي ممتازة، فما لمة متميزة كيف كيف، زيدا فما شخص قريب يفرحك بخبير حلو. الثور وقت مناسب باش تقرب أكثر من العائلة، فما الضحكة، اللمة كيف كيف، زيدا هاللمة والضحكة عندهم طعم خاص. الجوز اللقاء مع الأحباب باش يرفع لك معنوياتك، وكلمة طيبة من شخص عزيز عليك باش تدخل الفرحة لقلبك. السرطان فما الاستقرار العائلي رافقك، ولما كيف كيف زادة فما كان الطاقة الإيجابية. الأسد نهار مليان محبة اهتمام، كيف كيف زادة فما مناسبة وإلا احتفال. وانتي عذراء، هو صحيح فما خلاف بسيط ينجم يتصلح والأجواء راهي باش ترجع كيف ما كانت. الميزان فما لحظات ممتازة مع العائلة مع الأصحاب، فما زادة فرحة صغيرة تستنى فيكم. العقرب فما دعم من شخص قريب باش يخليك تحس بالأمان، وكيف كيف زادة نحكيو لي كنت على لما ممتازة. القوس نهار فيه الضحك الحركة، كيف كيف زادة فما لقاء ماهوش متوقع يخليك هكا ترجع ذكريات الماضي. والجدي راحة نفسية استقرار، كيف كيف زادة فما فرصة مادية تستنى فيكم. الدلو راهي الفترة هذي باش تكون عاطفية بامتياز، حب يستنى فيك يا دلو. ونكملوا نحن مع برج الحوت اللي زاد عنده الحب، عنده اللمة، نحكيه على لمة الفرح وإلا خبر ممتاز يستنى فيك.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: ومناشي خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
1: بينجو
0: سافرناش بلوش
2: سيف سني اكتيفي سيفت وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا تاع اريدو شارجي ب 2000 والاكثر والعب على ما اريدو والا كليك على اللينك اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
3: اريدو طور عالمك

0: السبعة سبعة وخمسين دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير، يا صباح النور، تسمع في صباح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى مزيكة فام. خلطنا لساعتنا الثالثة نبدأها مع زميلنا أحمد عدالة، نسمعوا في سبور إكسبريس. عنا زادة فقرتنا بعد ميتيو دي بلاج، نسمع بحري، نكلموا المعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذوا فكرة على حوال بحوراتنا، نعرفوا فين نمشيو نبحروا اليوم. وزادة عنا الغيكاب دو لا سيمين، أهم الأخبار هكايا اللي خرجت الجمعة هذه. نجيو للموسيقى وحياتك يا حبيبي، تغنيها الديفا أمينة فاختي. يلا خليكم عازمين نسيف الدين المهري في الأخبار، وإحنا نرجعو لكم.
1: صباح الخير ويكاند.

0: فتال لا بوتي ريفيلي
1: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي
3: اكتيفي سيفك
4: سيف سنيك اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش
5: اريدو طور عالمك
6: خذيت الباك ومازلت حاير في لوريونتاسيون لونيفرسيتي سنترال اورغانيز اون جورني بورت اوفيرت نهار 12 اوت من 9 ل 3 في البيزنس سكول في محمد الخامس باش تتعرف على سيز ايكول نتاعها ايكول دو سانتي بيزنس سكول ايكول بوليتكنيك ايكول اي تي ايكول دو دروا ولا ايكول دو كوميونيكاسيون و دو ديزاين وين باش تلقى دي زيكسبير اون اورغانيزاسيون و دي ريبريزونطون دي زيكول وين تنجم تعمل اون فيزيت في لي لوكو دو لونيفرسيتي سنترال اللي باش توفر لك اون سيونس دورينتاسيون بيرسوناليزي غراتويت بور بلوس دانفورماسيون كلموني 71 79 Université centrale. Ton ambition, ton avenir.
7: من غير مقدمات اش ا عنده ليكم هديه تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشه اي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدا من نهار 7 اوت والتخفيضات توصل ل 20 30 وحتى 50% غير البس وحط الحطه ملا ملتقانا في لي ماغازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn اش ا توس بور لا مود لا مود بور توس
8: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار
9: مستمعي إذاعة موزايك اف ام صباح الخير من جديد رئيس مشروع محطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد من ولاية سوسة المنصف عمارة ينفي وجود مواد خطرة في مياه المحطة مؤكدا أن المشروع لم يدخل بعد مرحلة الانتاج الفعلي وأنه حاليا في المراحل النهائية من التجارب الفنية على أن يدخل حيز الاستغلال في القريب العاجل والمصدر ذاته يوضح في تصريح لموزايك أن أمس أن ما تم تداوله بشأن وجود مواد خطرة في مياه المحطة غير صحيح بالمرة مشيرا إلى أن هذا المشروع الذي بلغت تكلفة إنشاءه نحو 130 مليون دينار يتألف من 4 أقساط وقد تم استكمال إنجازها وتجهيزها بما في ذلك المنشآت المدنية وتركيب المعدات وأن المرحلة الحالية تتعلق باختبار مختلف المكونات المحطة والتثبت من جاهزيتها قبل دخولها حيز الاستغلال الإدارة العامة للغابات توقع أمس اتفاقية شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو لتنفيذ مشروع يهدف إلى استعادة منظومات غابات الصنوبر الحلبية المتدهورة بولاية القصرين وتدعيم قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية بتمويل من صندوق البيئة العالمي في شكل هبة بقيمة 2.48 مليون دولار أمريكي عمادة المهندسين التونسيين تؤكد في بلاغ أصدرته أمس أن القرار عدد 83 لسنة 2022 والمتعلق بالتعريفة الدنيا للخدمات الهندسية الخاصة بالأشغال العامة والبناء ملزم وواجب التطبيق من قبل جميع المهندسين ومكاتب الخدمات الهندسية دون استثناء محذرة في الآن ذاته من أن مخالفة أحكامه تعرض مرتكبيها إلى إجراءات تأديبية قد تصل إلى التوقيف عن ممارسة المهنة أو الشطب من جدول العمادة حسب خطورة المخالفة في تطورات الشأن الدولي وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية تفيد بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت محيط بلدة المنصور في جنوب لبنان بعدد من القذائف مما أسفر عن إصابة عدد من المنازل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو تعلن عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في شهر جويليا الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات إذ هسمت الظروف الجوية السيئة وتصاعد حدة الصراع في الخليج والبحر الأسود في رفع أسعار المحاصيل وبلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الأغذية الذي يقيس التغييرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة دوليا 131.1 نقطة في جويليا الماضي مرتفعا من 130.3 نقطة في أجوان المنقضي وهو ما أعلى مستوى له منذ جانفي من سنة 2023 ختاما المستشار الألماني فريدريتش ميرتس يعقد أمس اجتماعا لمجلس الأمن القومي الألماني لمناقشة مسألة العثور على طائرة مسيرة محملة بمتفجرات قرب طائرة شحن أوكرانية في مطار لايبسيتش واصطدام طائرة أخرى بجسم مجهول أثناء تحليقها هذا الأسبوع من جانبها رفضت السفارة الروسية في برلين الواقعة ووصفتها بأنها استفزاز مفتعل ولا تخدم سوى مصالح كييف والجناح العسكري داخل المؤسسة السياسية الأوروبية وفق قولها. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikfm.net، والمشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
10: الأولى في تونس.
11: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
12: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وكفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: أريدو طور عالمك.
13: صباح النور، مرحبا بكم الناس كل فيولا. نشراتنا الرياضية، البداية بقرار منتظر إصداره في الأيام القادمة والساعات القادمة إن لم تتم مراسلة الأندية المعنية للدرجة الأولى. تستعد للإعلان عن تمديد الأجال الخاصة بتقديم ما يفيد خلاص كل النزاعات الصادرة في شأنها أحكام حتى 31 مارس إلى 2026. متبع التأجيل بشي تم حتى 17 أوت. شو معناه؟ معناه يعني الأندية اللي ما زلت ما خدتش حتى التوى وما غلقتش ملفات النزاعات اللي فيها أحكام وما اخذتش حتى التو رخصة المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى الموسم القادم، ما زال عندها حتى 17 أوت حتى تقدم ملفاتها وتاخذ رخصة، يعني 5-6 أيام قبل انطلاقة بطولة الرابطة المحترفة الأولى. ذكر كون الزوز فرق اللي مازالوا ما خذاوش حتى التو رخص المشاركة هما النادي الرياضي بيحم لمف والنجم الرياضي الساحلي. فالنادي الافريقي بعد الإعلان عن انتداب المهاجم من كانغ بعقد 3 سنوات، هيئة النادي الافريقي مازال تواصل مساعيها لانتداب ملاعبية أخرين في مراكز أخرى. ثم مهاجم تو نحكيو عليه في وقته لأنه مازال حتى التو ما ثم حتى شيء رسمي، لكن الزوز ملفات باش نحكيو عليهم واللي هما زاد ما ثم حتى فيهم حتى اتفاق رسمي. فقط باش نبداو واضحين، الزوز ملفات تم تقديمهم لهيئة النادي الافريقي وهيئة النادي الافريقي باش تدرسهم باش تختار الافضل منهم، واذا كان باش صحح الواحد تعلن عليه واذا كان مش صحح حتى واحد فيهم. دونك مازالوا في فتره الدراسه. نحكيو على مدافع المنتخب الاولمبي فيليب لانكوتان اللي موجود مع المنتخب الاولمبي في ستاج هذايا وباش يمشي يلعب العاب البحر الابيض المتوسط. عمره 21 سنه، متكون في لونس، عامناه واللي يلعب في استوريل يو 23 في البرتغال. هذا المدافع الاول دونك فيليب لانكوتان اللي موجود مع المنتخب الاولمبي 21 عام كما قلنا. المدافع الثاني هو توري يومي جوريس، هو مدافع ايفواري عمره زاد 20 سنه، مواليد 2005 مارس 2005 دونك 21 سنه، من الكوت ديفوار يلعب فيها فاد ايفواري وكان نشط في اولمبيك دادياكي كيف كيف. دونك المدافع هذا دونك لولاني فيليب لانكوتان عمره 21 سنه يلعب في البرتغال كان تكون في لونس، والثاني توري يومي جوريس يلعب في افاد عمره 21 سنه بلتو 2005 ايفواري، لا امضاء رسمي حتى لتو نعاودوا نقولوها، دراسه ملفات في انتظار اخذ القرار النهائي هما والمهاجم اللي قاعد يحكي معه النادي الافريقي ومهاجم شاب. فينيدي سفيقسي تارتيوس باغري هكا اسمه، هو متوسط ميدان من بوركينا فاسو. كيف كيف ضمن اهتمامات النادي سفيقسي ما ثم حتى امضاء رسمي، تم اقتراحه على النادي، النادي قاعد يخمم اسكو باش ياخذه والا لا. سياسات الهيئه مازال تدرس في الملف نتاعو من الجوانب الفنيه مش من الجوانب الماديه، لانه جانب مادي واضحه كيفاش باش تكون الريكروت مش يكون اوبسيون افيك افيك بلتو بري افيك اوبسيون داشا، يعني يعاره مع امكانيه الشراء. نفس الفورمول اللي تعاملت مع حساميدو دايور، الملاعب هذا كان يلعب مع حساميدو في ريال دو فاسو في بوركينا فاسو. دونك باغري اسمه، تمش حتى قرار نهائي، هو مواليد 2005 من بوركينا فاسو، متوسط ميدان يلعب في ريال دو فاسو كما قلنا، عملناه ولعب 31 ماتش ما بين شامبيونا والكاس مما يأكد كونه ملاعب تيتولار اندسكوتابل في الفريق نتاعو. لعب مع المنتخب البوركينابي لأقل من 20 سنه، لأقل من 23 سنه، لعب مع المنتخب البوركينابي الثاني بوركينا فاسو ابريم اللي لعب معها الشان في 2025، وكما قلنا هو زاد زميل سابق لحسام يدو اللاعب الحالي النادي الصفاقسي. يمكن الصفقة دي تتم في قدم الساعات كما يمكن تم كما يمكن لابد بعد ما نحكيه على إمكانية. جماهير النجم الرياضي الساحلي تواصل حملتها لدعم النادي وخلاص كل ديون. البارح تم اغلاق زوز ملفات في سرعه البرق الحقيقه في ساعات قليله. البارح من اخر المدن اللي كان مشي لهم كريم العكروت ومشيت لهم هيئه للنجم الرياضي الساحلي هي مدينه قصر هلال في ساعات قليله عملوا تقريب كوليكت نتاع 40 مليون و411 دينار باش تكون المعلومه كامله واضحه. لكن جماهير النجم الرياضي الساحلي البارح اغلقت زوز ملفات في لي دوسي اللي تيجي نحكيوا على ملف فوزي بنزرتي 75 ألف دينار وملف لسعد الدريدي 150 ألف دينار. 15 ملف هكا تسكروا مازالوا ثلاثه وتوا الشروع في ملف عبد الرزاق ابو وزره اللي قيمته 90 ألف دينار 90 مليون وصلوا تقريبا 35 مليون بالنسبه لحمله المرياه الخاصه بليزابونمون. حتى للبارح وحتى اليوم الصباح نجم الرياضي الساحلي الجماهير اقتنت 2334 ابونمون على 7000 بطبيعه وصلوا ل 355 ألف دينار مع تواصل بيع الاقمشه اللي قاعده تحقق فيها ارقام كبيره. دونك 15 ملف نتاع نزاع تم اغلاقهم وتوا في الملف 16 مازالوا بعدها زوج ملفات رقم 17 ورقم 18. الاتحاد الرياضي المونستيري تعقد اليوم ندوه صحفيه لتسليط الضوء على اهم المستجدات الخاصه بالفريق. البارح كان ثم اجتماع مع المنخرطين لقاء منتظر يوم الثلاثاء مع وزير الشباب والرياضه للتسريع في التراخيص اللازمه لتحويل الاموال الخاصه بالعقوبات اللي صدرت من الفيفا في المنع من الانتداب فيهم عقوبه 49 رومانيا. الاشكاليه نتاع التحويل الفلوس لبرا لازم يلقاو فيها حل للانديه. الحقيقه البارح كان معنا الاستاذ علي عباس وفسر الموضوع هذا. يلزم 45 يوم ديلي. اذا كان 45 يوم ديلي على 50 يورو والفريق يتعاقب من الفيفا تولي مشكله كبيره برشا. البارح لعبوا سلسله من مباريات وديه. نادي افريقي فاز على تقدم سقيط الدية 3-2. شباب العمران فازت 1-1 على المنتخب الاولمبي. النجم الرياضي الساحلي فاز 2-1 على الامل الرياضي بحمام سوسه. ملعب التونسي انهزم امام اولمبيك ادبو 3-1. واليوم مباراه وديه في البارك بي 6 متاع العشيه. ترجي الرياضي التونسي يواجه مستقبل المرسى. اليوم في الليغ 2 الجوله الاولى في فرنسا الليغ 2 نحكيوا على دانكيرك في ستاد مارسيل تريبو. دانكيرك يواجه غرونوبل. علاش نحكيوا على الماتش هذا؟ لانه نجم يكون اول مباراه لخليل العياري اللي موجود ضمن المجموعه اللي قام ألبير سانشيز مدرب دانكيرك بدعوتها للمباراة هذه. وعنده دي تري فور شانس حسب هكا وسائل الإعلام الفرنسية باش يكون تيتولير في الماتش في الماتش هذا أو يبدأ في وسط المباراة يخلط معناه يدخل يلعب الماتش هذا. 8:45 نجم تفرجوا عليه في بين سبور فرنسية. الماتش بيكو زاد اليوم عندنا برشا مباريات ودية مزيانة برشا. بدايتهم نص النهار اليوفي لينتر ماضي ساعة تشيلسي الميلان و6 متاع العشية فرنش فاروشي يواجه ريال مدريد. من ساعتين و20 دقيقة بايرن ليفركوزن يواجه اشبيليا. البي اس جي تلعب ضد مانشستر يونايتد 4 متاع العشية. بورنيل لهمبور ليل يتلعب الساعتين غدرج. ثم مباراة تهم لاعبية تونسية لكن مش يكون موجود علي العابدي كالر يلعب 7:30 7:25 نتاع العشية ضد فريق نيس. نشاهد هذه كل أخبارنا الرياضية تلقاها على موقعنا موزايكا فام بوانيت. نخليكم توا مع أميرة وكامل الفريق في صباح الخير ويكاند.
11: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
4: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وكسور في انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو طور عالمك.

0: جبناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
1: بينجو
0: سافرناش بلوش
2: سيف سني اكتيفي سيفك وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا تاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو والا كليك على اللينك اللي يجيك بار اس ام اس العب وربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
3: اريدو طور عالمك
4: من غير مقدمات اشقى عنده ليكم هديه تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشه اي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدا من نهار 7 اوت والتخفيضات توصل ل 20 30 وحتى 50% غير البس وحط الحطه ملا ملتقانا في لي ماغازان اشقى ولا في السيت اشقى.com.tn اشقى توس بور لا مود لا مود بور توس.

0: تسعة للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك اف ام.
1: Les soldes d'été sont enfin là. Avec Lee Cooper, profitez dès le premier jour des soldes d'une remise exceptionnelle. Tout seul hâtel ce team filmier. Ne manquez pas cette occasion. Wartar et les Tabali, mais les collections hommes, femmes et enfants. Rendez-vous dans les magasins Lee Cooper All Cool ou à le site lgd.com.tn. Lee Cooper, solde les prix. Jamais la qualité.
2: Pov, quel mazilt ma activit sifak. How kifesh taktivi b'offre n'kalmak n'ta ouridou.
3: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض كلمك متاع أريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: أكتيف سيفك
5: سيف سنيك أكتيف سيفك بأقوى أفار مع لوفر كلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
6: أريد طور عالمك.
7: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا الكيلو عنب 5450 في عوض 6300. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: 38 دقيقة. يا صباح الخير يا صباح النور يا لخلطنا الفقرتنا ميتيو دي بلاج.
1: ميتيو دي بلاج
0: ورجعنا مرة أخرى للمعهد الوطني للرصد الجوي ومعنا سيسلين بن ميلاد. يا صباح النور يا صباح الخير.
2: صباح الخير ميرا وصباح الخير كيف تسمعين ذات مزيك.
0: أهلا وسهلا. نحبوا نسألوا على بحوراتنا مقبلة. قلت راهو اليوم البحر باش يكون هايج
2: صحيح. هو اليوم البحر فماية شوية اضطراب بينما نبدأ بدرجات الحرارة مياه البحر اللي بيشتروح بين 29 و 31 درجة على كافة السواحل. نشرتنا نبدأ من تبرقة وسواحل الشمال الغربي وين تكون الريح قوية نسبيا والبحر يكون مضطرب مع حرارة في حدود 30 درجة. نتعدوا بنزرة وخليج تونس وين تكون الريح قوية نسبيا في محلين قوية والبحر يكون مضطرب في محلين شديد الاضطراب مع حرارة في حدود 32 درجة. نمشيو لقليبيا وخليج الحمامات وين تكون الريح قوية نسبيا والبحر يكون مضطرب مع حرارة في حدود 32 درجة. نواصلوا المستير ومنطقة الشبة وين تكون الريح ضعيفة معتدلة والبحر يكون قليل الاضطراب فمتموج والحرارة في حدود 30 درجة. نوفيو بصفاقس وخليج قابس وين تكون الريح ضعيفة معتدلة والبحر يكون قليل الاضطراب مع حرارة في حدود 31 درجة. بالنسبة للغدوة باش يكون البحر متموج بخليج الحمامات وقليل الاضطراب بقية السواحل. أما ديما نقولوا ملازمة الحذر وعدم المجازفة وخاصة اتباع إشارات الحماية المدنية الموجودة على الشواطئ. وإن شاء الله نتمنى السلامة للجميع.
0: إن شاء الله. نشكرك برشا نشكرك برشا. يلا 37 دقيقة نسمع في صباح الخير ويكاند.

0: 48 دقيقة. يلا خلطنا لفقرتنا ريكاب دو لا سيمين.
1: ريكاب دو لا سيمين، ما يفوتك شيء جمعة كاملة.
0: يا سيدي نبدأ بالخبر الأولاني. محليه يفرح، نتائج إيجابية تخص السياحة التونسية. استقبلت تونس 5,828,000 سائح إلى حدود موفى شهر جويلية، بزيادة معناها بنسبة 2.6% مقارنة بنفس الفترة في السنة الفارطة. يعطيها الصحة وزارة السياحة، يعني خلطت للنتائج هذه بفضل مجهودات للترويج للوجهة التونسية. في ملف الحرائق، الحماية المدنية أكدت أن الوضع صار أكثر استقرار خلال الأيام الأخيرة. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة سي خليل المشري أوضح أن وحدات الحماية المدنية قامت خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 31 جويلية ب 23,000 تدخل. الحقيقة شيء هذية معناها يعكس تحسن في الوضع زادة بفضل سرعة التدخل والمجهودات الميدانية، وقد ما نشكرهم معناها الحماية المدنية شوية ربي فضلهم، معناها الناس خدمت خدمة كبيرة، مازالوا يخدموا في خدمة كبيرة وضحاوا زادة معناها بولادهم اللي هما زادة ولاد تونس ولاد بلادنا، ربي يرحمهم وينعمهم كما قلنا، ربي يفضلهم لنا ويقويهم. وزارة المالية أطلقت خدمة رقمية جديدة لفائدة المواطنين والمهنيين لمنصة جديدة تمكن من إنجاز جميع إجراءات التصريح في الوجود هذه الباتيندا عن بعد، بداية من إيداع الملف مرورا بمتابعة مراحل معالجته وصولا إلى تحميل بطاقة التعريف الجبائية، وهذا في إطار مواصلة رقمنة الإدارة وتبسيط الخدمات وتقليص أجل معالجة الملفات.

0: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
1: بينجو
0: سافرناش بلوش
2: سيت سني اكتيفي سيفت وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو والا كليك على اللينك اللي يجيك باغ اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
3: اريدو طور عالمك
4: خيط الباك ومزاد حيل

0: 8:54 دقيقة. يسبح الخير يسبح الأنوار، تسمع في سبح الخير ويكاد، وإحنا نسلم عليكم أينما كنتم، سلم عليكم برشا. يلا ساعتنا الرابعة عشان فيها أصواتكم، 71-113-13 هذا هو نمرونا، كلمونا وإحنا إن وصلوا لكم أصواتكم في صندوق عجب. عنا زد فقرتنا أولاد البلاد، واليوم أولاد البلاد باش يهزونا لجزيرة الأحلام جربة، نكتشفوا بحوراتها وجربة توا في الصيف الفترة هذه ديما ما شاء الله، معناها حافلة إن شاء الله ديما حافلة وعامرة وعاملين ألف جو. يلا نجيو للموزيكا، فريد الأطرش يغنينا يا حبيبي يا غيبين. خليكم عزمينا سيف الدين المهري في الخبار، وإحنا نرجعو لكم.
1: صباح الخير ويكاند.
2: ست سوية

0: والسهريين من غير ما تخمم بلاستك معانا ملا ما تبدلش الموجة. تبع الموجة مع ساوس الغريبي كل سبت واحد من نص النهار لستة متاع العشية على موزيك اف ام. من غير مقدمة أشقة عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشة. أي نحكي على البخوميغ دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين 30 وحتى 50%. غير البس وحط الحطة ملا ملتقانا في المجازان أشقة ولا في السيت أشقة.com.tn. أشقة توس بور لا مود لا مود بور توس.
1: طوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تكتيفي بأوفر كلمة متاع وريدو.
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه اكتيف عرض كلمة متاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك
4: سيف سنيب اكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر كلمك متاع وريدو. تمتع بالمكلمات اوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وحتى كانوا فيه جيجاويت تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
5: أريد طور عالمك.
6: معلم الجود خيف هذا
7: صح وبشفاء أما يظهر لي كليت الكهرباء.
6: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
7: نعم كهرباء مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينيت إلكتريك دي بي اس ان وأكثر من هكا. كهرباء تستنى فيه. دور الباكو أقرا نمرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
8: جمهور مهرجان بوغارنين الدولي الموعد يتواصل من 4 إلى 9 أوت مع سهرات تجمع الموسيقى والمسرح من تونس والعالم. 4 أوت أجواء كوبية مع راول باز وسومو سناي. 5 أوت سهرة استثنائية من الجزائر مع إيسي نارا وسلطان جناوة. 6 أوت موعدكم مع المسرحية الكوميدية إقامة شهيرة لعبد العزيز المحرزي. 8 أوت لقاء فني يجمع مونو بلانكو من المكسيك والفرقة الوطنية للفنون الشعبية من تونس في احتفاء بالموسيقى والتراث. 9 أوت الفنان أمين بابيلون في سهرة ما تتفلتش. تباع التذاكر بموقع guichet.tn وبداية من 22 جويلية بفضاء المركب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغارنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبمساهمة موزايكا فام.
9: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ ايش جديد؟ اوبو اسيسي باتري 6600 ملي امبير اور تعيش معك حتى 6 سنين و ايكران 120 هرتز الترا لومينو مقاوم للماء والغبره بحمايه اي بي 64 ورام توصل حتى ل 12 جيجا وزيد ايكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبه على انستغرام اوبو تونيزي واربح الاوبو اسيسي جديد.
10: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكند هذا الكيلو عنب 5450 في 6300. MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
11: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك. الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بريسة ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفل فورتي وميرا. وتابع الموجة مع يوسف الجديدي وساوس الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك فام.

مستمعي إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. الشركة التونسية للملاحة تفند ما تم تداوله أمس على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء عدد من رحلاتها دون إعلام مسبق للمسافرين جراء أضراب للأعوان. والشركة تؤكد في بلاغ نظرته اليوم أنها لم تقم بإلغاء أي صفرة من رحلاتها المبرمجة، وبالتالي لم تكن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات إعلام مسبق بالإلغاء، موضحة أن ما حدث يتمثل في تسجيل تأخير في موعد انطلاق سفرتين على متن سفينتي تانيت وقرطاج، وذلك نتيجة وقفة احتجاجية نفذها العوان البحريون لمدة ساعة واحدة للمطالبة ببعض الحقوق الاجتماعية. والناقلة الوطنية تؤكد حرصها التام على فتح باب الحوار والتفاعل مع المطالب المشروعة لأعوانها، لا سيما تلك المتعلقة بحقهم في الصحة، مع التزامها الكامل بإيجاد الحلول والقيام بالإصلاحات اللازمة. وفي الوقت ذاته تشدد على اتخاذ كافة التدابير الضرورية لضمان استمرارية المرفق العام والتصدي لما وصفتها بمحاولات تسعى لتنكيل بالمسافرين أو تشويه سمعة المؤسسة وفق نص البلاغ. وكان اتحاد نقابات الشركة التونسية للملاحة أكد في بيان إن أصدره على صفحته على فيسبوك أن الوقفتين الاحتجاجيتين أمس تأتيان على خلفية قرار إيقاف التغطية العلاجية، معتبرا أن الحق في العلاج ليس امتيازا وإنما هو حق أساسي لا يجوز المساس به وفق نص البيان. عدد من النواب يتقدمون خلال السنة النيابية 2025-2026 بمقترح قانون توجيهي يتعلق بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة بهدف وضع إطار قانوني موحد للتصرف الحديث في الإدارة العمومية يقوم على أساس مبادئ الحوكمة وتكريس حقوق المواطنين وجودة الخدمات كما جاء في الفصل الأول منه، إضافة إلى تبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية. ويتكون مقترح القانون من 18 فصلا يقضي في فصله السابع بإحداث وحدة في كل إدارة تسمى وحدة متابعة النشاط الإداري اليومية وتطوير الأداء، تتولى رفع تقارير أسبوعية تتضمن مؤشرات كمية ونوعية تتعلق بمدى تقدم إنجاز الملفات. في تطورات الشأن الدولي، مسؤول أمريكي يقول أن تقدما أحرز بين إيران وسلطنة عمان قد يؤدي قريبا إلى إعادة فتح مضيق هرمز، بما قد يسمح بالسناف صادرات النفط التي تعطلت بسبب الحرب بين أمريكا وإيران المستمرة منذ 5 أشهر. والمسؤول الأمريكي الذي طلب عدم نشر اسمه يقول أن واشنطن تتوقع قريبا التوصل إلى اتفاق بين البلدين اللذين يقعان على جانبي المضيق، بما يسمح بالسناف الحركة الطبيعية للنفط. شركة الزاوية لتكرير النفط في ليبيا تقول إن طائرة مسيرة اصطدمت بخزان للنفط غير المعالجة في مصفات الزاوية في وقت مبكر من صباح اليوم، مما تسبب في تسرب تمكن العاملون من السيطرة عليها. وختاما، الحكومة الإسبانية تعلن أمس فرض إجراءات مراقبة مؤقتة على حدودها للمسافرين الوافدين من إيطاليا، وذلك اعتبارا من منتصف ليلة السبت وحتى 7 سبتمبر القادم. يأتي ذلك ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها روما عقب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة في إسبانيا. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: رجعنا لكم التسعة واثناشن دقيقة. يصبح الخير يصبح الأنوار، نسلموا على كل مستمعينا. كلمتونا على 71 113 13، يلا توا نسمعوا أصواتكم ونوصلوها في صندوق عجب.
1: صندوق عجب
2: يا صندوق عجب، بربي وصل لي صوتي. نداء استغاثة لسيد وزير التجهيز مخصوص الطريق الرابطة ما بين منزل مزلفة ومنزل تميم. بربي الأشغال متوقفة ونجهلوا الأسباب. عند مدة والمقاول مش موجود، الطريق محفرة غبابر، خاصة في الجزء ما بين منطقة من المجاريس منزل تميم. الجزء هذاك متوقف تماما. بربي إلى وزير التجهيز يشوف لنا حل في الموضوع، نظرا لكرهبنا دقدقنا في كل شيء، خاصة الغبابر الحفر ياسر حفر. بربي نداء إلى وزير التجهيز، بربي شوف لنا حل الإشكال بتاع الطريق علاش متوقفة. وشكرا.
3: ألو صباح الخير مزاي، كيفين؟ بلي أنا مواطنة من صفاقس، نسكن في حي الصحة اللي تنعلم في مرافق الصحة الكل. ما عندناش قريب حي الصحة يزيه في صفاقس، يجي في طريق المحارزة 100 متر على البلدية، بلدية حيلاني، وجميع باش نهار تلقى شوية مرافق نتاع صحة ولا تلقى الحاوية ولا الزبل. كليتنا الصولات اللي بحزينا تعاونونا باش يشبونا حتى زوز ولا ثلاثة حاويات. ما هذا حي صحة فيه 250 ساكن. بارك الله فيكم.
4: السلامة صندوق عجب، علاش ما يحلوناش المشكلة نتاع الضوء؟ هذه بلادنا الناس الكل كلنا نحبوها، وربي يحيي تونس. بارك الله فيكم مزيك، وربي يقدر الخير.
5: تخيل مزيك، تخيل مستمعيني الكل، رانا 1100 ساكن في العليات، رانا يا أختي الغالية الضوء يقص علينا، الماء يقعد بالجمعتين بثلاثة في السخانة، هذه الماء ما يمشيش علينا. أتصور أنت الواحد يدوش يصلي يتوضى ينظف داره عليها كي طوى واحد يلقى باش ياكل ويشرب، ولا باش يشري الماء كل يوم بعشرة وخمسطاشنل، ولا اللي بيحفي الماء ما يحبش يجيب لنا الماء. وصلوا لنا سوتنا الوالي بن عروس، قل له يا سيد الوالي وينك؟ أعطينا حقنا في الماء، عليه العذاب هذايا عليه يا رسول الله.
1: صندوق عجب الأخير ويكند
0: ست سوية، ست سوية نون ستوب، أخبار النجوم، أجد موسيقى، أسرار الأغاني، أحلى ذكريات الصيف، أخبار الكياس، أخبار الطقس، وشنو يستنى فيكم في المهرجانات والسهريات. من غير ما تخمم بلاستك معانا ملا، ما تبدلش الموجة. تبع الموجة مع ساوس الغريبي كل سبت واحد من نص النهار لستة متاع العشية على موزيك فم.
6: كل ما تركب في كرهبتك عندك فرصة تستحفظ فيها على روحك وعلى اللي راكبين معاك. أربط السنتور من اللي تطلع في كرهبتك، خليها عادة يومية، كون السائق المثالي وخلي اللي معاك سالمين. المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: الأول مرة في تونس The Comedy Night présente le Café Délire le 10 et 11 août à l'hôtel Golden Carthage. Spectacle اللي ما نسربيوش فيه قهاوي اما نسربيو فيه برشا ضحك. Lancé par Hakim Jamili, le Café Délire باش يلم فوق نفس السين des humoristes incontournables كيما Coco Macmac, عبد القادر سكتور, Fadili Camara, Nordine Ganzo et bien d'autres surprises pour deux soirées exceptionnelles. ما تفلتوش الفرصة و réservez vos tickets à la tesquerti.tn ou l'application IJ. بمساهمة تونسي تيليكوم، LBM، ميزون سنتر، UBCI، أوبل و موزايك FM.

0: ميوزك من 9 ل 10 تاع الليل نهار السبت والاحد على موزيك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبس مع اغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالميه. ليس الغربي في جولدن ميوزك على موزيك اف ام.
1: يلا جو تيفسني حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
1: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
2: عندك أورانج.
3: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول دي فود. امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى 50% في اللي مغازا إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست You can't resist.

0: 9:37 دقيقة رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح الأنوار، اخلطنا الفقرتنا ولاد البلاد.
1: ولاد البلاد
2: ما فهمش واحد يجي تجربه وما يخممش انه باش ما يرجعش ولا حاجه، اكيد في اخر فرصه لازم باش يرجع ولازم باش يعاود يزيد يشوف، وكل ما يدور كل ما يزيد يكتشف حاجات برشا بلايص مزيانين، برشا بحرات مزيانين. احنا عندنا في جربه كيما عندك ساقيه بحر سمح ياسر، في حتى دي ريستوران، في ريستوران معناها تنجم تفطر فيه تعشى فيه يبقى حتى الليل مخر، ثم عندك حتى سيد جمور كيف كيف، في دو ولا ترو ريستوران كيف كيف سمحين، ماكله سمحه طيب، ياتي ياتي ان ياتي دو، عندك لاله حضريه كيف كيف، دخل برشا عندك غير في ديجا كي دنترا كي نجمو يعملو كيما ينقزو فيها كذا، برشا برشا برشا بلايص سمحي، كل بحر بلاسك فما تلقى دي بازماتيك، تلقى فيه الباراشوت، تلقى فيه الجيتسكي، اي تسكي انت اكتيفيتي دي مار فهمت موجود بلاسك الكل فيهم، يعني فيهم حتى الغط، فما ديجا عنا حتى فما حتى بلاصة بحر ده موجود يعني انت تغطس كبلونجي سمارين، وكل فيه حتى جيتسكي يعملو اكتيفيتي هكا فهمت. بحورات بحورات نضاف سمحين معناها ما فيهم مش يبدو المسخين كالدريع كل شيء نضيف، عنا ديجا حتى في سيد جمهور فما سيرتو مع اللي يحبوا جماعة الكوشيت فلاي بلاصة معناها تاع التصاور اللي يحب يصور حاجة مزيانة، فما حتى في قلالة فما جامع سيدياتي اسمه وفي قنطرة عاملينها يعني عاملينها العباد احنا يعني بيدنا تاع يدبوا عليها ديجا ويصوروا، مش كان بحورات عنا عنا حتى برشا بلايص مزيانين تنجم تصور فيهم كيما حمص السوق، عندك وين سوق أربعة سيرة القاوي غادي كل شيء دب يعني تتحوس تشوف برشا حوانت برشا كذا تنجم تحوس فيهم، ديزارتيزانا وكل تنجم تشري حاجات تعجبك على التذكار تنجم تخليها معناها في سوفينير تاع جربه كم سي اللي جيت الجربه فهمت، برشا برشا بلايص مزيانين
1: ولاد البلاد.

0: 9:54 دقيقة. نسلم على كل مستمعينا, مرحبا بكم تسمعوا في صباح الخير ويكاند. احنا خلطنا ساعتنا الخامسة, عنا إعادة لدقيقة حر, اللي ما سمعوهاش يعادوا يسمعوها شوي آخر. عنا زادة فقرتنا سيانس شينيك, نحكي فيها على تجارب الشباب اللي يخدموا في الصيف, فما شكون اختيار منه, فما شكون يقول لك معناها مال زوز باش نخدم في الصيف باش نلقى مصروف, في كل واحد يحكي لنا على التجربة نتاعو. عنا زادة فقرتنا نوتري بلس مع المختصة في التغذية أميرة العسكري, وعندنا زادة كرياسيون تونيزيان كل عادة والعويد, نجيبوا أصحاب المشاريع خاصة الشباب هكية باش نعاونوهم. وزادة ديما أبعثونا مرحبا بكم, يجاوا بحذينا وتكونوا حاضرين معانا. عنا زادة أصواتكم نسمعوها في صندوق عجب, أنا ديما نفكر في النمرو 71 113 013, نتوما صبونا أصواتكم سجلوها وإحنا نوصلوها. نجيوا للموسيقى, جورج وسوف سلطان التربي غنينا حلوين من يمنا والله. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
1: صباح الخير ويكاند.
2: صندوق عجب. Life is life.

واللي تنشطح وننقص في الكوجينه صحيفه دراع خليته انا كنت ندور دمي هالغنيه حياتني سنه 2019 مبروك علينا لايف از لايف.

0: كلمة حلوة ما سمعت
1: لها. بالله حتى أنا
2: يا أبو الناس صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي.
0: أنا شكيت أشهر ماشي شملت يا أخي كيف واحد بشي واقف كرافته وحطها فوق ظهره ويدخل بها للسيق ولا كيفاش بشي يعمل؟ فين تمشي ترقى الخط أحمر، فين تمشي تخاف؟ مش نرمال ومش مش نرمال الشنكيلة ذات.
3: عنده ما يعمل في حياة النهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البيض على شنيا البيض ويهموا في الجامات وفي

0: صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013. سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك.
2: Les soldes d'été sont enfin là. Avec Lee Cooper, profitez dès le premier jour des soldes d'une remise exceptionnelle. Tout ce hâtel, c'est team filmier. Ne manquez pas cette occasion. Wartar et les tabali, mais les collections hommes, femmes et enfants. Rendez-vous dans les magasins Lee Cooper All Cool ou à le site lgd.com.tn. Lee Cooper, solde les prix. جميل لا كاليتي
3: مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو. كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينيت الكتريك دي بي اس 1 واكثر من هكا كرهبة تستنى فيه. دور الباكو اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com.
4: تم تفعيل مود السولد الصيفي بنجاح. باش تتمتع باحسن الفريات اضغط على 1. باش تشري دبش باحسن الاسوام اضغط على 2. باش تشارك في ليجو وتربح كادو اضغط على 3. وكان تحب تعملهم الكل وتتمتع بالفرص مع لي كان جي سور بلاس. ملتقانا في مول اوف سفاكس نكتيفيو مود السولد ونتمتعوا باسوام ما كيفاش ودي ريدكسيون توصل 70%. تابعونا على فيسبوك انستغرام وتيك توك مول اوف سفاكس وخليكم ديما اون.
5: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي بأوفر كلمة نتاع وريدو.
6: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه اكتيف عرض كلمة نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
7: اكتيفي سيفك
8: سيف سنيك. اكتيفي سيفك بأقوى أفار مع الأوفر كلمة نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو. وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
9: اريد طور عالمك.
10: اه يا حلو.
11: بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس ايفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 افيك لا ستار ليبانيز ادم.
12: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
11: وذلك يوم جمعة 14 اوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو اي ريزرفاسيون 21 525 525. بمساهمة بايك هوفر وموزايك اف ام.
13: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
14: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلم في بلاغ عن استئناف حركة القطارات على خط أحواز تونس الجنوبية والخطوط البعيدة بين محطتي تونس وجبل جلوت في الاتجاهين بشكل عظيم منذ صباح اليوم. وكانت الشركة أعلنت مساء أمس عن تعطل حركة القطارات على خط أحواز تونس الجنوبية والخطوط البعيدة بين محطتي تونس وجبل جلوت في الاتجاهين نظرا لاستغلال سكة وحيدة بين المحطتين بسبب وجود عطب على السلك الكهربائي للسكة الثانية وأشغال على السكة الثالثة لإعادة مشروع توسيعة المدخل الجنوبي لتونس العاصمة. شركة النقل بتونس واضح أن تكرار ظاهرة إلقاء الفضلات المنزلية والنفايات في المحطات وعلى حرمة السكة يشتت مجهودات الشركة ويعرقل تنفيذ البرنامج الخاص بالخط جام وبالتالي تقدم الأشغال في بقية المحطات على غرار تونس البحرية وحنبعل وقرطاج وأميلكار. والشركة تضيف في بلاغ لها أنه بالرغم من المجهود المتواصل الذي يؤمنه أعوان الشركة على امتداد فترات اليوم حيث تسهر بالتداول فرق النظافة صباحية ومسائية وليلية على تنفيذ هذا البرنامج المتكامل، لا تزال محطات النقل وحرمة السكة على امتداد مسلك الخط جام عرضة لما وصفتها بالاعتداءات من قبل المتساكنين وأصحاب المحلات التجارية المجاورين لهذه الفضاءات. المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل ينعى على صفحته الرسمية شمس الدين الخليفة الكاتب العام للجامعة العامة للنقل الذي توفي أمس راجيا من الله تعالى أن يرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. تغمد الله الفقيد برحمته الواسعة. إن لله وإنا إليه راجعون. دوليا انتهت الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان والكيان الصهيوني برعاية أمريكية في روما دون تسجيل اختراق في استكمال تنفيذ اتفاق الإطار الذي وقعه في واشنطن قبل أسابيع. ولم يتم الاتفاق بشكل حاسم على الجهة التي ستتولى تحقق من تنفيذ الاتفاق، كما لم يتم الاتفاق على الانتقال إلى مناطق تجريبية جديدة. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يدعو الدول الإسلامية إلى تعزيز وحدتها والاعتماد على قدراتها الذاتية في مواجهة ما وصفها بالتحديات الخارجية، وذلك عقب توقيع السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية للدفاع المشترك خلال قمة مكة المكرمة. ختاما، مسؤولون يعلنون أن فرق الإنقاذ النيبالية رصدت 5 جثث في الموقع الذي فقد فيه نفس العدد من المتسلقين العام الماضي، وكان 3 متسلقين أجانب وهم إيطالي كندي وإيطالي وألماني واثنان من مواطني نيبال في عداد المفقودين منذ نوفمبر بعد أن تعرضوا لانهيار جليدي على جبل يالونغري. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع أميرة وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.

0: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الأخبار الإيجابية والأفراح مع بداية الأسبوع الثاني من أوت، اليوم 8 أوت، نهاير إيجابي، نهاير اللمة، الأفراح، البعض الأبراج الفلكية أو الأخبارنا باش تكون للحمل. الأجواء العائلية الحمد لله راهي ممتازة، فما لمة متميزة كيف كيف، زادة فما شخص قريب يفرحك بخبير حلو. الثور وقت مناسب باش تقرب أكثر من العائلة، فما الضحكة، اللمة، كيف كيف زادة هاللمة والضحكة عندهم طعم خاص. الجوز اللقاء مع الأحباب باش يرفع لك معنوياتك، وكلمة طيبة من شخص عزيز عليك باش تدخل الفرحة لقلبك. السرطان فما الاستقرار العائلي رافقك، ولما كيف كيف زادة فما كان الطاقة الإيجابية. الأسد نهار مليان محبة اهتمام، كيف كيف زادة فما مناسبة وإلا احتفال. وانت يا عذراء، هو صحيح فما خلاف بسيط ينجم يتصلح، والأجواء راهي باش ترجع كيف ما كانت. الميزان فما لحظات ممتازة مع العائلة مع الأصحاب، فما زادة فرحة صغيرة تستنى فيكم. العقرب فما دعم من شخص قريب باش يخليك تحس بالأمان، وكيف كيف زادة نحكيو لي كنت على لما ممتازة. القوس نهار فيه الضحك الحركة، كيف كيف زادة فما لقاء ماهوش متوقع يخليك هكا ترجع ذكريات الماضي. والجدي راحة نفسي.

0: ونكملوا نحن مع برج الحوت اللي زاد عنده الحب عنده اللمة، نحكيه على لمة الفرح وإلا أخبار ممتازة سنة فيه.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم

0: قمناش خرجناش مشيناش سرجيناش بلفيناش ربحناش
1: بينجو
0: سافرناش بلوش

0: العشرة وثنين وعشرين دقيقة برشا هكا دجان يخدموا في السيف، فما شكون يعمل استاج، فما شكون يخدم يصور فلوس، فما شكون يقول لك حاجة هذه نخدم فيها نحبها ما نحبش نقعد قاعد، فما شكون يحب العمل يحب الخدمة، فما شكون زاد يقول لك أنا ملزوز ما نجمش نقعد نرتاح على غالب يزني باش نخدم. احنا هذه كلها تجارب نسمعوها في سيانس يونيك.
1: سيانس يونيك، سيانس يونيك، حكاية السيف حكاية مش عادية.
2: أنا نقرأ انفوغرافي، نقرأ في الستيد الدوزيام أني. الحاجات اللي في القراية نتقنهم هما الكرياسيون متاع لي فيزويل، لي زافيش كيما لي باكاجينغ، حاجات هكا. بالنسبة لي أنا توا في القراية فما برشا حاجات تعلمتهم، والحاجة اللي بيها اللي نجم نخدم بيهم توا حتى فريلانس وحدي وكل. جربت خدمت في أجونس، تعمل تجربة صغيرة والحقيقة تعلمت منها برشا. بالنسبة للخدمة في الصيف، أنا جربت خدمت في الصيف، الحاجة اللي عجبتني أنه أول حاجة فما مهارات تعلمتهم جدد، وليت كيف كيف عاون تروحي في الفلوس اني نلقى طعم البيجي حتى تحكون صغير ونجم نبدا بيه نخدم بيه حتى انا وحدي بريود القرايه. في الحاجات اللي تعلمتهم في الخدمه بالحق اللي وليت ريسبونسابل، تعلمت كيفاش نكون بونكتويال، برشا حاجات تعلمتهم زادوني بالكدا حتى في القرايه عاونوني. بالنسبه للحاجات اللي تعلمتهم انا في الخدمه اني باش نتعرف على عباد جدد، تعلمت منهم برشا حاجات، تعلموني كيفاش نجم الانتيغراسيون كي تبدا تكون فما خدمه في عباد جدد كيفاش ننتجري روحي، خاطر انا من العباد اللي كنت خاشي مع الدخل. دونك تعلمت كيفاش نعرف ندخل روحي بين الناس، نعرف كيفاش نفسر حاجات قدام برشا عباد، خصوصا في لي ريونيون كي كنت فما برشا عباد معايا كنت ديما نحشم نجمش نتكلم. في الخدمه في السيف تو تعلمت وصارت فيتني بعد التخرج نتاعي. انا اول سيف خدمت فيه هو بعد الباك، ومن وقتها وليت كل عام نخدم في السيف خاطر عجبتني اني نلقى وقتي معبي مليان شارجي بحاجات، ما نقدرش نعدي نهاري معناها في رغم نعرف في حد شيء وما ندي فيه حتى اضافه. توا هذا في الصيف نخدم فيه، والحقيقه حاجه عجبتني على الاخر اني كي باش نكمل القرايه نتاعي باش نلقى روحي حاضره للخدمه لبرا، وباش نلقى روحي حاضره معناها مانيش باش نلقى روحي هكا ضايعه، ولا بالعكس باش نلقى روحي بخيت باش نبدا نخدم بالكدا. الحاجات اللي ما يعجبنيش في الخدمه في الصيف الوقت نتاع السيونسونيك تروح في القايله وكل، سينو ابارسا ما يقلقش الخدمه تحفونه وخدمه بيه معناها تكاجي الوقت. الحاجه الوحيده هو الوقت نتاع المرويح وكل، والا ساعات زاد كيف انك كي تستانس بعبيد وبعد تبدل خدمه اخرى. خدمت في سي فوندور وخدمت زاد كيف انفوغرافيست مع اجونس عادي فيها ستاج، وكملت معاهم خدمه في شارلين بعد.
1: سيونس يونيك، سيونس يونيك.

0: 9 ل10 تاع الليل نهار السبت والاحد على موزيك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبس مع اغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالميه. ليس الغربي في جولدن ميوزك على موزيك اف ام.
1: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد اوبو اسيسي باتري 6600 ملي امبير تعيش معك حتى ل 6 سنين واكران 120 هرتز الترا لومينو مقاوم للماء والغبره بحمايه اي بي 64 ورام توصل حتى ل 12 جيجا وزيد ايكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبه على انستغرام اوبو تونيزي واربح الاوبو اسيسي جديد.
2: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دوره استثنائيه تونسيه وعربيه يقدم لجمهوره الكبير نهار لحد 9 أوت موعدكم مع بوتشاخ الجمهور يغني. تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج تونيسيتي أجيل ليلا وموزايك اف ام.
3: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. نرسبت واحد من ستة لنصف النهار مع أميرة على موزايك اف ام.
4: معكم انتوما يصبح الخير يصبح الأنوار توا 10:27 يلا خلطنا الفقرتنا نوتري بلوس.
3: نوتري بلوس صباح الخير ويكاند.
4: أمورة صباح الخير.
5: بونجو
4: لبس عليك.
5: صباح الفل.
4: مرحبا بيك.
5: عايشك
4: أميرة. فما برشا ناس في الصيف يقولك نقوم بالصيف.
5: أيه.
4: ونقوم دا تعب ونفاصل توجع فيا والحاجة هذه راهي ما تخصش كان العباد معناها اللي مقدمين في السن.
5: أيه.
4: حتى تلقاه شباب صغار معناها في العشرين وكل يقولك راه نقوم نتحرك بالسيف وكل.
5: أيه.
4: فما التهابات.
5: أيه.
4: هالالتهابات ديما واحد يقول معناها يمكن زده هي التهابات انها هكا
5: اي تحسها التهابات
4: تحسها. أيه. التهابات فاحنا ديما نربطوها نقولك على خطر السخانة خطر السهرية. هل عندها زده علاقة بالماكلة؟
5: اي بيان سور. دونك تسمع برشا في الصيف كيما قلت انت صغار في العمر.
4: أيوة.
5: فما اللي قلك راني لا نخدم ولا نقرا ولا ما عندي شيء معناتها رقدت شخت بالنوم رقدت سويعي كاملين اما راني نقوم نحس في تعب ماهوش طبيعي تعب.
4: أيوة.
5: اللي نحكيوا عليها هك الدقجيقه هك اللي تحسها في المفاصل برشا تحس كيما الحريق تحس بدنك يوجع فيك وكأنك لا رقدت ولا ارتحت ولا حتى شيء. بيان سور معناتها السخانة عندها دور هذيك أكيد. وثم زيد الحاجة المهمة أنه في الصيف ماكلتنا تتبدل.
4: أيه.
5: دونك ثم نقص الماء ونقص الأملاح في الجسم متاعنا ينجم يعطي هاك الإرهاق والمزمن. أما الناس اللي تقول لك أنا في دار كليماتيزي وماكل شارب راقد دونك لاباس معناتها راني الصيف وسخانة مانيش قاعدة نحس فيه. دونك هوني ديريكتومون نخمو في الالتهابات اللي تصير في البدن. الالتهاب هو راهو وسيلة دفاعية يستعملها الجسم. من الخلايا متاع معناتها كرية الدم البيض وهذيك وقت اللي يصير اسم على الناس جرح وإلا تدخل جرثومة للبدن. دوك يصير الالتهاب ذيك تحمر البلاصة تنجم تطلع شوية سخانة دوك باش يدافع الجسم على روحه ومعنته ويبرى الجرح ذيك. ولكن احنا اليوم نحكيه على الالتهاب المزمن.
4: أي.
5: اللي هو جينيرال ما عنده علاقة مباشرة بالماكلة متاعنا. دوك أول حاجة تزيد الالتهاب في الجسم هي السكريات
4: السكر.
5: معناتها اسأل أي إنسان قل له قعدت 3 أيام نقولوش حتى أكثر ما كليتش أي سوخس متاع السكر كش سواء في الغلة وإلا في إن شاء الله حتى في معناتها الخضرة كي تبدأ فيها برشا سكر وتاكل منها كمية كبيرة في الفارينة واللي هي ذيك إفة كبيرة السكريات اللي ناكلوهم في الجلاس في الحلويات 3 أيام كهو قادرين انه الانسان هذاك يقول لك راهو كان عندي تعب ما واش عادي. وسبحان الله راني نحس في روحي نشط نحس في نشاط ونحس في بدني مفرشك ونحس في روحي نجم نقوم ونتحرك مرتاح. فنقص الماء ومع السخانه مع زياده تركيز السكر في الدم باش يعطينا اكثر التهابات. الالتهاب اللي هو راهو تعرف يتحس اكثر زاده عندك في النوم وفي كي تقوم الصباح. باه علاش ساعه انت كي اول ما ترقد ديجا في الليل تحس اللي الحريق يبدا لك من ساقيك من اللوط، كل سواء تنميل والا حريق في كف الساق من اللوط، وتحس اللي نومك ما هوش مرتاح.
4: أي.
5: كي تقوم الصباح تحس كيما اللي بخلافك البدن معناتها تعب وكل شيء، ولكن تحس كيما ساق المدبسة، دوك تقوم ما تحسش روحك اللي تنجم تتحرك فاسيل، اللي تاخو وقتك باش تقوم وتدور. دونك هوني نحب نقول اللي اول حاجة نعملوها اذا حسيت الاحساس هذاك وتواصل معك مدة، معناتها انسان يقول لك انا عندي شهر توا راني عندي نفس الاحساس، دونك هوني اول حاجة تعملها تنحي السكريات والا تنقص بالباهي السكريات الموجودة في الماكلة متاعك، وتحاول قد ما تنجم تركز زيادة قديش قاعد تشرب، خاطر ساعات كي نبدأ سيغتو في بلاصة كليماتيزي راهو النجم ما نشربوش الكميات اللي يستحقها البدن، فما زيادة قلة الحركة. دونك الناس اللي يبدا مثلا ما يخدمش وما يقراش وقعد نهار كامل والبدن في برشا سكريات، دونك هذوك اكثر ناس ينجم يحسوا الالتهاب هذايا. دونك حاول في نهارك على القليلة فما 30 دقيقة اللي هي حتى شيرة في وسط 24 ساعة انك تتحرك فيهم المشي العادي. الحاجة الاخرى زادة اللي ننصح بها ناخذ مضادات التهاب. شو معناتها مضادات التهاب؟ نحكيو اول حاجة جيمة على الكركم، مادة الكركمين. دونك اذا انت ما عندكش مشاكل في المرارة سيختو، ما عندكش دويات متاع سيختو الناس اللي عندهم ضغط الدم، ضغط الدم والمرارة هذوما الاثنين ما يعملوا حتى شيء الا ما يرجعوا لطبيبهم، دونك تاخو نص مغرفة صغيرة متاع كركم معها هكا بانسي رشة صغيرة متاع فلفل أكحل، خاطر مادة البيبيرين تقوي مادة الكركمين، فهمت؟ تحطهم حتى في كعيبة ياغورت، تحب تحطهم ثم اللي يقولك نحطهم في شوية ماء، ثم اللي يقولك نحطهم فوق ماكلتي حتى كي نعمل سوب ولكن طيب حاجة، ولكن نحكيه على راهو معناتها في النهار ما نفوتوش مغرفة متاع قهوة صغيرة من الكركم. الكركم بيان سور دو بريفيرونس ناخذوه كعب ونرحيوه وحدنا. دونك انت هوني شي باش تعمل الوغ باش تدخل مضاد التهاب اللي هو ينجم يفرهدك بالقدا، باش تحاول تعمل مجهودك الكل باش تنقص استهلاك السكر اللي موجود في ماكلتك، تزيد من شربين الماء، تزيد الحرك. اذا قعد القلق موجود راهو يزم تمشي للطبيب. راهو تنجم تكون معناتها الالتهاب المزمن اللي تقعد تحس فيه على طويل ويطويل بيك شرحت انت صغير في العمر. ثم امراض المناعة الذاتية تعمل التهابات قوية، ثم امراض النقرس يعمل التهابات قوية. دونك حاجة ما تستخفش بها، ومش ديما راهو كل واحد صباح تعب معناتها ناقص فيتامينات. حتى نشوفوا ساعات ثم عبيد يوليوا يستسهلوا شربين الفيتامين وهذاك ينجم يزيد الالتهاب في البدن،
4: يبدا على بعضه على طول العام، يبدا كل
5: يوم سورتو ثم ناس يقول لك انا هاكا نحس روحي تعب، دونك سيغمون انا ناقص فيتامين في بدني، دونك ديريكتومون يخمم يبدا يشرف الفيتامين. لا راهو ينجم يزيد يقلقك، معناتها انت تنجم فهمت تنجم انت في مخك هكا ويقول لك ما تحسنتش نشرف اللي فيتامين وما تحسنتش. اذا حسيت الالتهاب راهو يتحس في البدن كامل، معناتها بدنك تعب كله مدقدق كله في حريق ماكش مرتاح، ما عندوش علاقة بالعمر ولا بالكبير ولا بالصغير. دونك اذا النصائح البسيطة هذوما اللي قلناهم اللي هما ينجموا يعملوا فرق، اذا ما حسيتش روحك تحسنت ما تترددش مرتين تمشي للطبيب وتتفقد روحك.
4: يعطيك الف صحة يا مورا، نشكرك برشا، ترجع بحذنا غدوة ان شاء الله. مرحبا بيك، يلا نرجعوا لكم.

0: رجعنا لكم العشرة وواحد واربعين دقيقة. يلا خلطنا فقرتنا كرياسيون تونيزيان.
1: كرياسيون تونيزيان كل عرسبت على موزايك فهم.
0: ومنورنا مرحبا بيه بحذينا سيف الناجح. مرحبا بيك.
2: يعيشك. مرحبا بيك. مرحبا بيه معاكم ومرسي على الانفيتاسيون في موزايك.
0: يا ودي اكتشاف انت انا هكا دخلت بالصدفة معناها ما ادخلش ياسر على انستغرام شفت قلت هذية انت صاحب مشروع بلانتي.
2: بلانتي
0: قلت شنية هذية البلانتي هذية ما فهمتش مرة الأولى تبيعوا في معناها هكا ديبو مزينين وإلا فيهم بذور وكل بتحكينا عليهم انت أكثر. تلقاو في بلانتي فسرنا وفسر المستمعين.
2: بلانتي هي الفكرة انها باش نبسطوا الزراعة للعباد خاصة. أيوة. للعباد اللي ما عندهاش سباس باش تزرع فيه.
0: أي.
2: دونك جبنا فكرة متاع انت من دارك من بيروك نجم تزرع بلانت.
0: أي.
2: هي البرودوي اللي بدينا به حكة صغيرة تجيك في وسط هالبذور. أي. والتربة وباش تزرعهم في وسط الحكة هذيك.
0: معناها انت جست تسقيهم.
2: جست تسقيهم باش تحل هي باش تجيك ساشي فيها
0: هي
2: التربة.
0: أي.
2: باش تحط التربه في الحكه وبعدها تحط البذور من فوق جوست معناتها ما تخليهمش يغرقوا برشا قرب للسيرفاس وتسقيهم تلتهب بيهم تشوف التربه كان شايحه تزيدها شويه.
0: معناها انتم وقت اللي حد يخو الحاجه تجيه الحكه وتجيه معاها التراب وتجي معاها البذور وهو اللي يحط الخلطه هذه كل يخلطها مع بعضها.
2: اكسبيريانس كامله
0: واكسبيريانس محليها وما احوجنا ليها. يعني احنا اليوم قديش نتمنيه انه بلادنا معناها بالحق تكون هي يعني حامله لاسمها تونس الخضراء. وعندنا برشا براكن وعندنا برشا شبابك وقديش معناها تصورت كانت واحد كل واحد يولي يزرع ولي الدنيا معني هكا تولي الدنيا محليها تحفل.
2: صحيح.
0: تحفل الدنيا وتزينها وتشببها محليه المشروع.
2: كيف
0: جاتك فكره المشروع هذا يا سيف؟
2: بالفكره بديت من انه معناتها برشا عباد يحب يعمل سباس فير كوان فير في داره في بيرو.
0: اي.
2: ما يعرفش كيفاش يبدا
0: وما عندوش سباس كما قلت انت ما عندكش فيه.
2: دونك جبنا الفكره باش تكون حاجه صغيره سامبل معناتها ما تاخوش حتى برشا وقت منك اذا كان انت تخدم ولا ما عندكش مع لامان فيرت نتاع باش تزرع حاجه.
0: أي.
2: سامبل على الاخر ويجيك معاه جيد زاد فيه لي انستركسيون الكل كيفاش تزرع.
0: ايوه.
2: وحتى اللهوه بها زاد بسيطه على الاخر ما تستحقش برشا كونيسونس.
0: كيفاش اللهوه مثلا؟
2: مثلا في الحكم نتاع بلانتي كيفاش تزرع البلانت نتاعك بعدها تتفقد جوست التربه كان شيء حتزيدها شويه ماء.
0: اي.
2: سينو تخليها خاطر ما وحدها هي تو
0: تكبر ان شاء الله. شنو ما لي بلانت اللي نلقاهم في بلانتي؟
2: توا هو كل سيزون لازم لي بلانت نتاعو.
0: اي.
2: توا نخدموا عنا البازيليك الحبق.
0: الحبق. اي.
2: الجرجير.
0: وباهي الحبق يقول لك بعد
2: ناموس. اي فوالا في الصيف خاصه توا.
0: اي.
2: جرجير.
0: جرجير.
2: سبناخ.
0: معناها تقص وتاكل على روحك.
2: تقص وتاكل.
0: اي استعطى في الدار.
2: فوالا معناها.
0: موش رخيص زاد. اي.
2: صحيح.
0: اي.
2: عندنا زاد سبناخ.
0: اي.
2: معدنوس وسلق.
0: ما شاء الله معناها الحاجات اللي واحد ماذا بيه يبداو عنده في الدار نستحقوهم حتى في الكوجينة.
2: ولا.
0: نجمتك البذور هذيك تحطهم في محبس ما أكبر مثلا.
2: نجم تنقلهم البو صغير هذيك. نجم تخليهم زاد هما يدابتيو في البو
0: في صغير هذيك.
2: ما إذا كان عندك سباس ما أكبر نجم تنقلهم زاد.
0: وهو البو يسر حلو. هو البو
2: زاد خدمنا على الكوتي ديزاين.
0: أي.
2: مش كون عندنا إيدنتيتي زاد والعباد عندها شوا باش تختار زاد.
0: أيوة.

0: خيرات. انا اقول المستمعين يدخلوا توا على الباج بتاعنا, باش نتاعنا مزايكا فيم, على صباح الخير ويكاند باي مزايكا فيم. شوف محليهم لي بو لي ديسان اللي محطوطين على الفيلبو, وكيفاش هكا طالع على الجرجير والحبق والمعدنوس كل تصلح. هذه حدا في رمضان بحالك.
1: وزدنا زاد اشياء بذور الشيا اللي
0: وش يخرج بذور الشيا.
1: هي عملنا ارتيكل بالفخار في شكل شجره تغلفوا بذور الشيا, خاطر الشيا كي تخلطها بالماء تولي عندها تكستور كل جيل
0: صحيح
1: تلصق. خلطوها تلصق على الفخار, ما تستحقش تربه جست. الفخار يعدي لها الماء وتكبر تولي تطلع الاوراق نتاعها, تنجم تعملهم في سلطه تاكلهم كونسوماسيون معناتها اللي كنت
0: تخدم وحدك فيه المشروع هذا ولا فما شكون معاك؟
1: لا معايا زوز اصحابي ادم وعزيز.
0: نسلم عليهم برشا ادم وعزيز. وانت ايش تعمل بالضبط معناها سيف في الخدمه هي. يعني شكون اللي زين الحكوك مثلا, شكون يعمل في كيفاش قاسمين الخدمة؟
1: اي بحكم الباك جراوند نتاعنا ديزاين زاد قارين سيونس انفورماتيك احنا ثلاثة
0: اي ما شاء الله عليكم
1: معناها عندنا شوية كونيسونس في الدومين ديجيتال او كنقسموا لي تاش نتاعنا توسكي اوبيراسيونيل باش نتعاملوا مع لي فورنيسور لي ليفرور باش يجيبوا سلعة, وزاد كوتي ديزاين وماركتينغ ولي سبونسور اللي عديهم زاد
0: قاسمين الخدمة.
1: قاسمين الخدمة.
0: وقلت لي حاجة أخرى اللي هي مهمة ياسر انهم لي بو هذوكم معناها سون ريسيكلابل, معناها راهو كي يتلوح في الطبيعة مش كما البلاستيك. اي حد يبعد على البلاستيك يرحم والديه. والله يرحم والديه. به المشروع قد عمره سي سيف؟
1: المشروع من عمل عام توا,
0: مازال صغير.
1: مازال صغير.
0: مازال صغير. وبديت هكا الناس تهتم به ويشري وكل شيء.
1: فما اقبال الحقيقه من الاول, صعيب شويه خاطر حاجه جديده
0: ايه؟
1: اما سورتو من لي سوسيتي ولي زونتربريز دي كادو ايكو ريسبونسابل ويخدموا على الدورابيليتي برشا اقبال جانا في الكوتي.
0: اي الحمد لله يعطيهم الصحه. مشكورين برشا. بيف نسلك انا على الاسعار
1: ايه؟ بالنسبه للاسعار احنا دي عاملين دي زوفر دي باك نبيعوا جينيرالمون دي باك دو تروا تجيك البلانت.
0: شفيهم شنو الانواع لي بلانت اللي
1: البلانت انت تختار من لي بلانت الموجودين, خاطر كل سيزون نبدلوا لي بلانت. دونك في السيت ويب نتاعنا تلقى شوا تختار البلانت نتاعك, تختار الديزاين اللي تحب عليه. ذاك هو الاسعار. فما من 18 دينار تبدا الحكه حتى ايش لي باك نتاع الشيا زاد
0: اغلى خاطر
1: اغلى شوي خاطر الماندوفر زاد نتاعها تتكلف.
0: قديه هكاك معناها اغلى
1: 49 دينار تاع الشيا.
0: اي بون خاطر يزيد غراند شيا وحاجه كيما قال جاي من برا
1: ولا ليه؟ هي كل شيء تونسي
0: نتاعنا. غراند شيا موجوده في تونس؟
1: موجوده معناتها تلقاها حتى في اللي يبيعوا في التواب الكل
0: تلقاها. هي موجوده. اي موجوده. ماهيش حاجه غاليه برشا معناها. انت هكا كدوب في 18000 في ديبو وفي نبته, وشوف الحاجات الكل اللي باش تعيشها انت وكنبته هذيك.
1: ولا لا
0: معناها هي سيت اون اكسبيريونس, هي تجربه حلوه ياسر. انا نقول لكم ان شاء الله بالتوفيق وبالنجاح. جست قلنا وين نلقاوكم؟
1: باه تلقاونا السيت ويب نتاعنا planty.shop. planty تكتب planty.
0: اي planty.
1: planty.shop. والا على انستغرام planty تريبل اي في الاخر.
0: ايوه اي معناها يدخلوا على المواقع هذيا ويكلموكم انتم معناها تبعثوا اللي يحب يشتري حاجه في كامل تراب الجمهوريه.
1: في كامل تراب الجمهوريه نتعاملوا مع لي زونتربريز هذا اللي يحبوا ياخذوا ان كونتيتي كل شيء.
0: ان شاء الله ربي يوفقكم وربي ينجحكم.
1: يعيشك
0: ان شاء الله. تزيدوا تكبروا
1: ان شاء الله
0: وتبلانتي ولنا
1: ان شاء الله. ان شاء الله.
0: اما في الحاجه الباهيه عاد خاطر يقول لك تبلانتي
1: لا
0: نحبوا دي بلانت نحبوا
1: الزراعه.
0: ايوه من الزراعه جايه. نورتنا يا سي سيف. سيف نجح صاحب مشروع بلانتي, مرحبا بك.
1: يعيشك.
0: يلا نرجعوا لكم. كرياسيون تونيزيان كل نهار سبت على موزايك اف ام.

مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم المطرب والملحن المصري وأحد أعمدة الأغنية الرومانسية والعاطفية الفنان ثامر عاشور.

العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. بمساهمة البريد التونسي، أريد دليس. موزايكا فم.

0: صندوق عجب.
1: مرحبا بكم. انا كمواطن تونسي نحب نتشكى من غلاء الادويه الزياده اللي عملتوها في اوت 2016. سامحني، الدواء بيوستاسين كام؟ 16 دينار ولا ب 30 دينار؟ علاش علاش اش عملت لكم معناه؟ فيسيل ولا ب 50 دينار؟ وعليه وين ماشيين معناه؟
2: صباح الخير مزيك، وصباح الخير صندوق عجب. واحنا في تونس سوا عايشين في العجب. تصوروا فيرمون من فرنسا لتونس يقعد 3 أيام، فيرمون من الكنام مون بليزير البنكة في المنزل 7 جوي يخلط البارح شهر. مانيش فاهم جا على ساقيه، مانيش فاهم، ما فهمش هالإدارة كيفاش الشهر. والله فيرمون مستعد نجيب لكم في البلاتفورم تاعهم، حاطين خرج لوي جوي البارح سب في البنك. روع عجب قاعد نعيشوا بالعجب، وبارك الله فيكم، جاه ربي عدي لي صوتي.
3: ألو السلام عليكم. يا صندوق عجب، أقسم بالله أنا معرس وعندي زوج صغار، ندمت أصل كي عرس، والله العظيم صدقوا بالله إلا ندمت كي عرس من الغلاء، ومن كل يوم سوم غدوة سوم وبعد غدوة سوم وبعد غدوة سوم وبعد غدوة سوم.
4: ألو، إلى السيد وزير السياحة. برنامج النظافة وإعطاء المناطق السياحية وجهة أفضل يضر لما يشملش المنطقة السياحية بالمهدية. نطلب من سيد الوالي المهدية يخرج ويشوف رومبوا الكرنفال والمسالك السياحية اللي حوش فيها الساح على الجمل وعلى الكوارت، يشوف كل شيء كان تونس الخضراء والنظيفة. وشكرا مزيد.

0: حضرتنا عيد ميلاد محمد عزيز بالحاج يحتفل بعيد ميلاده بوه مراد وأمه حلومة، يقولوا له إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير، وإحنا نقولوا له يا محمد عزيز عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وصحة من حديد.
1: صباح الخير ويكاند.
0: ديما الجو برشا ناس يسمعوا فينا ويسلموا علينا، سينور صغل كيف كيف يسمع فينا ويسلم علينا، حتى احنا زاد نسلموا عليه ونقول ان شاء الله نهارك طيب برشا زاده. نشكركم على التفاعل نتاعكم على الباج نتاعنا، نشوفوا رانا تسلموا علينا واحنا رانا نحبكم برشا وقاعدين معاكم. يلا خلطنا ايش ساعتنا السادسه، ايش عندنا فيها؟ عندنا فيها موعدنا مع اركان بن فضل نسمعوا في توت اوبسيون، عندنا زاده دباره سيفي مع الشيف وفيق، وعندنا زاده بروجرامك نعطيكم فكره على بروجرام السهرية الليلة في المهرجانات التونسية. نجيو للموسيقى، هدي تقول الفنانة الراحلة الجميلة نعمة. يلا نخليكم مع زميلنا سيف الدين ماري في الخبار واحنا نرجعو لكم.
1: صباح الخير ويكاند.
2: مهرجان بنزرة الدولي في دورته 43، دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير. نهار لحد 9 أوت موعدكم مع بوتشاخ، الجمهور يغني. تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرة وعلى موقع تسكيرتي بونتين. مهرجان بنزرة الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تونيسيتي، أجيل، ليلا، موزايك فم.
3: عايش البرة وبعيد على بلادك؟ احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. اون جيستيون دو فوتر كونت ا ديستانس، دي ترانسفير دارجون رابيد و سيكوريزي، دي سوليسيون دو فينانسمون سور ميزور ان بلس دان اكسي ا لا بروميير بانك اون لين امين فيرست بانك. لاكثر معلومات ادخل على www.aminbanktru.com، اتصل على رقم المخصص 71 148 888، ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي فوز اكونباني. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بي. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
4: أمين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي.
5: يلا جو
6: يلا جو سيف السنة حافلة كادوات
7: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كادوات أخرين.
6: فش تستنى خاطر سيف سني حافله كادويت ملي. يلا جو
7: عندك اورانج.
8: اه يا حلو.
2: بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
9: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع
2: وذلك يوم الجمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو اي ريزرفاسيون 21 525 525 بمساهمة بايك هوفر وموزايك اف ام.
1: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
10: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 دينارا يصدر بالرائد الرسمي أمس في إطار برنامج الأمان الاجتماعي. ويلغي هذا القرار مقتضيات الفصل الأول من الأمر المشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية المؤرخ في 10 من جويلية 2024، والذي كان قد حدد المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة بقيمة 260 دينارا. هذا يدخل القرار المشترك الجديد حيز التطبيق ابتداء من غرة جون في 2026. الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها في إلى موفى ماي 2026 تشهد تطورا ب15% من حيث القيمة لتبلغ ما يزيد عن 202 مليون دينار مقابل 166.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، في حين تراجع عدد عمليات الاستثمار المصادق عليها بنسبة 7%. عدد المشاريع التي يتم إنجازها حاليا في القطاع التربوي بولاية جابس يبلغ 24 مشروعا، فيما يبلغ عدد المشاريع المتوقع انطلاقها قبل العودة المدرسية 26 مشروعا، وهي مشاريع لا تمثل عائقا في تأمين هذه العودة. وولي جابس رضوان نسيبي يدعو خلال زيارة أدها إلى عدد من المؤسسات التربوية بمعتمدية مارث أمس شركات المقاولات المكلفة بإنجاز تلك المشاريع بالتسريع في الأشغال التي تقوم بتنفيذها حتى تستقبل تلك المؤسسات السنة الدراسية الجديدة في ظروف طيبة. في تطورات الشأن الدولي، وزير النفط العراقي محمد خضير يكشف عن تراجع صادرات النفط بنسبة نهزت 75% بسبب إغلاق مضيق هرمز. والوزير العراقي يشير في تصريح إعلامي لوجود حوار مع إيران للسماح بتصدير النفط العراقي لكنه غير مفعل حتى الآن. وكالة الأنباء السورية تعلن نقلا عن وزارة الدفاع مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين إثر تعرضهم لاستهداف من قبل مجهولين شرقي دير الزور. وفي الختام، رئيس الوزراء الفرنسي السابق جابرييل أتال المرشح للانتخابات الرئاسية للعام 2027 يقدم شكوى بشأن تدخل أجنبي مصدره شبكات روسية تسعى إلى زعزعة الاستقرار في فرنسا على ما أفاد محامياه لوكالة فرانس بريس. ووفق الوكالة، يتزايد التدخل الروسي قبل 8 أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، واستهدفت سلسلة عمليات نسبت إلى شبكات موالية لروسيا في غضون أيام قليلة 3 مرشحين رئاسيين معلنين أو محتملين. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: عيد اليوم محمود رحيم مرتو أسمى ونسيبتو فاتيم وأميرة جندوبي. قولوا له كل عام وانت حي بألف خير، وإحنا نقولوا له يا سي محمود عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وصحة من حديد.
1: صباح الخير ويكاند.
0: 11 و 30 دقيقة يلا خلطنا موعدنا مع أركين بن فاضل إكسبير أوتوموبيل جاماوتو تونيزي، نسمعوه توا في توتوبسيون.
2: شاليليك شولترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيغ بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.
1: توتوبسيون مع أركين.
0: يصبح النور، يصبح الخير، أهلا وسهلا بركين.
3: أهلا أميرة، نهارك زين.
0: نهارك سعد ليا. ما عشان بتحكي لنا أركين اليوم؟
3: نحكي ولا أودي عندها برشا مشاكل.
0: هاي
3: وي في العالم. أودي اليوم عندها أرقام مبيعات مفزعة. عشاق لماركوزانو أنا منهم الحقيقة.
0: أي برشا يحبوها خاطر أودي.
3: مالوغوزمون أودي قاعدة تتعب برشا برشا أميرة في العالم. فولكسفاجن جروب معناها تعبت، ودي ما لقاش دي سوليسيون في برشا موديلات منها وبرشا معناها توجهات نتاع الماركه الالكتريفيكاسيون، برشا حاجات برشا بروجيات في ودي ما مشاوش. دونك اليوم نحكيوا على اعاده هيكل ريستركتوراسيون كامله لودي، قاعدين يحكيوا عليها المديرين الكبار في فولكسفاجن جروب. الحقيقه هذا كان اتوندو على خاطر ودي خسرت البار دو مارشي الكبيره والمهوله نتاعها في الصين. خدمت برشا ودي على المارشي الشينوا، عملت ادابتاسيون لي موديل نتاعها لي فاموز فيرسيون ال دو شي ودي، لونغ بيس فيرسيون هكا لي ليموزين تصنع فيهم ودي من الاسيس ولا من الاكات ولا من الاويت اللي خدمتهم لي فيرسيون ال. خدمت برشا على المارشي الشينوا، ومن بعد جي لابوكاليبس نتاع المارشي الشينوا والصينيين استرجعوا السوق نتاعهم بالماركت نتاعهم، وفما برشا ماركت عالميه ضرت من اكثرها، ومن اكثر الماركت اللي ضروا هي اودي. كيفاش؟ علاش؟ سنوات طويلة وهما معناها قاعدين يربحوا في السوق هذي، كيفاش خسروها بسرعة هذي؟ شركة الصينية اللي كنا نحكيو عليهم بي واي دي، جيلي، شاومي، نيو، اليوتو، الماركات هذي الكل ميرا خذت البار دو مارشي متاع اودي، وخذت البار دو مارشي متاع المصنعين الألمانيين تقريبا الكل، خذوا البار دو مارشي متاع الماركات الأمريكانية كيما كادياك اللي كانت تبيع برشا في السوق الصينية، واليوم لقاو رواحهم بورتافو ولقاو رواحهم ما عادش ينجموا يكومبليو هاك المونكا غاني هذاك، ولقاو رواحهم زاده مشاو برشا باللي سبيسيفيكاسيون تاع المارشي ازياتيك بطريقه انه زاده خسروا الكونسوماتور اوروبيان دون مانيير بروتال. معناها الاوروبيين معناها وليزاديب دو لا مارك اوزانو صاروا عزوف كبير على موديلات اودي، ولقاو ما عادش يمشيو مع الجينوم تاع الماركه، ما عادش يمشيو مع لي زاتونت نتاعهم. دونك اودي اللي خدمت عليه في سنوات ونجحت فيه في سنوات سي اون لاما دوبل ترونشون، السوق الصينيه عمرها ما هي مضمونه وعمرها ما هي سوق سهله. دونك هذا هو اللي صار. الارقام تتحدث ميرا النص الاولاني نتاع 2026 طاح الشيفر نتاع اودي 10%، وصل 29.2 مليار دورو. الحاجه المثيره للاهتمام هي اللي البنفيس زاد 3% عند اودي، معناها فما اون اوبتيميزاسيون وفما معناها اون اتونت نتاع الشيء هذا البيس هذا يتصنع فيها اودي. دونك خدمت برشا على اللي شارج نتاعها شركه، وخدمت برشا باش انها المرابيح ما تطيحش بطريقه بروتال، بالعكس وصلوا طلعوا المرابيح رغم اللي الشيفر طاح. دونك اليوم الجروب طايح برشا اللي شارج نتاعو، هذا يجي بتنقيس عدد كبير من الخدامه اللي في الجروب صار على العوام اللي فاتت، يجي بتنقيس لي كو دو برودكسيون، يجي معناها بالاوبتيميزاسيون نتاع لي كو نتاع لي بروجي نتاع اودي، وراو برشا كراه بازي على نفس الشاسي ونفس البلاتفورم. دونك هذا هو اودي فايقه بالكريز نتاعها، قلصت برشا المصاريف نتاعها، خفت تكاليف التشغيل، وعملت معناها كنترول دو جيستيون كبير برشا او نيفو دو جروب، حتى ريسيرش ديفلوبمون كان عليها كنترول كبير برشا باش نجمت اودي تنقص شويه من الامباكت نتاع هالكريز هذيا على الحسابات نتاعها ولي شيفر نتاعها.
0: ايوا
3: نحكيوا شويه على المصانع. فما معمل بركه في المانيا من 300,000 سياره في العام طاح 225,000 سياره، نحكيوا على ان بيس دو برودكسيون كبيره برشا فاتت 20%. دونك اليوم نحكيوا زاد حتى الانرجي نقصت تاع الكونسوماسيون تاع لي انرجي في لي زوزين، هذا اللي خلى اودي تنجم التومبوريز شويه حتى لين تلقى حلول جذريه للمشاكل اللي عندها سورتو معناها لو كاف 2030 اللي خايفين منه مصنعين السيارات في العالم الكل. دونك ما فماش خطر كبير على اودي كيما قاعدين يهولوا فيه برشا.
0: وعلاش خايفين منه هذا لو كاف 2030؟
3: ما كان فما لا ترانزيسيون انرجيتيك كانت باش تصير بطريقه معينه
0: ومن
3: بعد اليونيون اوروبيان تراجعت في القوانين هذيا وبدلت شويه القوانين نتاعها وخليتها ترانزيسيون انرجيتيك طول اكثر.
0: اونتروتون
3: فما مصنعين ميرا سيدا مستمعين اللي مهتمين برشا بالشان هذايا يعرفوا فما برشا مصنعين لقاو رواحهم معناها بعد ما انفستيو برشا في الريشيرش ديفلوبمون في السيارات الكهربائيه يلقاو معناها اليوم سيارات كهربائيه ينجم يكون ترانزيسيون نتاعها تكون بلوز ادوسي. لي فواتور تيرميك مازال عندهم بلاصه, لي فواتور هيبريد هما اللي باش يعملوا لا فري ترانزيسيون. دونك اليوم حتى اون ريشيرش ديفلوبمون اي اون بروجي دافنير لقاو رواحهم المصنعين في جرد هالقوانين اللي تتبدل كل ربع ساعه لقاو رواحهم ماشيين في ثنيه غالطه.
0: ايوه
3: دونك اليوم منافسه دور على لي لوجيسيال, دور على ليا, دور على لا رابيديتي نتاع الميزاجور والابغريدينغ نتاع الانظمه نتاع الكهرباء ولي لوجيسيال اللي في وسط الكهرباء, لي تكنولوجي دي باتري مهمين برشا, لا كونديت اوتونوم في المارشي ازياتيك مهمه ومهمه جدا, وفي المارشي معناها نورديك زاده لي بيي سلاف لي بيي سكانديناف لي بيي نورديك اليوم كلهم يحبوا على الكونديت اوتونوم على خاطر عندهم الانفراستركتور اللي تمشي معاه. سيرفيس اون لين لي سيرفيس نوميريك اليوم نحكيوا على كاستمر اكسبيرينس واللي ياسر ديفلوبي عند المصنعين, واليوم بالحق معناها فما سرعه كبيره في تطوير لي برودوي مطلوبه من المصنعين, واذا كان ما يشدوش هالثنيه هذيا ميرا الصين باش تزيد تقلب الموازين اكثر واكثر وباش تزيد معناها تتغلغل اكثر في الاسواق الاوروبيه وتغلبهم بطريقه معناها بلا رجعه.
0: ايوه يعطيك الصحه.
3: هذا هو اليوم التصويره هذيا قاعده تتعاود مع برشا مصنعين نتاع سيارات. ودي الحقيقه المار اللي نحبوها قاعدين نشوفوا فيها ال سوفر, لكن فما ان بلان سوفتاج كبير برشا حاضر فيه جروب فولكسفاجن واللي باش نشوفوه في العوام القليله الجاي.
0: يعطيك الصحه اركان, تقابلوا غدوه ان شاء الله.
3: غدوه ان شاء الله.
0: يلا نرجعوا لكم.
1: توت اوبسيون مع اركان. الجيل الجديد من زيوت شاليليكس يمكنك باش توفر اكثر من 3% في نسبه استهلاك الوقود.

0: كما تعرفوا الصيف متسمي على الجو فرهيد ومع أورانج كل عام يتعدى هيل وحافل والجو راهو يبدأ ملي تشد ثنية أي سيدي شد عندك كأنك عامل بروجرام تبحيرة ولا تفرهيدة اليوم ولا غدوة معليها اليوم السبت ولا غدوة ولا حد وبش تتعدى منين من البياج تاع مورنيغ ديريكسيون الحمامات ما بين نص نهار وماضي ساعة البياج بش يكون هدية من عند أورانج نعاود ونقول كانك باش تشد ثنية اليوم وماشي باش تعمل تبحيرة ترهيدة اليوم ولا غدوة نعاود نفكركم وباش تتعدى من البياج نتاع مورنيغ ديريكسيون الحمامات ما بين نص نهار وماضي ساعة أي سيدي البياج باش يكون هدية من عند أورانج معناها أنت اتعدى اليوم تعدى بركة والهدية باش تكون من عند أورانج الكادو هذي ما بين نص نهار وماضي ساعة هكاك ثنية باش تكون مسرحة هذا واحد مفرهدة وتبدأ نهارك بأحسن ما يكون باش تبعوا الجو الكل ما تنساوش باش تبعوا أورانج على فيسبوك وانستغرام معناها ديما ادخلوا على فيسبوك وانستغرام لي باج نتاع أورانج تلقاو فيهم هل لي كادو هذوما كلهم انا شن نقول لكم ونقول لكم الطريق السلامه للناس الكل ويلا جو مع أورانج
1: صباح الخير ويكاند

0: التاسع للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك فام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك فام.
1: مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينيت الكتريك دي بيسان واكثر من هكا كرهبة تستنى فيه دور الباكو اقرا نمرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com
2: سيف السنان عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج

0: وتفرهد.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود. امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بديسول يوصلوا حتى 50% في المجازين إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست. You can't resist.

0: 35 دقيقة يلا خلطنا الفقرتنا إدبار سيفي.
1: إدبار سيفي إدبار سيفي مع الشيف وفيق.
0: أهلا وسهلا بشيف وفيق.
2: أهلين وسهلين.
0: لبس عليك
2: صباح. لبس عليك ميرا.
0: الحمد لله منورنا يا
2: أجواء
0: سيدي.
2: أجواء صيفية و...
0: أي
2: وأمبيانس وديزانفيتي وشباب وشي وشي
0: ربي فضلهم.
3: عايش
0: عمرو الحيوني. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا.
0: لبس عليك.
3: الحمد لله يعطيك صح.
0: أي سيدي مرحبا بيك. وانت معناها من ضمن الشباب اللي يقراوا في الكوجينة وجاوا بحذينا ونورونا ومحليكم محليكم. نتمنى لكم كل النجاح والتوفيق. نحكي مقبلة معاك في الأوف. قلت لي انت كنت تقرأ في حاجة أخرى.
3: كنت تبع في دومين آخر معناها.
0: اللي هو شنو الدومين هذا؟
3: اللي هو إلكترونيك اندستريال معناها.
0: ايوا شهزك الكوجينة؟
3: والله تغرمت بالكوجينة كما حكيت لشيف وفيق بكري شوية معناها.
0: تغرمت بها معناها وانت كبير؟ انت تغرمت بحالة صغير. انت
3: تغرمت بها في عمر بريسك 24 كيكا 25
0: قد عمرك انت تاوى؟
3: عمري 27.
0: اي ما عندك عامين معناها تغرمت بالكوجينة. وشنو اللي صار؟ كيف تغرمت بالكوجينة؟
3: والله في خضم الرحلة متاع القراية متاعي والخدمة ما كنتش في تونس, كنت في الإمارات معناها.
0: اي
3: روح تعب من الخدمة شوية ولا أصحابي مستحقين ماكلة ولا عشاء ولا اللي هو العبد لله هو اللي طيب هو اللي حضر كل شيء يعني حسيت فما راحة بالعكس
0: في
3: التطيب.
2: طاح في المرميتة في الإمارات.
0: هي كل من دافع كي طيب, وخاصة كي العباد يقولك ما بدنا تتشجع برشا هكا ولا
3: ليه. استنيهم يكملوا عشيهم وماكلتهم ونسألهم بالواحد والواحد باهي الماكلة بنينة الماكلة.
0: أيوة.
3: ولا لي كيف الغرام ولا هوس أكثر من أنه غرام
0: يعني
3: نحب نطيب حاجة وتطلع بنينة الأكثر والأقل.
0: أي كي تولي كل هوس يحب يقول لازم واحد خاصة كبدة هكا صغير والحقيقة هو مش صغير ولا كبير. واحد يبدل وباهي التبديل
3: سيح.
0: يمشي في حاجة مغروم بها.
3: صحيح.
0: توا تقرأ كوجينة ان شاء الله قريبا معناها تحضر بحذنا شيف مالي وشيف عمرو حي
3: ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
0: اي سيدي زاد باش كيما معناها كيما قلنا الشباب اللي كنحضر بحذنا نحبوا تخوا بلا, نحبوا انتري ونحبوا بلا برينسيبال ونحبوا ديسير. في حكا توش حاجه نتاعك انت
3: هذيك حاجه اكيد معناها تروا بلا ما يغيبوش ديما موجودين
0: ان شاء الله.
3: قبل ما ندخل الكوجينة نتاعنا نحط ساقينا في الكوجينة. جست نحب قدم تحية معناها الشيف أيوب شفتر في الأكاديمية شيف.
0: اي سلم عليه برشا.
3: تحية كبيرة لي على انكادرمون زيدا اللي موفره لنا غادي على كل شيء. كيف كيف مدام مهاء مدام ريم كيف كيف مدام منوبية زيدا متعبينها برشا في الأكاديمية ربي فضل هنا وسيتو
0: ربي فضلهم عايش
3: مشكور. بالنسبة لليوم محضرين معناها باش تكون تشخشيخه باهيه في الانتري نتاعنا
0: هيت الناي
3: اللي هي باش تكون انتري معناها طليانيه ابن عن جد اللي هي ليغوم اونتي باستي. ليغوم اونتي باستي شنو هي؟ هي
2: ترجم
3: ليغوم اونتي باستي هذه خضره مشويه على الطريقه الايطاليه معناها باش نسهلوا للمستمعين انهم يفهموا الجمله هذه. والانتي باستي تعني افون روبا. اونتي باستي افون روبا حاجه تقدم معناها تكون فريشكه وبارده ومشخشخه وفيها برشا خضره ويكون تابلو مرسوم لاكثر ولا اقل.
0: انها كل المستمعين يدخلوا توا على الباج نتاعنا ويشوفوا هو الصحن هذايا بالحق تقول لوحه زيتيه.
3: هذيك ليغوم اونتي باستي نتاعنا خضره مشويه.
0: كيفاش هذا؟ شنو الخضره اللي فيها؟ كيفاش نشويها؟ احكي لنا.
3: ليغوم اونتي باستي سهله برشا باش نستعملوا فيها معناها حاجات موجودين عندنا بكثره في تونس دو سيزون زيد موجودين في الصيف يكونوا فريشكين فيهم القوم تاع الحلاوه تاع القرع الاحمر مثلا.
0: القرع الاحمر
3: باش يكون عندنا قرع اخضر وجيت باش يكون عندنا بصل ابيض موجود توا في الصيف وفريشك برشا وفي زيد حلو شويه
0: البصل الاحمر
3: الابيض مش الاحمر.
0: اي
3: البصل الابيض باش نستعملوه.
0: الابيض
3: اي باش نستعملوا زيد شويه
0: التصوير احمر خاطر اي ميسيلش
3: اي يمكن كراميليزي من الطاطيب ذي كولور هذاك. باش نستعملوا زيد زوز انواع نتاع فلفل موجودين عندنا فلفل احمر وفلفل اخضر تونسي ابن عن جد زيد شبعان بالشمس. فهمتني نعرفوا التوانسه طقسنا بصفه عامه يطيب الخضره ويخليها بنينه ويخليها فريشكه.
0: الحمد لله
3: الحمد لله يا ربي. بالنسبه للطريقه هذه باش يكون عندنا الطياج نتاع الخضره بتاعنا سهل برشا باش نقصهم بريسك الكل نفس طياج نفس ديمونسيون بتاعهم. نبداو بالقرع الاحمر جوست فام اكسيبسيون صغيره القرع الاحمر باش يكون في الكوش.
0: باه
3: علاش في الكوش؟
0: نعلي.
3: خاطر حلو برشا القرع الاحمر معروف معناها وحشنا بيه يكون طري شوي طونتر يطيب سله سله معناها في الكوشه نتاعنا. بعد نخرجوا الخضره اللي بقات عندنا الفلفل زوز انواع معناها كيما حكينا البصل والقرع الاخضر
0: هما قصوم كل عويت
3: باتوني كيف الصباع بريس كيف الصباع معناها 5 سنتي على 0.2 0.1 معناها هكاك سنتيمتر 0.5
2: ظهر ظهر قرايه هذه اول مره سمعتها باش نحطها هذه انا نقول قيده عجله عجله كبيره عجله صغيره هي بالحكار
3: باش يكون عندنا الطياج اللي حكينا عليه هذه الكل الخضره أبار القرع الأحمر باش تكون مشوية
0: مشوية
3: هي اسمها أنتي باستي خضرة مشوية معناها باش تكون
0: مقلية
3: هكيك صحيح. طيب خضرتنا مليح جوست تاخذ الكولور هذيك متاع الشويين حاجتنا حتى بالقو بعد يكون قوي برشا متاع الفحم متاع أي حاجة باش تشوي عليها
2: وفضلوا لقو في مي
3: وفضلوا الطريقة هذيك معناها خير من انك جرياد وحاجات هذيك كل معناها
0: كيف التفويح نتاعها
3: جوست فما نقطة صغيرة بعد الكويسون اللي باش يصير الكل الخضرة نتاعنا لازمها تدخل تبرد قبل التفويح ما نفوحوش الخضرة والا
0: هي سخونة
3: وهي سخونة خليها تبرد لبرا على معناها التمبيراتور نتاع الكوجينة نتاعنا ولا الدار نتاعنا دخلها للفريجيدير تاخذ وقتها نخرجها من بعد فواحه تفويحة سهله ما فيها حتى شيء جوست باش يكون عندنا شويه زيت زيتونه باش يكون عندنا معدنوس باش يكون عندنا فلفل باش يكون عندنا فلفل اكحل باش يكون عندنا بابريكا باش يكون عندنا ملح نجم زيد تزيدها اي حاجه فرشكه في الدار خضراء عندك معدنوس حتى كان فما نعناع شويه شاح تزيدوا تفويحه معناها وديما شويه بقى ديما شويه بقى للي يحب معناها الجو هذيك
0: في اللي يحب يزيد خل معناها يحب يزيد اكثر خل
3: فما صحيت فما شكون يستعمل عصره قارص فما شكون يستعمل خل ابيض عادي
0: معناها والله اون انتري محلاه وخاصه انت تلقى حتى صغار ما ياكلوش الخضره كيبدا الصحن مزين هكاك يولي حفله
3: شهيه كي تشوف الخضره هكاك وتبلوها كيكه معناها وزيد تعطيه شويه فروماج شويه جبن معناها تصنعه انت باش احنا باش نخدموه بطبيعتنا جبن هذاك الكروسيت نتاعنا اليوم سامبل وخفيف وما يشدش برشا وقت خير من انك تشريه من برا ولا حاش جبن هذا شنو باش يكون عندنا باش نستعملوا اتر حليب باش نستعملوا شويه عصره قارص زياده والا خل كيف مش مشكل نستعملوا شويه زيت زيتونه باش نستعملوا شويه ملح شويه اي حاجه خضره كالعاده فرشكه الشوا ديما يبقى عندك انت شنو تحب تستعمل سخنوا الحليب نتاعنا في طنجرة معناها بالباهي ما تخليهوش يغلي الحليب
0: يسخن
3: صحيح جست يسخن شوية الحليب نتاعك زيدوا عصرة قارس ولا شوية الخل باش تستعملهم تحركوا معناها خار بعيد على النار بالطبيعة جست يغلي بعده على النار زيدوا عصرة القارس ولا الخل تحركوا بالباهي بالباهي بالباهي تخليه يرتاح بين 10 دقائق ربع ساعة 4 دراج وأول حاجة باش تلاحظها بعد ما يرتاح ويخذ وقته وكل باش تلاحظ فما معناها عندنا دو كوش باش تكونون الحليب اللي باش نستعملوه وبعد باش يتكون البتيلي احنا نسموه اللي هو زيد ما نستعملوهش جينيرالمون معناها في الجبن من بعد تخليه تصفيه في باسوار ولا اي حاجه عندك في الدار تنجم تصفي بها معناها تخليه يرتاح ياخذ وقته بالباهي زيدوا التفويحه نتاعنا اللي حكينا عليها بكري
0: ايوه
3: شويه زيت زيتونه شويه ملح شويه
2: ثوم تنجم تعمل الجبن هذاك تنجم تعمل حتى حلوه تنجم تعمل فيه عوينه شايحه تنجم تعمل فيه زبيب ونوا زيد كيف بنين الفرماج فري تعمل في الدار وسهل برشا
0: اي نجيو للبلا برينسيبال
3: بالنسبه للبلا برينسيبال ولا بلا دو ريزيستانس نتاعنا باش يكون اسكالوب دو بولي باش يكون فارسي بشنو باش يكون فيه اوبرجي الاوبرجين هذه من الاول البتنجان نتاعنا باش يكون كيف غريه معناها في الكوشه
0: حكينا على الروسيت من اللي تبدا لين توفى ابدا
3: قلنا الروسيت نتاعنا شنو
0: كيف نبدا وكيفاش نقدموه
3: الروسيت نتاعنا باش نحضروا اربع ترونشيت معناها نتاع السكالوب نتاعنا دوكم خليهم يرتاحوا على جنب معناها في بلاصه بارده شويه فهمتني نحضروا البتنجان نتاعنا نقصوا معناها دي كيف اللاميات والا كيف البافي طويله شويه تكون
2: 7 سنتيمتر على 1.2
3: هكاك كما حكيك الشيف من بعد تدخل الكوشه ولا بلاش تفويحه بلاش حتى شيء يدخل البتنجان نتاعنا الكوشه خليه ياخذ طيبه كامل خرجوه من بعد السكالوب نتاعنا هذاك نحاولوا نشرحوه ونبلاتيوه شويه معناها
0: ندقوه
3: هكاك صحيح باش يولي فردي بيسور بريسك حطوا البتنجان نتاعنا حاولوا نحطوه في رولو ولا اللي هو الشيخ الفورمه هذيك نتاع البودا
0: أي.
3: حاجه مدوره هكا وطويله شويه أي. يرتاح بالبيه في الفريجيدير باش يشد روحه مليح فهمتني وبعد باش يكون باني البانير نتاعنا باش تكون سهله وكلاسيك على الاخر زيت
0: أي.
3: اللي هي كولا
0: كولا
3: الكولا الكولا الكولا شنو هي كولا هي الكولا باش يكون فيها شويه فرينه وشويه ماء
2: الكولا اللي كنا الكولا اللي كنا نعملوا بها نحن في
0: كولي ولي كولا بالفرينه انت كنت تلصق
2: فرينه وما وفي الكوزين الايطاليان يستعملوا ما يستعملوش العظم في البانير على خاطر يقولوا العظم العظم ينجم يتورني معناها ينجم يفسد لو بلا
0: دونك
2: يساعدوا سي بلوز ايكونوميك
0: يعملوا تغير الفرينه والماء تشد
2: صحيح يعمل ماء وفرينه ويكمل الروسيت تاعها
0: معناها ترى الكولا معناها
2: صحيح الكولا
3: نحضروا الكولا نتاعنا نخرجوا الاسكالوب نجموا نقصوه معناها دي رونديل نقصوه كيف ما نحبوا
2: نجم نفوحوها الكولا نحطوا فيها لفاحات
3: نجم شيف نفوحوها الكولا نحطوا فيها لفاحات علاش باش يكون البانور نتاعنا يكون بارفيمي في جو
0: نجم تفوح نحطوا مثلا
3: نجم تفوح باللي تحب انت فما شكون اللي يحط لك شويه بيرسيل فما شكون يحط لك
2: زعتر
3: زعتر كليل مرحي يكون شايح شويه نعناع شويه ملح شويه فلفل اكحل فما شكون يحط لك حتى بابريك جوست على الكولور بعد بعد لابريك ويسام انا بعد ما طيب انت بعد ما طيب انت الدجاج نتاعك سي بون معناها باش يكون
0: دونك هذايا بعد التقلي يتحط في الكولا هذايا ويتقلي
3: بعد التقلي جوست ما ياخذك كولوراسيون معناها دوريه تكون ذهبيه شويه كي سي بون حضرت ديجا الدجاج ما فيهوش روح هذي باش يكون معاه نورمالمون صوص باش نعملوها احنا
0: في
3: سيترون سيترون بارميزون ولا سيترون سيترون وجبن صوص هذي شويه كريم ليكيد وشويه زبده فهمتني تحلهم في شويه ماء سخونه كي ياخذوا الفوليوم تاعهم يريدويري بالبيه معناها ينقص الفوليوم تاعهم تشد روحها تعقاد بالبيه فهمتني تفوح شويه ملح شويه فلفل اكحل طلعها بشويه زبده تخليها ترتاح زيد عليها هكا رشه ضربه خفيفه من فوق معناها نتاع بيرسيل مع نوس سيبوا حضره الصوص نتاعنا
0: وتاكلها مع مع الدجاج هذايا
3: بياتنا صحيح احنا تويسه نحبوا الحاجه
0: نمشيو للروسيت نمشيو للغوسيت نتاع الديسير
3: بالنسبه للديسير اللي هو الافوكادو الافوكادو هذه بالترجمه الحرفيه بالايطاليه الغارق الحاجه معناها
0: غارقه
3: ويد حفره باش يكون فيها بول معناها نتاع كلاص بول دو كلاص تكون بارده برشا فهمتني تحطها في كاس تاخذ البول نتاعك نقطة صغيرة هذه الرسيت ما فهمتهاش أنا إلى يومنا هذا لا تعرف وقتاش تاكلها صباح ليل فيها مطعم الإكسبريس فيها مطعم الكلاس ويا برشا وفاوحة
0: احكينا عليها
3: تحضر كيس نتاعك تحط فيه لي بول دو كلاس تنجم تصنعهم في الدار كيما تنجم تاخذهم حاضرين معناها يتربحوك في برشا وقت فهمتني وبعد تجيب إكسبريس سخونة تكون تنجم تجيب حتى قهوة عربي من الدار تعملها وحدك في الدار مش باللازم عليك تجيب إكسبريس تحطها حطان على
0: فوقك الجلاس
3: فوق صحيح
0: فوق الجلاس وتاكل
3: وتاكلها تشربها كيف ما تحب انت
0: يعطيك ألف صحة عمرو حيولي نورتنا يا سيدي
3: عايش.
0: نشكرك برشا على الحضور وعلى الغسات شيف وفيق
2: صافا لاباس عليك جوست باش نعمل ديديكاس لخويا وعشيري زاد كيف كيف في دبي محمد روماني لانيفرسير نتاعو اليوم جاتو لانيفرسير وان بلوس اوفرتور نتاع الريستورون الرابعة نتاعو التونسي في دبي
0: نحن فرحانين
2: برشا محمد روماني قاعد يعمل في خدمه كبيره برشا ان شاء الله كل عام هو حي بخير
0: ان شاء الله نشكرك برشا يلا نرجعوا لكم
3: ميرسي.

48 دقيقة. يلا خلطنا لبرنامجك. برنامجك. نعطيكم فكرة على أبرز سهرات الليلة سبت 8 أوت 2026 في مهرجاناتنا التونسية. مهرجان قرطاج الدولي، الموعد الليلة مع الفنان المصري ثامر عاشور. في مهرجانات الحمامات الدولي، الجمهور على موعد مع الفنانة المغربية نجاة عتيبو، أيقونة الأغنية الشعبية المغربية. وفي مهرجان الليالي الصيفية بحي الزهور في دورته الثالثة، يحتضن مسرح الهواء الطلق بدار الثقافة عرض موسيقي للفنانة الدرصاف حمداني. يلا نجاوبكم.

50 دقيقة خلطنا إلى نهاية برنامجنا. نسلموا برشا برشا برشا على الناس اللي بعثونا على الواتساب حتى نسلم عليكم ونقول لكم إن شاء الله نهاركم طيب ونهاركم أسعد الأيام. يلا كل الفريق يسلم عليكم. وائل في استقبال التليفونات، إيهاب في الإخراج الرقمي، فاطمة عبد الرحيم زميلتنا نسمعها في دقيقة حظ، غسان غاستون معد البرنامج، رفيق السعداني مخرج الحصة، سيف الدين المهري زميلنا من قسم الأخبار، أحمد عدالة زميلنا من قسم الرياضة، أميرة العسكري كانت معانا في نوتري بلس، أركان بن فضل سمعناه في توتوبسيون، والشيف وفيق كان معانا في إدبارة سيفي، والعبد لله نسلم عليكم غدوة الحي إن شاء الله نتقابلوا كالعادة والعويد 6 تاع الصباح على الأولى مزيكا فام.

0: 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك اف ام.
1: من غير مقدمات أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود لا مود بور توس.
2: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريجو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريجو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريجو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بيلك مرتاح.
3: تفعيل مود السولد الصيفي بنجاح. باش تتمتع بأحسن الفريات اضغط على 1. باش تشري دبش بأحسن الأسوام اضغط على 2. باش تشارك في الجو وتربح كادو اضغط على 3. وكنت تحب تعملهم الكل وتتمتع بالفرص مع لي كان جي سور بلاس. ملتقانا في مول اوف سفاكس نكتيفيو مود السولد ونتمتعوا بأسوام ما كيفاش ودي ريدكسيون توصل 70%. تابعونا على فيسبوك انستغرام وتيك توك مول اوف سفاكس وخليكم ديما اون.
4: وين واشك الدنيا
5: Hive Club Open Air été 2026, mercredi 12 août. Le fameux spectacle musical en Chèque Denia.

0: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. الفرق الفنية التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز تسجل 18,294 عملية تدخل لإعادة التيار الكهربائي عبر مختلف مناطق الجمهورية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 18 إلى غاية 24 من جويليا 2026. وتزامنت تلك الفترة مع موجة حر شديدة أدت إلى ارتفاع الطلب على الطاقة في البلاد لغرض التكييف كامل اليوم، ما حدا بشركة ستاج إلى قطع إرادي للتيار الكهربائي لتخفيف الأحمال حفاظا على الشبكة. الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تقرر تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح تحديد موعده ورزنامته ومختلف ترتيباته التنظيمية، منتقدة ما اعتبرته غلقا لباب الحوار والتنصل من تنفيذ اتفاقية سابقة. ونشر قسم الوظيفة العمومية اليوم اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية لقطاع البلديين التي انعقدت يوم غرة أوت الجاري، متضمنة جملة من المطالب من بينها إطلاق برنامج وطني لتجديد أصول البلديات وألياتها ومعداتها وتوفير وسائل الوقاية الفردية والجماعية وقرار خطة وطنية للوقاية من حوادث الشغل. رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين جويعة ينوه بمختلف خطوط التمويل والضمان لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي أعلن عنها مؤخرا، مشيرا إلى أنه رغم أهميتها فإنها لا تعكس الإشكال الحقيقي الذي يعانيه هذا النسيج الاقتصادي وفق تعبيره. وجويعة يبين أن العراقيل تتمثل أساسا في تعقيد الإجراءات الإدارية وطول أجال دراسة الملفات وتعدد الوثائق المطلوبة، إضافة إلى اشتراط ضمانات لا تتناسب أحيانا مع إمكانيات المؤسسة وفق قوله.
1: تشمل المنظمة الوطنية لرواد الأعمال مختلف خطوط التمويل والضمان التي تم وضعها على ذمة الشركات الصغرى والمتوسطة، إلا أنها يعني لا تعبر عن الإشكال الحقيقي. ما عاد نحب نعلن على خطوط تمويل جديدة بقدر ما أصبح فما مشاكل في الميزون بلاس مرتبطة بتعقيد الإجراءات، طول أجل دراسة الملفات، اشتراط ضمانات لا تناسب أحيانا مع إمكانية المؤسسة. شوف قديش من خط تمويل توا في قانون مالية 2025-2024 تحط على ذمة المؤسسات، على ذمة البي اف بي ام، على ذمة البي تي اف، على ذمة بنوك أخرى. من بعد تجي تشوف الأوامر الترتيبية وقلنا كلام ما زلنا يعني وفما بلوكاج كبير، لسنا في حاجة إلى الإعلان عن خط تمويل جديد كل سنة بقدر حاجتنا اليوم إلى ضمان أن يصل هذا الدينار المرصود إلى المؤسسة التي تحتاجه في الوقت الذي تحتاجه فيه. فما إجزيتيك متاع وقتاش صاحب المؤسسة حاجته بالفلوس مؤخرا نظل يعني أمر حول القروض على الشرف لليوم يقول لك سيربوي البنك سنترال ما جاناش، هبط أمر يا خويا جاي من أعلى هرم في السلطة يكون فاسيها الأكسيون، شو معناتها البنك سنترال تو ما هبط السلفلال.
0: في تطورات شأن دولية، الحرس الثوري الإيراني يقول اليوم إن إعادة فتح مضيق هرمز لا علاقة لها بالمفاوضات بين إيران وسلطنة عمان، بل هي مشروطة بقبول الولايات المتحدة لشروط طهران. ومسؤول أمريكي يقول إن تقدما تم أحرازه بين إيران وسلطنة عمان قد يؤدي قريبا إلى إعادة فتح مضيق هرمز، بما قد يسمح باستئناف صادرات النفط التي تعطلت بسبب الحرب الأمريكية على إيران والتي اندلعت قبل 5 أشهر. شركة بترول أبو ظبي الوطنية تقول إن أحدى سفنها تعرضت للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز في وقت مبكر من صباح اليوم، مضيفة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات وأنه تمت السيطرة على الموقف. ختاما، وكالة بلومبرغ نيوز تذكر اليوم نقلا عن مصادر مطلعة أن تركيا قررت فرض قيود على حركة السفن التجارية الداخلة إلى البحر الأسود في ظل تزايد المخاوف بشأن المخاطر الأمنية. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، سحب قليلة بأغلب المناطق وتكون أكثر كثافة بعد الظهر بالوسط ومحليا الجنوب، أما الحرارة فتكون في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 31 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و41 درجة ببقية الجهات مع ظهور شهيلي محليا. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع سوسن وكامل فريق برنامج تبع الموجة. إلى اللقاء.

0: زيك فان
1: تبع الموجة تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية سوسن الغريبي موزيك فام.
2: اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موزيك فام. برشا موزيكا برشا جو كيف العاده يستنى فيكم في تبع الموجه مع مختلف الفقرات اللي باش تلقاوهم موجودين تلت ست سوايع كاملين باش نعطيوكم مثلا احوال الطقس احوال الكيس اخبار المهرجانات واخبار النجوم وكل مره نعطيوكم حكايه تخص غنيه في حكايه اغنيه وكل ويكند نكتشفوا بحر جديد من بحوراتنا في وين التبحيرة ينجم يكون وإلا تنجم تكون لا ديستيناسيون تاعكم غدوة مع العائلة والأصحاب والموسيقى باش تكون نون ستوب مع ميكس دي جي ريحان وميكس اسلومة مع ديزيكران سبيسيو كل مرة هكا نحاول نوعه في الموسيقى اللي باش ترضي كل الأذواق وكيف العادة نعملوا عليكم بلوتون نعملوا عليكم باش تبعثونا تصور البياج مباشرة باش ناخذوا فكرة على حالة الكياس تصوركم أبعثوهم على نمر الواتساب متاعنا 23 513 ألف وطريق السلامة للجميع عمال خليكم اكهو كيف العادة اكيبا كاملة معاكم بقيادة بلاكي في الاخراج التقني بقيادة لبنى في الاخراج الرقمي اليوم عنا وائل في ستاندار وانا سوسن الغريبي معاكم للستة متاع العشية افيك لو بون ريتم دايوغ استني ورشيطة يا رايح بالنسبة للناس اللي تحب الموسيقى الديرية اما نخليكم توت سويت مع لوتوب دو مامون سيني جيسون ديرولو شبيه صوتي ضاع لي عدمان.

0: سمعتوا ربريز الأغنية دحمين الحراشي واللي خرجت عام 1973 رشيتها يا رايح واللي سمعتوها لموزيك كفيم في تابع الموجة. وإحنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية. تحية الناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا توا 36 درجة في تونس العاصمة. فما باش فيكم توا يحب يمشي بحر أما خايف من حالة الطرقات دايور شوية خير. نخليكم مع بوان روت أما نخليكم توت سويت مع الموزيكا اللي تحبوها ومع الموزيكا الشرقية. مش أي موزيكا شرقية مع راغب عليما ولا راغب عليما كل واحد كيفاش يحب يقول له استمارة ستة.
1: كورنيش ويكاند
2: محليه التقديم مرسي بوكو فما بوكو توشي
3: قصة حب المرأة اللي حبيتها خذيتها معتها كنت حب معتها بالحق معتها علاقة حب نحبها لتوا
4: نقعد في قهوة الناس تجي وتسلموا عليا ويبوسوني وتصوروا معايا نفرح نشوف العباد معتها يسلموا عليا ويحبوني وتصوروا معايا هاي قبلتني العبد
5: اي يعطيني شوية عاطفة ما تحسسنيش لي انا انفيدي وانت
6: تكمل
5: عمرك ما كنت فاعل معايا اخوي.

0: نعيشوا الثقافة بطريقة مختلفة.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم المطرب والملحن المصري وأحد أعمدة الأغنية الرومانسية والعاطفية الفنان ثامر عاشور.

0: 8 أوت 2026، العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: تابع الموجة

0: خلصت هكا قرر اخو معلمة في استمارة ستة على موزيك فم في تبع الموجة. احنا مازلنا معاكم لستة متاع العشية وكقال هو استمارة ستة واحنا معاكم لستة متاع العشية توت سويت بوان غوت. بوان غوت باش نعطيكم فكرة على أحوال الكياس وباش نبدأ واضحين راهو فما تعطيل في الخرجة متاع تونس أو كاوسعوا بالكم توا تتسرح الأمور وتوصلوا بيان سور سلامات للديستيناسيون متاعكم. سينون اللي ماشي البنزر التوناوي بحر باش يتعطل شوية في نيفو متاع برج الوزير وفي جرزونة, واللي ماشي لقليبيا فما تعطيل على مستوى البياج متاع مرنيق, ومن بعد باش يتعطل شوية في نيفو متاع جامع الشرفين ومنزل تميم. واللي ماشي الغار الملح فما تعطيل شيرة سبالة بن عمار وعوزجة ومدخل غار الملح, واللي باش يشد طريق سوسة نقولوا راه اللي فما بوشو في البياج متاع هرقلة, ومن بعد تولي مسرحة ديريكسيون شط بوجعفر. وبالنسبة للثنية الاخرين الحقيقة غيانا سينيالي زوجت. نحب نذكركم اللي للناس اللي توا موجودين في البياج متاع الجمهورية التونسية الكل ماذا بينا كان تبعثونا تصور على نمرو الواتساب هذية 23 513 ألف باش ناخذوا فكرة على أحوال الصفوف اللي ندرا مسرحة اللي ندرا معطلة. حلو هذا لي أنا هذا يكل باباراتي عودي اللي عجبتني ليش بها أوكي جست هذي مش تصويرة لرويحكم انتوما الخطر بالحق ساعات تبعثونا تصور رويحكم ما فهمتش عليه. أنا الحب تبعثولي تصور الكياس أكها وتصور صفوف في النيفو متاع بيان سور لي بياج اللي موجودين الكل النومرو هو 23 513. فاسعوا بالكم سيسر ويحكم بيان سور في الكياس وخليكم ديما برانشي على موزايك اف ام. هذه كانت بوان غوت.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
0: تحبوا الجو والجو توت سويت لو دي جي فرانسي اوجيل في جامايكن بام بام.

0: البياج. صور وبرتاجي معنا البياج.
1: وميرسي للناس اللي صورت برشة برشة تصور وبعثتهم على 23513000 النومرو متاع الواتساب متاعنا, كي معمل عادل الفريقي اللي قال راهو فما بوشون في مورنيغ. تحية ليه وتحية لساب زيدة اللي حتى هي بعثت تصويرة راهو فيه صف طويل على الاخر كيف كيف زيدة في مورنيغ. أنور قال تعبت من الوقفة في بياج متاع مورنيغ, اوغوزمون قاعد نسمع في الموسيقى اللي بنينا في تبع الموجة. ميرسي ليك أنور. يسر وحسين في طريقهم السوسة قالوا البياج مورنيغ مسرح شوية كمان بالمقارنة مع الويكند اللي فات, وانتصار وأنيسة وأحلام قالوا لي احنا بنات أصحاب مشينا الحمامات متعطلين شوية توا في البياج متاع مورنيغ, أما إن شاء الله البحر يطلع يعاون. حلوة ذي ترانزيشن هيلة بطبيعة حالة الطقس دقيقة ميتيو تسموها شوية آخر. شكرا للتصور اللي تبعثوا فيهم, أما زيدة بليز بليز أبعثونا تصور وحطوا وين البياج, خاطر كي تحطوا مثلا تصويرة ما نعرفش ما البياج مورنيغ هرقلة متاع الخروج متاع الحنشة كانك أنت ماشي لصفاقس. هذاك علاش أنا راني نعمل عليكم بيان سور باش تبعثونا تصور متاعكم على 23513000 واحدة واحدة في ثنية, وخليكم مع الموسيقى اللي كل مرة نحاولوا نوعوا فيها في تبع المجاهدة. كانت بوان بياج
0: بياج, صور وبرتاجي معنا البياج. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.
1: وسيرتيلمون برشا توا واحلين في سيركيلاسيون يقول لك يا خويا انا صبري الي لك هاو ما عادش ما نحب فيسع يزيني يزيني من بطبيعه تعب نتاع السيركيلاسيون هذاك على شيرين باش تغني شويه خير. صبري الي على موزي كفام في تبع الموجه.
2: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك, هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
3: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك متاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: أكتيف سيفك
5: سيف سنيك, أكتيف سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع وريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو, وحتى كانوا فيه جيجاويت تقعد تخدم الانترنت, ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
6: أريد طور عالمك. وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت, أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت, امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى 50% في اللي مغازا إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست, you can't resist.
0: تبع الموجة

0: صبري قليل غنية رجعنا العام 2003 واللي سمعتوها على موزايك كفين في تابع الموجة وقاية دقيقة ميتيو ميتيو قاعدة نقرأ في المساج اللي قاعدين يسلون على نمر الواتساب 23500 وبرشا ناس تتسائل على السخانة اليوم زعما سخانة عادية وإلا أكثر من عادية ويرندرا البحر اليوم يعوم وإلا لا الإجابات الكل تلقاهم عند سليم بن ميلاد مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. أهلا وسهلا بيك نورتنا سليم.
1: تحية ليك سوسن وتحية كيف مستمعين ذات مزيك.
0: أوه ملا بانش ولا إنرجي هذية برافو عليك على الانرجي هذه يا سليم. دونك احكينا شوي على احوال الطقس اليوم.
1: بالنسبه للطقس اليوم شي يكون سحب قليله باغلب المناطق ويكون طقس في استقرار بخلف عندنا شويه بعض شويه ريح بخليج تونس تكون قويه نسبيا بينما بقيه المناطق فيكون ضعيفه في معتدله وبالتالي اليوم البحر باش يكون مصطرف فشي الاضطراب خاصه بخليج تونس وقليل الاضطراب بقيه السواحل. والحراره اليوم باش تكون في ارتفاع طفيف وين تتراوح بين 31 و35 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات وبين 36 و41 درجه بقيه الجهات. اليوم ان شاء الله في توسط العاصمه نسجلوا 37 درجه كحراره قصوى وهي اكثر المعادلات العاديه في هذه الفتره بقليل علما ان المعادلات العاديه اللي تونس في هذه الفتره هو 35 درجه. بالنسبه للايام القليله الجايه تقعد طقس في طقس استقرار وسحب قليله اغلب المناطق والحراره تقعد في نفس المستويات هذه. اما ردوا بين البحر مازال مضطرب خاصه بالشمال مناطق الشمال وين لازمنا نلتزموا بالاشارات الحمايه المدنيه ونلتزموا بالحذر ونقولوا ديما عدم المجازفه وان شاء الله نتمنى السلامه للجميع.
0: سليم بالنسبه للغدوه الى ندرا البحر يعوم والا ليه؟
1: هو مازال مضطرب خاصة بمناطق الشمال وقليل الاضطراب بالسواحل الشرقية وخاصة نلتزموا بالإشارات الحماية المدنية الموجودة على الشواطئ خاطر حتى كان يكون البحر قليل الاضطراب فما التيارات المائية اللي ما نشوفوهاش وهي بتقلق برشا. إن شاء الله نتمنى السلامة للجميع وردوا بالنا على روحنا.
0: يعطيك الصحة على التوضيحات هذوما الكل. دونك كان معنا سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي هذه كانت دقيقة ميتيو

0: الستة نتاع العشية.
1: تلقاكم تقولوا زعما وين التبحيرة اليوم؟ وين باش نهزوكم في تبع الموجة شوية خفيون التبحيرة تكتشفوا البحر بيان سور اللي باش نحكيو عليه. هنا تندون نسمعوكم توليت متي قاعد عليك على موزايك فام في تبع الموجة.

0: كفام في طبع الموجة وقيت وين التبحيرة.
1: وين التبحيرة؟
0: تحب تكتشف شط يمكن سمعت به أما التوى ما تعرفوش؟ شد الطريق معايا على خاطر اليوم وجهتنا باش تكون في الوطن القبلي في جهة قليبيا شاطئ الزهرة. وإذا أنت من الناس اللي يقولوا قليبيا نعرفها، المنصورة نعرفها، أما الزهرة وينها؟ اليوم باش نكتشفوها مع بعضنا في وين التبحيرة. شاطئ الزهرة موجود قريب من حمام الغزاز وقليبيا في الوطن القبلي، ومن تونس العاصمة قليبيا تبعد في حدود 120 كيلومتر، يعني تقريبا ساعة ونص لساعتين بالكهرباء حسب الطريق والترافيك. أما كي توصل الجهة تحس روحك خرجت من جو العاصمة ودخلت في عالم آخر، بحر، رملة وهواء، والجو بتاع قليبيا اللي معروف بالمياه الصافية. أول حاجة تلفت انتباهك هي الرملة، شاطئ الزهرة شاطئ رملة، والميزة الكبيرة في جهة قليبيا عموما هي المياه الصافية والرملة الفاتحة. يعني إذا أنت من جماعة نحب ندخل البحر ونشوف سقاية، البلاصة هذية فريمون باش تعجبك. والماء في شواطئ قليبيا معروف بالصفاء، ودخول البحر في المناطق الرملية يكون تدريجي. ونحب نقولكم تهنيوا على كرهبكم، على خاطر سيغ بلاس تلقاو دي باركينغ، تلقاو زادة خدمات وقهاوي ومطاعم في محيط الشاطئ، وفما حتى زادة دي باراسول للكري. الزهرة تنجم تصلح للاثنين، للعائلة تلقى الرملة والبحر وخدمات قريبة، والأصحاب زيدة تجمو تاخذوا الكورة، تاخذوا الموزيكا متاعكم، الباراسول، وتعملوا جورني كاملة. أما مع صغار ديما نراقبوا حالة البحر وما نخليوش صغير وحده في الماء حتى كان البحر يبان هادئ. وإذا أنت مجموعة الصيد بالصنارة، المنطقة الساحلية متاع قليبيا معروفة بالصيد البحري، أما الصيد من الشاطئ يلزم يكون في الأماكن المسموح بها ومع احترام القواعد المحلية. يعني اليوم اكتشفنا مع بعضنا شاطئ يمكن قريب من وجهات مشهورة كما المنصورة، أما عنده الجو متاعه، شاطئ الزهرة في قليبيا، رملة، بحر صافي، خدمات قريبة، قهوي وماكلة، وقليبيا الكل قدامك باش تكمل فيها نهارك. أما خلي عندك قاعدة من اليوم، ما تقولش وين نمشي للبحر قبل ما تسأل شنو ما الشواطئ اللي مازلنا ما اكتشفناهمش، وخلي الزهرة تكون واحدة منهم. هذه كانت وين التبحيرة.
1: وين التبحيرة؟ تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.

0: كل سبت واحد من نصف النهار للستة بتاع العشية.
1: واحنا مازلنا معاكم للستة بتاع العشية في تبع الموجة على موزعي كيف. تحية للناس اللي قاعدين يبعثونا في دي ميساج على النمر الواتساب متاعنا 23 513 ألف. بيان شور كان عندكم ديديكاز, كان عندكم اقتراح متاع غنية, وبعثونا تصاور متاع البياج كانكم وحلين توا أموا نعطيه المعلومة بشكك نفيدو الناس الكل. تودسويت وقايت هيت around the world,
0: هيت around the world.
1: وإذا كان باش نرجع بالوقت لشهر أوت 1994 باش نلقاو سيف من أقوى المواسم الموسيقية في التسعينات. إيه تودسويت نعطيكم التوب 5 ونبدأ مع Boys to Men I'll Make Love to You اللي كتبها ولحنها بيبي فايس وقعدت نمبر 1 لمدة 14 أسبوع كاملين في الأمريكان بيلبورد.

شوفوا باش نبداو واضحين راهو الكلمات الحقيقة نتاع الأغنية كمان فينو كمان في التسعينات بارابور لتوا الحقيقة ولات ياسر فما مباشرتية في الخطاب وفي لي بارول. في المرتبة الرابعة نلقاو واحدة من لي ساوند تراك نتاع فيلم كات مارياج اي ان انترمون هي أغنية وات وات وات لاف إز أول أراوند واللي هي روبريز لأغنية ذا تروكس واللي خرجت عام 1967.

وفي المرض بثين سنلقاو الايست 17 ستي انذر داي واللي قاعده نمبر 1 شهر كامل في اليو كي تشارت وبعت اكثر من 7 ملايين نسخه في العالم.

منعرفش كان لاحظتوا حاجة اللي قاعدين نحكيه على موزيكة صيف 1994 اللي سنسي تشطح سنسي هكاية فيها good vibes. اما بارامان الناس وقتها كانوا ياسر حبيبة ياسر رومانسيين على الاخر, ودايوغ مازلنا مكملين مع التمشي هذية متاع الموزيكة متاع سلو هكاية, هذك علاش نلقاه في المرتبة الثانية. All for One I Swear واللي ربحت غريمي أورد عام 1995 كأحسن أغنية وأحسن باند عملتها.

0: واللي سمعنا من اول الروبريك راهو يسال ويقول يا اخي فما كان موسيقى سلو عام 94 في اوت عام 1994 نقول لك ليه راهو فما موسيقى عاليه شويه في الريتم هذاك علاش شويه اخر نسمعوكم وارن جي ريجوليت اكثر غنيه هيا هيا هيا فريمون ياسر كلاس معناها حتى الراب ياسر كلاس الار ام بي ياسر كلاس دونك وارن جي ريجوليت هي اكثر غنيه تسمعت وشطف عليها الناس وشورتو كلاسي بطبيعة نمبر 1 في برشة دي تشارت في العالم الغنية هذية تسمعها جوست بعد هيبة في الأخبار
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية
2: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح مليون وميتين شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشة كدويت أخرين
2: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
3: عندك أورانج
1: سيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي ديسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ماهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبوخ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع اليس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام الأولى في تونس
4: تحب تليفوني عيش معك سنين جديد أوبو أسيسي باتري 6600 ميلي أمبرور تعيش معك حتى 6 سنين وإكران 120 هرتز ألترا لومينو مقاوم للماء والغبرة بحماية IP64 ورام توصل حتى 12 جيجا وزيد إيكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين شارك في اللعبة على انستغرام أوبو تونيزي واربح الأوبو أسيسي جديد
5: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
6: بينجو
5: سافرناش بلوشي

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. تأمين عودة 80 مهاجرا غير نظامي من جنسية إفريقية مختلفة اليوم انطلاقا من مطار تونس قرطاج إلى بلدانهم الأصلية، إضافة إلى نقل 100 مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء من مكان التجميع بالبحيرة في تونس العاصمة نحو مخيم العامرة بولاية صفاقس لاستكمال إجراءات العودة الطوعية إلى بلدانهم، وذلك مواصلة للبرنامج الوطني للعودة الطوعية الذي تنفذه وزارة الداخلية. المندوبية الجهوية للسياحة بيكبلي تستأنف استعداداتها لانطلاق الموسم السياحي الصحراوي بداية من شهر سبتمبر المقبل، وذلك من خلال تكثيف عمليات التفقد الدوري لمختلف المؤسسات السياحية بالجهة، إلى جانب عقد جلسة عمل مع مهنيي القطاع كل حسب اختصاصه بهدف توفير أفضل الظروف لضمان موسم سياحي واعد. وفق المندوب الجهوي للسياحة بيكبلي ياسر صوف،
1: في إطار تحضيرات الموسم السياحي الشتوي بلي تم الانطلاق في عمليات التفقد بصفة دورية مختلف المؤسسات السياحية بالجهة للحرص على تقديم خدمات ذات جودة ممتازة وجيدة. كذلك يتم حاليا التنسيق المتواصل مع البلديات السياحية خاصة للحرص على النظافة العامة وخاصة بالمسالك السياحية والمواقع السياحية الصحراوية. كذلك انطلقنا في جلسات عمل مع المهنيين بالقطاع السياحي حسب الاختصاصات للتحضير الجيد لاستقبال الحرفاء، وخاصة كما تعرف من خلال الموسم الشتوي تكون معنا عندنا نسبة من حرفاء جهة يلزمها تحضيرات خاصة. كذلك طلقنا في التنسيق المحكم مع المصالح الأمنية للتحضيرات اللازمة بخصوص الرحلات السياحية القادمة من الجهات الأخرى خلال موسم الذروة. كذلك جلسات عمل مع هيئة مهرجان الدولي للصحراء بيدوس حول الدورة الجاية، وخاصة في مزيد معنا إطار تنويع الفقرات والتنسيق مع وزارة السياحة في مختلف مراحل الدورة.
0: المجلس المحلي بكسرى من ولاية سليانة يعلن عن تعليق نشاطه إلى فترة غير محددة على خلفية ما وصفه بعدم التفاعل مع مخرجات جلسته وتغييبه على المستويين المحلي والجهوي. ووفق بيان تتعلق مطالب المجلس الذي لم يتم التفاعل بشأنها بإشكالية التزود بالماء الصالح للشرب بكامل معتمدية كسرى وعدم تهيئة عدد من المسالك الريفية، إلى جانب جملة من الإشكالات في القطاع الفلاحي سيما بالمناطق السقوية والغابات، فضلا عن إشكالات أخرى في قطاعات الصحة والثقافة والشباب والرياضة. في أخبار العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن إعادة فتح مضيق هرمز تعتمد على شروط أخرى مثل التعويض عن الانتهاكات الأمريكية لمذكرة تفاهم إسلام أباد، مضيفا أن إيران وعمان قريبتان جدا من اتفاق بشأن مسار جديد الملاحة عبر مضيق هرمز. وزارة الخارجية الإماراتية تدين الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلة تابعة لها بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز. رئيس الوزراء البلغاري رومان راديف يقول إن طائرة مسيرة دخلت المجال الجوي للبلاد وانفجرت بالقرب من خط أنابيب غاز على الحدود مع رومانيا، مضيفا أنه لم تقع أي إصابات أو أضرار في البنية التحتية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي وكامل فريق تبع الموجة. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس، تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية، سوسن الغريبي، موزايك فام. Regulators. You regulate any stealing of his property, we're damn

0: شافوا هيش هيدي ما شافوا هيش وسمعتوها على موزيك اف ام في تبع الموجة.
1: تبع الموجة
0: وجاونا برشا دي ميساج على الواتساب متاعنا 23513000 كيما نادى اللي قالت انه بحر الحمامات يعشق اليوم وبعثت تصويره فيها البحر معناها فيها كرمل والشط والقهوه معاها. دونك صحه القهوه نتاعك يا نادى. عندنا ابيهاش اللي بعث تصويره نتاع بحر نابل وقال اللي راهو البحر ريكح ونظيف واتوا وتنشوفوه بالحق من هنا العشويه باش يبقى نظيف والا لا. دايوغ زيد قال ميرسي على وين التبحيرة اللي خصصتوها قبليك لشط الزهرة أما كمل قول اللي باش يمشي ما يلوحش البوبيل امتاعه وين ما يجي باش نخليه البحر نظيف فريمون غمارك في محلها على الاخر. وعندي ديديكاس ولا ديديكاس من عند سونيا بنتيتا اللي تحب تعمل ديديكاس لبنتها نور الهدي قليل وتقولها كل عام وانت حية بمليار خير. ويريش قالت ميرسي على موحة ميلان وامانة الحقيقة ماذا بيا كن نسمع رضات طلياني ليا برشا ما سمعتوش اكهو ملالي اكهو رغباتك اوامر عنا احنا هذك عليش توت سويت تسمع رضات طلياني جوزيفين.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بتسول يوصلوا حتى 50% في المجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست You can't resist.
1: تبع الموجة

0: الايطاليين الروميه. جا في مخي جبنه الرومي وراش على جبنه الرومي الروميه بطبيعه يحكي على الطليانيه خاطر هو اسمه الايطاليين دونك جوزيفين سمعتها على موزيك فام في طبع الموجه. واحنا مازلنا معاكم للستة متاع العشيه وايمن بعثنا مساج على واتساب موزيك واللي هو 23513000 قال اللي هو يحب يمشي للحمامات اما ما يعرفش حاله الطرقات اي سورتو ما يعرفش حاله البياج يا لندرا فما سيركولاسيون الى لا هذاك علاش توت سويت نخليكم مع بوان روت. ونحب نقول مرسي لشيمة اللي بعثت تصويرة متاع بياج مورنيغ وقالت اللي هي راجعة لتونس راهو فما بوشون كبير في البياج هذية اس جي ان بعث ولا بعث التصويرة اس جي ان شنو نتجم تطلع ماشا على بيان اس نشكون ساوس جي تشكون غريبي الان زعما شنو تطلع ما نعرفوش دو بيوكي دونك جي ان بعث تصويرة متاع البياج ديريكسيون بنزرت وقال اللي راهو فما السيركولاسيون فلويد ونقعدوا في بنزرت مع انيس اللي قال راهو فما تعطيل في مدخل بنزرت على البون نحسوا باركور نتاع سوبر ماريو عرفت تسلكها في البياج نتاع بنزرت وحل في القنطره نتاع بنزرت. وايمن يسمع فينا توا بعض تصويره على الواتساب قال اللي راهو فما امبوتياج صغير في النيفو نتاع بياج هيرغلا دونك سيستر واحكم ربكم حتى شيء البحر إن شاء الله توصلوا له سالمين غانمين وتتمتعوا فلا بالتفرشيكة وتتمتعوا بالتبحيرة دونك سيسر رويحكم وخليكم ديما برانشي على موزاي كفام هذا كانت بوان روت.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية
0: وكان تحبوا الموسيقى الجديدة نقترح عليكم المورسو هذية هو راو كلاسي نمبر 5 في الشازام الجمعة هذية نحكي على شازام مونديال الغنية اسمها دراكولا من عند تيم إمبالا ومعها سنة ودواليبا هوديني

9 العشاء متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك اف ام. مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار السبت 8 أوت الموعد بيش يكون مع صوت من الأصوات اللي خلدت اسمها في ذاكرة الأغنية المغربية.

من الياس التراث الموسيقي الشعبي المغربي إلى العالم بصوتها القوي وشخصيتها الفنية الفريدة، من فن العيطة المغربية إلى الألوان الأمازيغية والتجارب الحديثة، صنعت مسيرة طويلة ومليانة نجاحات وولت رمز من رموز الأغنية الشعبية المغربية. بعد عقود من العطاء مازالت نجا تعتابو تحافظ على مكانتها وعلى قدرتها على التواصل مع أجيال مختلفة من الجمهور. نهار السبت 8 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية مغربية بامتياز مع نجا تعتابو. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldehamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، إي موزايك FM.

0: علاش ما نحكيوش على عام 1993 من غير ما نحكيو على لو دي جي سويس اللي سمعتوه توت سويت على موزايك اف ام، دي جي بوبو في Everybody.
1: تبع الموجة.
0: يا أهلا يا مرحبا بالناس اللي خلطوا علينا ماضي ساعة 41 دقيقة 36 درجة في تونس العاصمة. ميرسي لكل واحد بعث ميساج على الواتساب امتاعنا 23 513 ألف. كيما هي اللي بعثت ميساج على الواتساب قالت ميرسي على غنية جوزيفين اللي سمعتها قبليك وقعت نغسل في المعون وأول مرة شخت على غسيل المعون أكاهو. يا فرحة مماتك بيك أطول كثروا لك منها جوزيفين باش كيك الدجمة تقضي الدار كاملة من غير ما تقول أي راني تعبت ومال كرفي ومال حكاية ليسي بوك جاوك به. محمد صبر العشق قال ميرسي برشا على الموسيقى البنينة ويحب يقول لمرته مروة راني نحبك برشا برشا ربي يخليك ليا والولدنا أمين، هما يحتفلوا توا بسبعة سنين عرس ربي هنيكم. هش هش بعث تصوير ولا بعث التصوير هم هش مرأة ولا راجل، هي توا في طريقها الشط الزويرة دايوغ بعثت تصويرة وهي في الطريق. اسلام بن حميدة من جندوبة عمرها 6 سنين تحب تهني عمها سيف الدين السليتي اللي يسكن في بيجة على خاطر اليوم عرسه وتقول له ربي هنيك ونهدي لك كامل أغاني الحصة. بو أنا ما ننصحكش تهدي كامل أغاني الحصة على خاطر فما أغاني متاع كره مثلا ما تجيش متاع غوبتور باكزامبل ليه ما تجيش، معنى يقول نحب نهدي أغاني الحصة اللي فيهم برشا حب برشا أمور كيما تامر حسني مثلا شوية آخر يقول كل مرة أشوفك فيها شقول أبقى نفسي شنو أي أي ومن بعد خلينا هكيك أوكي دونك لبقية تسموها شوية آخر في طبع الموج على موزايك فهم.
1: Live Club Open Air été 2026, mercredi 12 août. Le fameux spectacle musical en Cheikh Denia de

0: نمشي نتبع الموجة وقايد حكاية أغنية.
1: حكاية الأغنية، حكاية الأغنية، حكاية الموسيقى.
0: تخيلوا معايا، تدخلوا القهوة، تقعدوا وحدكم، تشربوا قهوتكم، وفجأة شخصية تخرج من مجلة كوميك وتشدك لعالم آخر. هذا يا مش فيلم خيال علمي، هذا يا كليب واحد من أشهر أغاني الثمانينات، Take On Me للفرقة النرويجية أها. الحكاية تبدأ عام 1984، وقت ثلاثة موسيقيين نرويجيين واسمهم مارتن هاركت، ماني فرولمن، وبول فاكتور سافوي، كانوا يحاولوا ينجحوا في لندن. كتبوا الغنية وسجلوها، أما المفاجأة ما نجحتش. خرجت نسخة أولى من الغنية وما عملتش الضجة اللي كانوا يستنوا فيها. الفرقة ما استسلمتش ورجعت للستوديو، عودة التسجيل والإنتاج، وهنا تبدأ القصة الحقيقية. في عام 1984 خرجت النسخة جديدة من Take On Me، أما اللي عمل الفرق الحقيقي كان الفيديو كليب. المخرج ستيف بارون حب يعمل حاجة ما كانتش موجودة وقتها، يخلط بين التصوير الحقيقي والبنسل سكتش أنيميشن، يعني تشوف البطلة قاعدة تقرأ في مجلة كوميك وفجأة رسومات تبدأ تتحرك وتلقى روحها داخل القصة مع البطل. والأغرب المشاهد اللي تشوفوها مرسومة بالقلم، ما ترسمتش في نهار وإلا أسبوع. الفنانين خدموا تقريبا 16 أسبوع على الرسومات، وتم إنتاج حوالي 3000 صورة مرسومة باليد باش يعملوا الحركة اللي تشوفوها في الكليب. وهنا صار السحر. الكليب ولا حديث العالم، والأغنية وصلت للمركز الثاني في الأمريكان بيلبورد في أمريكا، واحتلت المركز الأول في بريطانيا، النرويج، إيطاليا، وأستراليا وغيرها. أما أكبر إنجاز في عام 1986، الفيديو كليب ترشح لستة جوائز الـ MTV Video Music Awards وربح 6 جوائز. والغريب في الحكاية إن المغني مارتن هاركت كان عنده صوت استثنائي لدرجة إنه في الأغنية يوصل النوتة عالية جدا، والفالسيتو متاعه ولا من أكثر الحاجات المميزة في الغنية. وزيد الكليب اللي كلف وقت ومجهود كبير، الغنية ولت السيجنتشر متاع آها، والكليب دخل تاريخ الموسيقى كواحد من أشهر وأفضل الفيديو كليب في الثمانينات. واليوم بعد أكثر من 40 سنة مازالت الغنية حاضرة، والجيل اللي عاش الثمانينات يعرفها مليح، والجيل الجديد اكتشفها من تيك توك، يوتيوب، والأفلام والمسلسلات. هذه كانت حكاية Take On Me لجروب

0: برشانيس يستخبوها مروكية وإلى الديرية ما هي راهي مصرية تولدت في ميلانو إيطاليا وغنت ما فيش فرقة واللي سمعتوها لموزيك فام في تبع الموجة.
1: تبع الموجة
0: واحنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية. يا مرحبا بالناس اللي قاعدين يتبعوا فينا وبطبيعة بدأوا معانا المشوار في تبع الموجة من نص النهار واحنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية. والحاجة البيئة في الاميشون هذي مش نشكر فيها راهو ولا قدم جا فيها لي فجتو، وما كل مرة نحاول ننوعوا في الموسيقى هاوك قبليك سمعناكم جديد في الموسيقى نسمعوكم زيدا القديم ومش اي قديم، مثلا الجولد مع المرسو هذي حصر علي ترى سمع حسرة سي بلوك سو سترونج اوت غنية يا حسرة بالطبيعة ترجعنا للذكريات 1995 ومعها بيانسيغ برشة موزيكا في ثنية. اما توت سويت نخليكم مع هبة في الاخبار.
2: في مونوبري شاونا محفلها وبالسيرفيس أشا أكريدي مسهلها اللي تستحقوا الكل من الإلكتروميناجي فريجيدير ماشينة لافي كليماتيزور ولا أي حاجة أخرى تسهل لك حياتك تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى ال 36 شهر مع السيرفيس دو مونوبري. جاوكم يولي كيما جاونا مرفق مسهل والكل بروموات
3: مونوبري ديما معك. بوف كان مازلت ما أكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تكتيفي بأوفر كلمة متاع وريدو.
4: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض كلمة متاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
5: أكتيف سيفك
6: سيف سنيك أكتيف سيفك بأقوى أفار مع الأوفر كلمة متاع وريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
7: أريد طور عالمك
8: مستقبلك يبدأ من الاختيار الصحيح مع جامعة محمود الماتري الأولى في مجال العلوم الشبه طبية. تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق العلوم السياسية التصرف المالية والتسويق، خبرة سنين تأثير متميز وتكوين يفتح لك أبواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعة محمود الماتري طريقك نحو النجاح. للمزيد من المعلومات www.umm.tn.
9: كاليبسو Mercredi 12 août, l'événement musical de l'été au Calypso Hammamet avec le DJ superstar sud-africain Shemza qui prendra les platines pour un mix afro-dentologie accompagné de Shane et Branko. Shemza au Calypso Hammamet, c'est le mercredi 12 août. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Crystalline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. سفارة الولايات المتحدة بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية يعلنان عن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس لفائدة منظمات أمريكية ودولية غير ربحية موثوقة وشركات ربحية وجامعات ومؤسسات بحثية تتوفر لديها خبرة في مجالات تمويل المشاريع أو الدبلوماسية التجارية أو تنمية قطاع المعادن. ووفق بلاغ لسفارة الولايات المتحدة بتونس تهدف هذه المبادرة إلى دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين تونس والولايات المتحدة والإسهام في تطوير المعايير الفنية في مراحل الإنتاج المتقدمة لقطاع الفوسفات إلى جانب تعزيز سلاسل توريد عالمية أكثر مرونة وشفافية. شركة النقل بتونس تعلن عن فتح مناظرات خارجية لانتداب 580 عونا في عديد الاختصاصات، وذلك ابتداء من 12 من أوت الجاري وإلى غاية 8 من سبتمبر المقبل، مضيفة أن التسجيل يتم حصريا عبر موقع ويب الشركة recruit.transtu.tn. أعوان مركز الأمن الوطني بخزندار ينجحون أول أمس في إلقاء القبض على عنصر إجرامي خطير تخصص في تنفيذ عمليات سطو استهدفت عددا كبيرا من المحلات التجارية والمنازل السكنية بالمنطقة. في أخبار العالم، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول إنه لم يعد من السهل إدخال البضائع إلى البلاد، لكن الولايات المتحدة وكيان الاحتلال يدركان أن الحرب لا يمكنها أن تجبر دولة ما على الاستسلام. وزارة الدفاع الأمريكية تتعهد بتقديم قرض بقيمة 400 مليون دولار لإنشاء منجم في أستراليا لمعدن سكانديوم الأرضي النادر، ما يعني استخراج هذا المورد مباشرة من صخوره الأصلية. ويدخل استخدام هذا المعدن في قطاعات الطيران والصواريخ والصناعات الدفاعية الحديثة ومراكز البيانات. الشرطة التايلندية تعلن وفاة فتاة تبلغ من العمر 12 عاما بعد إصابتها في واقعة إطلاق نار بمدرسة أمس، مما يرفع عدد القتلى إلى 9، علما وأن الحادثة تتمثل في إطلاق فتى يبلغ من العمر 14 عاما النار على جدي ثم قتله 5 أشخاص آخرين في مدرسته قبل أن يطلق النار على نفسه. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس، مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفخفة انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
1: أريدو، طور عالمك.
3: مرحبا بكم. الجامعة التونسية لكرة القدم توصلت لاتفاق مبدئي، خلينا نقول اتفاق مبدئي مع ناجي الجويني باش يكون هو المشرف العام على قطاع التحكيم في تونس، في انتظار تفعيل الاتفاق ويصبح رسمي ونهائي. توصل اتفاق مبدئي باش يكون موجود معه محمد بن حسن كمسؤول عن التعيينات، وليد الحراق مسؤول عن تعيينات الحكام المساعدين، يوسف السرايري منسق عام، ورد بن حمزة مدير مكلف بالتطوير، رياض المسعي مدير إداري ومالي. بتبيع هذا اتفاق في انتظار الأمور تصبح رسمية بين ناجي جويني الفريق العامل معه والجامعة التونسية لكرة القدم. الترجي يلعب اليوم مع الستة مقابلة ودية ضد مستقبل المرسى في البارك بي باش تكون دون حضور جمهور. أيضا نادي الإفريقي يلعب مع الخمسة مباراة ودية في البارك ضد اتحاد كرتاش. نواصل مع النادي الإفريقي اللي الشاب محمد علي شوشان اللي يشغل خطة الظهير أيسر أمضى اليوم عقد احتراف بخمسة سنوات. من جهة أخرى إدارة النادي الإفريقي باش توضع على ذمة المخرطين التقرير المالي والأدبي بدايه من تاريخ 15 أوت قبل موعد الجلسة العامة التقييمية المبرمجة نهار 30 أوت. في النجم الساحلي، لجنة تفضل النزاعات في وقت قياسي غلقت ملف رقم 16 للاعب عبد الرزاق بوزر اللي فيه 90,000 دينار، وتم المرور للملف رقم 17 اللي يخص اللاعب زياد بوغطاس اللي قيمته 213,000 دينار. بوغطاس تجاوب مع طلب لجنة تفضل النزاعات في الليتوال وقبل الحصول على تسبقة ب 23,000 دينار، وشي تم تقسيط بقية المبلغ على 4 قسم. قسط، كل قسط في 47500 دينار. هذا بالنسبة للملف زي البغطاس اللي يعتبر أغلق وينفس شوية لجنة فض النزاعات في النجم الساحلي. نواصل مع ليتوال بخصوص حملة المليار، تم تجميع مبلغ 250000 دينار، المبلغ المتبقي 750000 دينار قبل تاريخ 10 أوت، واللي الأجال هذه باش يتم تمديدها من قبل لجنة الدرجة الأولى إلى تاريخ 17 أوت. في شبكة القيروان، رئيس الهيئة التسييرية محمد ليوان قدم استقالته، والسيد صاحبي عمارة المكلف بتسيير شؤون البلدية هو اللي باش يكون رئيس الهيئة التسييرية في الشبيبة القيروانية. المهاجم النيجيري أوغبا لاعب الشبك السابق لشبكة القيروان توصل اتفاق مع نجم المتلوي للالتحاق بالفريق. خليل العياري نجم يكون له اليوم أول ظهور مع فريقه جديد دانكيرك في الدرجة الثانية الفرنسية في جولتها الأولى، وقت ما يلعبه اليوم مع 8-4 ضد غرونوبل. في انجلترا الفلكاب مع ماضي 3 بيرلي، فريق حنابال يواجه نوت كونتري، ونورويتش سيتي يواجه امكا دونس في نورويتش فريق انيس بن سليمان. كانت هذه شري نشرات الرياضية اليوم، تلقاها على السيت مزيكا فام بونات. نخليكم مع صوص في تبع الموجة.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك بتاع أريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وتصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
4: أريدو طور عالمك. تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية، سوسن الغريبي، موزاي كفام.

0: موري على مزيكا فهم في تبع الموجة، وحنا مازلنا معاكم للستة متاع العشية. يا مرحبا بالناس اللي ماشيين يتبحبحوا، ماشيين يعملوا في التبحيرة متاعهم. مرسي زادة للناس اللي قاعدين يبعثونا في الميساج متاعهم على واتساب مزيك 23 513 ألف. مقبليك قاعدين نقراو في الديديكاس متاعكم، كيف كيف قاعدين نقراو في الاقتراحات متاعكم. مثلا أنس قالت أمان نحب نسمع غنية جديدة، أنا راني من جماعة جينزي فوالا، هذاك علاش تحب تسمع غنية إيت. أنا نقترح عليك غنية وينو راجلي وي وريز ماي هازبنت، وشوية نخليكم على البوزوميتر.
1: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش بينجو سافرناش يبلوش
2: سنه اكتيفي سيفك وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا تاع اريدو. شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو، والا كليك على اليا اللي يجيك باغ اس ام اس، العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
3: اريدو طور عالمك. الأول مرة في تونس The Comedy Night présente Le Café Délire le 10 et 11 août à l'hôtel Golden Carthage. Spectacle اللي من سربيوش فيه قاوي اما سربيو فيه برشا ضحك. Lancé par Hakim Jemili, Le Café Délire بيشيلم فوق نفس السين des humoristes incontournables كيما Coco Macmac, Abdelkader Secteur, Fadili Camara, Nordine Ganzo et bien d'autres surprises pour deux soirées exceptionnelles. Madfal touche Forza ou réservez vos tickets à la Tescati.tn ou l'application Ish. Bimo Sahamat, Tunisie Télécom, LBM, Maison de Senteur, UBCI, Opel et Mosaïque FM.
4: Tabar al-Moja.

0: My Husband, واللي سمعتوها في تبانوج على موزايك اف ام وقيت بوزوميتر.
1: بوزوميتر
0: اي توتسويت باش نطلع على اخبار المشاهير اللي عملت البوز الجمعه هذه على السوشيال ميديا. ونبداو من تونس وين الشامي عمل حاله ليامات اللي فاتوا. الشامي اللي ولا في الفتره الاخرى من اكثر الاسماء المطلوبه عند الجينزي عمل جوله في المهرجانات التونسيه, ومن ابرز محطاته كانت سهره مهرجان بنزرت الدولي نهار 2 اود في سهره مشتركه مع الفنان التونسي مرتضى الفتيتي. والسهريه تحولت الحدث على السوشيال ميديا, جمهور صغير وكبير, سياح بكي, تصوير بالتليفونات, فانزات داخلين في حالة حب وهستيريا حقيقية مع الشامي. المشاهد هذوما خرجوا من الحفلات, دونك لقينا فلا ديفان يبكي ويسيحوا ويدافعوا باش يقربوا للشامي. ولهنا كالعادة انقسمت الآراء, ياخي الهوس هذي عادي وإلا ماهوش معقول من عند الشباب, وشنو في سبيسيال الشامي هذي باش البنات يبكيوا عليه ويسيحوا ويكونوا في حالة هستيريا. دونك نجموا تجاوبونا على نمر واتساب مزيك 23 500 13. ومش شامي نمشي والقضية هزت الإعلام والرأي العام والسوشيال ميديا في مصر. سارة خليفة الإعلامية والمنجة والليكس نتاع الملاعب المصري كهربا مازالت تواجه اتهامات في القضية المعروفة إعلاميا بقضية المخدرات الكبرى. القضية تشملها هي و 27 متهم أخرين, والاتهامات تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار في مواد مخدرة, وهي اتهامات مازالت محل نظر القضاء. وفي جلسات المحاكمة تم عرض تقرير فني حول المضبوطات, وقالت اللجنة أنه بعض المواد المضبوطة تتشابه كيميائيا مع مواد مخدرة معروفة. والقضية ولات سخونة في الفترة الأخرى بعد ما النيابة طلبت المرة الثانية توقيع أقصى عقوبة على المتهمين, اللي على إثرها قررت المحكمة إحالة أوراقها وآخرين إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم في انتظار اللي باش تقرروا المحكمة نهائيا. ومن العالم العربي نمشيو للعالم الغربي ونحكيو على المغنية الكندية اللي نشرت فيديو على التيك توك واللي اسمها تاتي ماكوي, وهي تعمل ما سميته البوست شو روتين من الطيارة في إطار محتوى مرتبط بعلامة تجارية تخص كريمة متاع الوجه. الفيديو تعدى مليون لايك, أما المتابعين شدوا في تفاصيل صغيرة وقالوا استنى استنى, هي فعلا تستعمل منتوجات هذية ولا تمثل علينا إنها تعمل فيهم؟ بعض المتابعين لاحظوا مثلا انها في اللقطة متاع الميك اب ريموفر ما كانتش تمس البشرة متاعها فعليا بالمنتج. ومن غديك ابدا نقاش هل الفيديو متاع المشاهير والاعلانات على التيك توك ولات تمثيل اكثر من كونها تجربة حقيقية؟ انتم كيف كيف زلت نجموا تجاوبون على واتساب موزايك 23 500 13 الف. هذوما كانوا اهم الاخبار متاع المشاهير واللي عملوا تراند على السوشيال ميديا في بوزو
1: متر. بوزوميتر. تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: وكما تعرفوا الناس الكل عمرو ذياب خرج ألبوم جديد توا عنده أكثر من 10 أيام, وأنا الحقيقة عند برشا مستمعين أقوى غنية في الألبوم هذي باش تسمعوها توت سويت واسمها قلت لك.

0: من غير مقدمات. أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين: الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازن أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.

0: وأمجد جمعة. أنا لما بحب على موزيك فم في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: ومن بعد بنزرت وسيدي بوسعيد أريد بيتش تور باي أوبو يوصل جوهرة الساحل سوسة. والموعد باش يكون غدوة نهار لحد 9 أود في شاطئ أبو جعفر بسوسة من 3 متاع العشية. دونك حضروا رواحكم لنهار صيفي ما يتفلتش. أجواء استثنائية، موزيكا بأنواعها، ألعاب، تحديات، مسابقات، أنيميشن، هدايا وبرشة برشة فريمون مفاجآت للصغار والكبار والعائلات والأصحاب. يعني كان تحب تعيش نهار صيفي مختلف، تضحك تلعب تربح وتعمل جو كبير مع أصحابك وعائلتك، المكان هو شاطئ أبو جعفر. والموعد باش يكون غدوة نهار لحد 9 أوت 2026. وما تنساوش أريدو بيتش تور باي أوبو مش كان بلاج، مش كان شميسة وبرونزاج، هي فرصة باش تعيشوا تجربة كاملة، تشاركوا في الأنشطة، تدخلوا في التحديات وتجربوا حظكم في المسابقات، ويمكن حتى تروحوا بهدية من الهدية اللي محضرينها لكم، سواء جيت مع أصحابك مع عائلتك ولا حتى تحب تعمل شانجمون وتعيش نهير على البحر بطريقة مختلفة. أريدوا تستنى فيكم، وبما أنه الصيف مازال ما كملش ما تخليش الفرصة تفوتك. غدوة نهار لحد 9 أوت شاطئ أبو جعفر بسوسة ابتداء من 3 متاع العشية. أريدوا بيتش تور باي أوبو، صيف بحر موسيقى ألعاب وجوائز وأحلى الأوقات مع أريدو وأوبو ملا. نستنوا فيكم في شط أبو جعفر سوسة، وساختين ما باش تعديو جو كبير برشا، وعلاش ليه تربحوا برشا برشا جوائز قيمة. وحس سعيد للجميع.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية. موزيك فام، موزيك فام،
0: براند نيو هيت. ياس هاو مال هيتات. يبدأ كل سويت مع شاكيرا، بورنا بوي، داي داي، واستناو موفي جو في بيلي.

0: les radios françaises, donc ce matin, mauvais Joe, pilé à la Mosaïque FM, fit à Balmouja. Et merci à la, les messages MTA comme les Kadin Tabatho Firam à la WhatsApp Mosaïque 23513000 Kima Bassem en Canada les salam à la Omo et Kolhan Habak Barsha Matouachek Barsha Munchallah la Krib Rawa Honesh Barmen Komen Hodnek Warabi Iraja Kul Matrarab Alakhir Fatri Abu Sejid Seak Hafilat Nakal Siehi Moujoutawa Fibhar Menzel Selem El Hawari Okal Taks Alami Obhar vraiment Mizin Mizin Alakhir صاحبي من سيلينا يحب يقول المرت وإيمان راني نحبك برشا وربي يخليك لينا أنا وأحمد وأميمة بمناسبة احتفالهم ب 18 عام زواج ربي يهنيكم يا صاحبي ويا إيمان كوتي موسيقى استنوا كايروكي أنا نجمة ما نخليكم مع آدم يا حلو
1: يا حلو يا حلو
2: بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
3: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير
2: وذلك يوم الجمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج غامارت انفو اي ريزرفاسيون 21 525 525 بمساهمة بايك هوفر وموزايك FM.
4: تابع الموجة

ركبتها وعدي بها الضياء. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس. Get on the floor.

0: سمعتوا رون كالابريا واللي سمعتوا على موزي كفين في تبع الموجة.
1: تبع الموجة.
0: واللي حب يعرف درجة الحرارة في تونس العاصمة نقولوا توا 37 درجة في تونس العاصمة، في الحمامات 33 درجة، في سوسة 35 درجة، في المهدية 36 درجة، وفي صفاقس درجة الحرارة توا توصل حتى شي 34 درجة. تحية ليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، فما برشا فيكم قاعدين يسمعوا فينا في ديارهم، فما زيدة في الكهرباء واحدة واحدة في اثنية، وخليكم ديما برانشي على موزايك كافي. منذكركم اللي شوية آخر باش يكون موعدكم مع سبيسيال تيوب دي تي، اللي تيوب اللي شموا عليهم ريحة الصيف، ريحة التفرشيكة، ريحة التبحبيحة شوية آخر. سينو للناس اللي يحبوا يسمعوا الموزيكا الشرقي القديمة، ما فماش أعز من هكية. أي يا هوي.

0: ومعه زيد حميد الشاعري وبرشا فنانين اخرين اختارهم سلومة في ميكس عالمي تسمعوه جوست بعد هيبة في الاخبار. ما خليكم ديما برانشي على موزايك اف ام.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم المطرب والملحن المصري وأحد أعمدة الأغنية الرومانسية والعاطفية الفنان ثامر عاشور.

0: 23 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbekartaj.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريدو دليس موزايكا فم.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود. امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: راديو ميكا فم تونس، الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة يدعو إلى ضرورة الانتقال ضمن قانون مالية 2027 من منطق مطالبة المؤسسات بتمويل الدولة إلى منطق مساعدة الدولة للمؤسسة الاقتصادية على الاستثمار والإنتاج والتشغيل. وقويعة يدعو في هذا السياق إلى ضرورة عدم مطالبة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بأداء ضرائب على المداخيل قبل استخلاص هذه المؤسسات لمستحقاتها من قبل الدولة، فضلا عن أحداث آلية وطنية لإنقاذ المؤسسة المتعثرة وضرورة إصلاح العلاقة بين البنوك والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وغيرها.
4: قانون مالية 27 يجب أن ينتقل من منطق مطالبة المؤسسات بتمويل الدولة إلى منطق مساعدة الدولة للمؤسسة على الاستثمار والإنتاج والتشغيل. مش نحاول نلخصوه في 8 عناوين كبرى. أولا، هي إقرار مبدأ لا ضريبة قبل الاستخلاص في المعاملات مع الدولة، مع البي تو جي. أن المؤسسة اللي أصدرت فاتورة للدولة ولم تتحصل بعد على مستحقاتها لا ينبغي أن تجد نفسها مطالبة بأداء ضرائب مرتبطة بمداخيل لم تدخل بعد في خزينتها. يلزم يخرج أمر يحد إلى 90 يوم لخلاص فواتير المؤسسة الصغرى المتوسطة المتعاملة مع الدولة والمؤسسات العمومية. إحداث آلية وطنية لإنقاذ المؤسسة المتعثرة. كيف الفو بونسي في خط تمويل حقيقي لرأس المال المتداول. دونك هذا كله الفو يوريفيزي. إلى إصلاح العلاقة بين البنوك والمؤسسات الصغرى. تحفيز الشركات والمؤسسات اللي قاعدة تنتدب. شوفوا دي منزور ريال في دعم يعني الاستثمار والرقمنة والانتقال الطاقي. يزيون من 3-4 شركات كبرى تشوفوهم هما الموديل نحبوا اليوم سلطة تشريعية تاخو بزمام الأمور فيما على خطر مدومة حلول نجم تغير شوية واقع المؤسسة الاقتصادية في تونس.
3: جامعة منوبة تعلن عن فتح باب الترشح للالتحاق بماجستير البحث الصحة الواحدة، والذي سينطلق بداية من السنة الجامعية المقبلة، وذلك في إطار تكوين جامعي متعدد الاختصاصات يهدف إلى أعداد باحثين وخبراء في مجال الصحة والبيئة. ووفق بلاغ للجامعة، يستهدف البرنامج المهنيين وخريجي اختصاصات الصحة وعلوم الحياة والبيئة والعلوم الفلاحية والتخصصات ذات الصلة بهدف تطوير كفاءاتهم في مجابهة التحديات الصحية والبيئية الراهنة والمستقبلية. في أخبار العالم، وزير النفط العراقي حيان عبد الغني يقول إن صادرات بلاده النفطية تراجعت بنسبة 75% بسبب إغلاق مضيق هرمز وتداعيات الحرب الإقليمية، مشيرا إلى أن بغداد تجري حوارا مع إيران للسماح بتصدير النفط العراقي، لكن هذا المسار لم يفعل حتى الآن. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تؤكد أن سفينة تعرضت لضربة بمقذوف مجهول على بعد 18 ميلا بحريا شرقية ولاية خصب العمانية، مما أدى إلى نشوب حريق تسنى إخماده. مقتل 13 شخصا على الأقل في هجوم لمسلحين موالين لتنظيم داعش الإرهابي في قرية في الكونغو الديمقراطية قرب الحدود مع أوغندا. ووفق منظمات مدنية أجبرت الهجمات السكان على الاختيار بين البقاء أو المخاطرة بالسفر إلى أجزاء أخرى من مقاطعة مومباسا التي تشهد أسرع انتشار لفيروس إيبولا في التاريخ. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي وكامل الفريق تبع الموجة. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.
5: تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية. سوسن الغريبي، موزايك كفام، الميكس أورينتال.

0: سمعتوا حميد الشاعري وهشام عباس عيني، وكنت تذكروا في الكليب فما نيكول سابا وقتها مازالت ما تعرفتش، دونك هي الموديل في الكليب هذية عيني، واحدة من الغنيات اللي اختارهم سلومة في ميكس عالمي ديما تسمعوها في الوقت هذية على موزيك فام في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: يا أهلا يا مرحبا بالناس اللي خلطوا علينا، نذكركم اللي تابعوا الموجة بديت معاكم ثلاثة بلوتو من نص النهار ومتواصلة معاكم حتى كشي ستة متاع العشية، ثلاثة وستة وعشرين دقيقة شوي آخر نعطيكم أخبار المهرجانات ومعاهم زيادة أخبار السهريات، شنية السهريات اللي سنوا فيكم بالنسبة لليلة. وبطبيعة نحكي على الناس اللي تقولك أنا ماذا بي نعمل هكا تفرشيكة ولا تبحيرة في البحر ومن بعد نعمل قيلولة متاعي ومن بعد نحب نخرج نسهر ونخرج نخرج فلا الصغيرات متاعي. صحة ليكم الناس الكل. ايه توت سويت شانجمون دو روجيستر المرة هذية في الجولد ميوزيك بطبيعة ونتندون الاميسيون الكبيرة الممتازة مع زميلي الياس الغربي ساعة كاملة جولد ميوزيك، نسمعوكم اكران سبيسيال التسعينات وموزيكة التسعينات، كيف نقولوا موزيكة التسعينات تور يجي في بينا موزيكة لورو دانس هذيك عليه شوية آخر. نسمعوكم MC Sar featuring The Real McCoy Another Night عام 1993 لابوش خرجت أغنية Be My Lover. منخليكم مع كورونا The Rhythm of the Night تتفيت على وزيكا.

0: member në ta grup One Direction, Harry Styles fi Signs of the Times. Willis Mato Hala Mosaic FM fi Tabal Mouja ou Kaït spécial tube d'été.
1: Spécial tube d'été.
0: اه هما المرسويت اللي باش يعيشونا الذكريات نتاع الثمانينات نتاع التسعينات وعلى ذكر الثمانينات شوي اخر نسمعوكم ديزيرلس في فواياج فواياج رجعوكم زاد العام 1991 مع لو شونتور وزاد لاعب التنس المعروف اللي ربح عامتها الغولان غاروس ساغا افريكا يانيك نوا. ما نخليكم مع اغنيه قعدت اكثر من شهر في النمبر 1 نتاع الشارت نتاع فرنسا عام 1989 زوك ماشين مالدان.

0: رجعنا العام 1986 مع ديزير ليس فواياج فواياج اللي سمعتوها على موزايك اف ام في تبع الموجة. واحنا مازلنا معاكم لسه تمت العشيه. تحيه للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا وشوي اخر شونجمون دو ريجستر مع ميكس دي جي ريحان. ولا هذا اكستري من ميكس ريحان واللي تسموه جوست بعد هبه في الاخبار.
1: Calypso. Dimanche 9 août, Kafishanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Kafishanta au Calypso, c'est le dimanche 9 août avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Alawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Radio Mosaic FM Tunis. Al-Akhbar.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. ابتداء من 12 من أوت الجاري تدخل اللائحة الأوروبية الجديدة المتعلقة بمواد التغليف ونفاياتها حيز تطبيق العام، لتفرض على المؤسسات المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي متطلبات جديدة تتعلق بمواد التغليف وتركيبتها وقابليتها لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير. والإدارة العامة للمصالح البيطرية تدعو في هذا السياق المؤسسات التونسية إلى التثبت من مطابقة مواد التعليم والحصول على الوثائق الفنية اللازمة، محذرة من مخاطر تعطيل أو رفض الشحنات غير المطابقة. يشار إلى أن هذه الإجراءات تكتسي أهمية كبيرة لتونس، إذ بلغت صادراتها نحو الاتحاد الأوروبي 20.13 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، أي 71.5% من إجمالي الصادرات، مقابل 44.53 مليار دينار لكامل 2025. انطلاق عملية تشغيل الأنبوب الناقل للغاز الطبيعي المزود للمناطق السكنية والصناعية بمدينة جلمة من ولاية سيدي بوزيد الخميس المنقضي، فيما أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم سيدي بوزيد أنه بإمكان متسكني مدينة جلمة الاتصال بالوكالة التجارية التابعة للشركة لإيداع مطالب التزود بالغاز الطبيعي، وتخص الاستعمالات المنزلية والصناعية والاستعمالات الخاصة بالمؤسسات والإدارات والفضاءات التجارية والخدماتية. في أخبار العالم، وزارة الخارجية العمانية تقول إن المفاوضات الجارية بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة، مستنكرة في الوقت ذاته الاعتداءات المتكررة على السفن في أثناء عبورها المضيق باعتبارها تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا لسلامة الملاحة. جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي يقول إن إيران أبلغت واشنطن أنها ستسمح بتدفق النفط بأقصى قدر عبر هرمز، وأنها لن تفرض رسوم عبور، مضيفا أن الولايات المتحدة تعمل على وضع خطة عبور آمن للسفن من المضيق تشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار. طائرة حكومية أيرلندية تقلع اليوم من دبي وعلى متنها دانييل جوزيف كينان المشتبه في أنه أحد زعماء عصابة إجرامية عابرة للحدود في مجال تهريب المخدرات وغسل الأموال، لمحاكمته في أيرلندا بتهم تتعلق بجرائم خطرة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي وكامل فريق تبع الموجة. إلى اللقاء.
1: في تونس تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت وحد من نصف نهار للستة متاع العشية، سوسن الغريبي، موزايك اف ام، لو ميكس.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: مال ميكس ومال هو. برافو دي جي ريحان على سو ميكس اكسيبسيونيل اللي تلقاوه ديما في الوقت هذا على موزايك اف ام في تبع الموجة. وحنا مازلنا معاكم لسه تم طلع شيء. تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا, تحية جدا للناس اللي قاعدة تبعث في دي ميساج على الواتساب متاع موزايك 23 513000. كوتي موزيكا استناو الماروكي ديستانكت في تعالى ما نخليكم عوائل جسار على الجمر.
1: Calypso. Samedi 8 août, le Calypso accueille la fameuse soirée Butterfly Trip pour un voyage sonore et sensuel avec les talentueux Haliga, Basli et Rehan. Butterfly Trip au Calypso, c'est le samedi 8 août. Billets en vente sur IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Crystalline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? تبع الموجة كل سبت واحد من نص النهار للستة متاع العشية.

0: حياتي.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بديسول يوصلوا حتى 50% في المجازة إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.

0: جديد. طف حبيبي اللي سمعتوه على موزايك اف ام في تبع الموجه. نحويكم يا جماعه في فورما، قولوا لي بحرتوا مازلتوا. فما برشا ناس زاده تحب تعمل لك التفرشيكه نتاع المغرب هكا باش تشوف الكوشي دو سولي هكا يبدا هكا مزيان وكل. دونك تحيه لكم الناس الكل زاده، وسعوا بالكم كانكم توا وحلين في البياج واحده واحده في ثنيه، وخليكم ديما برونشي على موزايك اف ام. شوي اخر نخليكم مع الجيرينو يحصل على الغنية هذية لمناتو ووي، ونخليكم توتسويت مع أهم سهريات الليلة في بون بلان.
1: بون بلان
0: توتسويت باش نعطيكم أهم سهريات وخرجات الليلة في بون بلان. ونبدأ مع البي هايف قمر توين، سهرية تحلى غادية مع دي جي ألفين، واللي باش يجيبه معاه بيلي دانسرز وكراشور دفو وشو كامل، ومن بعد يجيكم واثق لفقيه باش يحفل لكم الجو. نقعد في قمرت وفي حبيبي داون تاون، السهرية باش تكون مع أكوانيما. وفي ليدون نلقاو ساتودي نايت فيفر مع مارتن بوز وبينكا. في الفلو نوغاتي با لا غراند سواري مع فور يورز اوف فانتازي. وكان تسألو شنو فما في الأينا، قولكم اللي السهرية باش تكون مع سامباتي كلوب. في البلاغ قمرت واللي حب الراب التونسي ما يفلتش عليه سهرية سامفارا. وفي الفلاموخ تلقاو ليزاني دو بونور مع عزة نجيم ريمي بنجامان وروكسان. وفي المولو قمر تلقاو نايت شو باي هولدن. وفي الفيرما تسهروا ليلة مع موزيكة مومو بن سلم. ديريكسيون الحمامات. وفي البوبو تسهرية باش تكون مع الديسكو العربي. وفي الميتيك الكاليبسو نو راتي با لا غراند سواري مع لو دي جي ريزيدون موزايك اف ام دي جي ريحان. وفي الكوزي بار واللي حب موزيكة الديسكو تلقاو الديسكو ماشا بيس كولينج. نتعدي والسوسة. وفي لو جاردان كوليبري سهرية باش تكون مع ساندي سادانس باي ميلكي ان ديفرنت واي. وفي ستيبس كلوب سوسة سهرية باش تكون 100% لاتينو مع ماماسيتا شو. وفي الجولف برو سوسة ما تفلتوش عليكم سهرية بلو ايز. ديريكسيون جربة في جربة ميوزيك لاند في دورتها الحداش واللي بدات نهار 6، وباش تقعد حتيكش الغدوة باش تلقاو لاين اب هايل باش تعديو جو انوبليابل. فوالا هذا ما كانوا اهم خرجات وسهريات الليلة في بون بلان.
1: بون بلان تبع الموجة كل سبت واحد من

0: فيت شوز ان تكساس على موزايك اف ام في تابا الموجه. وحنا مازلنا معاكم لسته تاع العشيه توت سويت, نخليكم مع اهم اللقطات على امتداد بطبيعه الاسبوع في برامج موزايك اف ام في الفار.
1: موزايك فار
0: كتاب سخانة يظلي فما سخانة يظلي عملت حاجة بالحق,
2: مش
0: في حالة غير عادية
2: عملت
0: ما بجمعش قال الراجل.

0: لحظات الاخبار الممتازه باش تكون معنا مولاد ريس ساحل حجام مولاد نسلم عليه وبطبيعه ديما حاجه من الشهر ما نعرفش علاش انتم عاد مني انا حاجه ذي ما نعرفهاش ما نعرفش نقول شنو هي سولو في الكومنتير تو يجاوبكم
1: شيل عيونك عني باش نتشالوا الكل
2: على العين والعين حق
3: انت معرس ولا لسه
4: نورمالمون
3: شيء نورمال مو شك يروحوا تقول انت معرس ولا مش
4: معرس
3: ايش قليل يا مدام راه قلت مدام سالته قلت له معرس ولا خلي نورمال مو
4: والله
3: لا نورمال دوت خويا قول لي والمدام معناتها ما تقلقش كي تراك تصور مع هيفا
4: تصور مقيله هي تو
5: والان

0: ده احنا خلصنا الفقرتنا اولاد البلاد, واليوم معانا بنت البنات, بنت بنت البلاد, بنت البنات, بنت البلاد.
1: يخرب عقلك انت مسخره.
2: نظلموش الجينيراسيون زيد والشباب توا ونقولوا لهم اللي تعملوا فيه جديد, لا اللي يعملوا فيه معناتها الناس المجنونين بمحبه فنانين رم كانوا موجودين عبر التاريخ,
3: حاجه مريحه جدود معناها.
2: لا وفي العالم كله.
4: مثلا في هولندا في امستردام تلقى
5: مشيت لامستردام
4: ما مشيتش سمعت عليها وبر
5: مشيت راك
4: ما من وراها دخل تما بلايص ما تنجمش تقرا
5: عدنان يضحك عدنان لبنى زاد كيف مش نفضحهم مش بعد يروح مش نفضحهم هذا اللي يفهمني اللي يفهمني عنده مشكلة ولا ولا ده ما هاي تفضل
6: هاي بونشون صح هاكا
7: موزايك فار تبع الموجة كل سبت واحد من نصف نهار للستة متاع العشية.

0: دونك رجعنا بكم العام 1978 مع أغنية واي ام سي اي الفيلاج بيبل واللي سمعتوها لموزيك اف ام في تبع الموجة.
1: تبع الموجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
0: ميرسي على ميساج نتاعكم اللي قاعدين يوصلونا على النمر الواتساب نتاعنا 23513000. تحيه نسرين الهيني اللي قالت والله سخنت الكوجينه نسيتها مع الموسيقى اللي تحطوا فيها. وحاتم شبل هو مستمع الحقيقه وفي من سنوات وسنوات الموزيك فام قال قبيلك عديت اغنيه اصاله نصري اعطف حبيبي وتكلم. يمكن اصاله حسيت اللي حبيبها تيرزي قاعد يعطف لها في الروبه وساكت وهي له اعطف حبيبي وتكلم. حلوة هذي حاتم يعطيك صحة على المساج متاعك. كنت موزيكا قلنا خلينا نوعوا شوية هاو كقبيليكا ديسكو شوية يبوب شوية اورو دانس شوية جديد في الموزيكا العربي. المرة هذي قلنا نسمعوكم شوية تونسي مع زياد غرسة وقت يقول عزيز قلبك من صابني ومعاها شوية آخر نسمعوكم جديد جديد في الموسيقى الشرقية معاها بيسان إسماعيل نجمة. ما نخليكم توتسويت مع حتى هي نجمة اسمها هيبة تلقاها توتسويت في الأخبار.
2: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم المطرب والملحن المصري وأحد أعمدة الأغنية الرومانسية والعاطفية الفنان ثامر عاشور.

0: يعود 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. ثريا التباسي نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك تؤكد تلقي المنظمة للكثير من التشكيات من قبل المواطنين بخصوص نقص توفر المياه المعلبة من الأسواق مقابل ارتفاع أسعارها، مستنكرة استغلال المضاربين والمحتكرين لهذه الأزمة.
3: برشا تشكيات جاتنا من المواطنين يشكيوا من نقص فادح للمياه المعدنية، نقاط البيع بقيت معناها فارغة ما فماش. تعرف اليوم المستهلك يمشي بشيشري معناها ما يلزمه من كميات المياه لغيته واحتياجاته، يلقى روحه معناها مجبر يقولوله ما نجمو نعطيوك معناها أقصى الحل حد زفتيكا بركة، ألوحك هو معناها يلزمه 2 و3 و4 حسب أفراد العائلة متاعه. هنا اليوم ولا معناها خايف المستهلك، يقول لك أنا واش نلقى الماء، بيدور يدور وما يلقاش، وهذه مشكلة. ثاني حاجة، في ظل هالنقص الفادح هذايا اللي يشكيو منه المواطنين، صار ثم تلاعب بالأسعار، ديما المضاربين والمحتكرين وناس تلاعب بالأسعار، تلقاها تستغل الفرص هذايا واستغلت النقص هذايا حتى تتلاعب بالأسعار وترفع فيها من غير حتى موجب قانوني وإلا قرار ولا حاجة. ثالث حاجة هنا وهو مشكل حقيقة حكينا فيه في العديد من المناسبات، اللي المواطن التونسي ما يميزش ما بين الماء المعلب، ماء الطاولة وماء المعدن، ولكن اليوم الصباح يشري فيها بنفس الأسعار.
2: وثريا التباسي تدعو المواطنين إلى اقتناء المياه المعلبة من النقاط المنظمة والقانونية والتثبت من الأسعار والاتصال بمنظمة الدفاع عن المستهلك أو مصالح المراقبة الاقتصادية لإشعارهم في صورة تم الترفيع في الأسعار، مؤكدة في الوقت ذاته أنه سيتم تجاوز إشكال نقص توفر المياه المعلبة قريبا.
3: على المستهلك أن يتحرى من يشري من نقاط بيع قانونية، يثبت في الأسعار، وكان حس اللي فما تلاعب بالأسعار أنه يتصل بالمنظمة أو بمصالح المراقبة الاقتصادية لإشعارهم بالخلل اللي يتعرض له، وخطر يلزم هو يبادر أنه يشكي المواطن باش يعرفوا المشكل وباش احنا نحدوا كنا كمجتمع مدني وكسلطة إشراف وكالمواطن نفسه المستهلك نحدوا من الظاهرة هذية. في كل مرة في يصير نقص مادة من المواد إلا ويصير تلاعب بأسعار متاحة ويصير غلاء مشت وغير مبرر وغير قانوني. كيف كيف دعوة لسلطة الإشراف وكل المصالح المراقبة وكل الأطراف المداخلة أنها نقص للظاهرة هذية، والحقيقة وماذا بينا ما تستمرش الموجة متاع نقص المياه المعدنية بنقاط البيع حتى يطمن، حتى نبعثوله المواطن رسالة طمأنينة للماء وموجود، وبقدرة ربي ما هوش مشكل كبير وبش تصير معناها حل المشكل هذا في القريب العاجل حسب اتصالنا بسلطة الإشراف.
2: يشار إلى أن رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح نفى في تصريح سابق لمزيكة الترفيع في أسعار المياه المعلبة عند الإنتاج. إقرار اعتمادات إضافية بقيمة جملية تناهز 990 ألف دينار لفائدة بلدية قرقنة، وذلك ضمن البرنامج الوطني لدعم البلديات السياحية الممول من صندوق حماية المناطق السياحية من أجل دعم برامج النظافة وتعزيز الإنارة العمومية وتهيئة المسالك المؤدية إلى الشواطئ بالمنطقة السياحية. في أخبار العالم، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول إن الظروف الراهنة يمكن أن تشكل فرصة لمواصلة مسار التوصل لاتفاق وتسوية القضايا عبر المحادثات، وإن هذا هو أفضل وقت للاتفاق لأن هناك تماسكا وقوة ووحدة في البلاد. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يعلن تنفيذ عملية ضد قوات جماعة الحوثي والقدرات التابعة لها. وقاطعة سامرلاند في إقليم كولومبيا البريطانية الكندي تعلن حالة الطوارئ بسبب اندلاع حريق غابات سريع الانتشار يشتح غرب البلاد، مما أجبر آلاف السكان على إخلاء منازلهم بعد أن خرج الحريق عن نطاق السيطرة وامتد إلى حوالي 5000 هكتار حتى صباح اليوم. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي وكامل فريق تبع الموجة. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس، تبع الموجة، تبع الموجة كل سبت وحد من نصف النهار للستة متاع العشية، سوسن الغريبي، موزيك فام.

0: موجة كل سبت واحد من نصف النهار للستة متاع العشية.
1: شكرا على كل مساج قاعدين تبعثوه على نمر الواتساب متاعنا 23513000. كيما بسام من كندا اللي يسلم على أميرة ويقولها متوحشك برشا برشا ويقولها زيدا هذه المساج اللي كنتي أميرة من عاش كنت تسمع فيا وإلا لي. قال لك بسام يعمل الله أنت وصديقتي سمية حتى الروح من كندا تونت فهموا كيفاش تبحروا من غيري. ما فهمتش معناه ما يزمهمش يبحروا من غيره هو أي سيدي أي بي أوكي دونك أنت معناها شنو غادي قاعد وهم مش يقعدوا يعملوا عليه. ديجا احنا لهنا الايامات كمان سخانه قاعدين نعيشوا فيها بون مش سخانه برشا كيما الموجات الحاره اللي عاشتها البلاد. اليوم مثلا 34 درجه في تونس العاصمه. دونك نسلم عليك يا اميره, نسلم على صاحبتك ونسلم على كل واحد عمل التبحيره امتاعه في الوقت هذايا. نتصور برشا برشا ناس سيمو هاكا بحبحت وبطبيعه باش تروح لديارها وباش تبرمج شنو باش تعمل الليله سورتو في المهرجانات. تلقاهم برشا يتسائلوا زعما شنو فما في مهرجان كارتاج الليله, شنو فما في مهرجان حمامات, والا بنزرت شوي اخر في مهرجانات. نعطيكم البروغراماسيون كامله. سينو كوتي موزيكا استناو نشيخ عليها الغنيه هذيا فريمون قاعد نستنى فيها من قبليك وقتيش تجي غنيت حسره التسعينات نبض التسعينات شم عليها ريحه التسعينات الجيل الذهبي سيغتنمون باش يشيخوا عليها على الاخر الغنيه هذيا داونلود جوني بي.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت, أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت. امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست, you can't resist.
0: تبع الموجة.
3: Gentlemen, this is a big moment.

0: كفين في تبع الموجة. احنا مازلنا معكم لسه متاع العشية. تحية للناس كل اللي قاعدين يسمعوا فينا وللي يسهل زعما شنو فما في المهرجانات اليوم. هذه دقيقة مهرجانات.
1: مهرجانات
0: وكما قلنا لكم باش نعطيكم لمحه على يستنى فيكم البرامج من فوالا من البروغراماسيون نتاع مهرجاناتنا الصيفيه بالنسبه لليوم. ونبداو مع مهرجان الحمامات الدولي في دورته الستين والسهريه الليله باش تكون مع ملكه الفن الشعبي المغربي الفنانه الكبيره نجاة عتيبو اللي اكيد باش تحفل الجو بغنيه هادي كدبه بينا. واللي جروب ذا كيميكال براذرز خذوا السامبل نتاع الاغنيه هذية باش يعملوا منها غنيتهم المعروفة Galvanize. دونك في ساعة خذوا اللي بيمتعكم على خاطر بالحق بقاو شوية شوية برك. كما قلت لكم الليلة باش تسروا مع الفنانة المغربية الكبيرة اللي تحب تونس برشا نجاة عتيبو ضمن برمجة مهرجان حمامات الدولي. وفي إطار مهرجان كارتاج الدولي سهرية الليلة بتكون مع الفنان المصري تامر عاشور. والليلة باش يكون افتتاح مهرجان سبيت للدولي واللي باش يتواصل نهار 14 والليلة بتسروا مع عرض للفنان بلتي. والليلة زيدة بش يكون فما افتتاح الليالي الصيفية بالزهور مع الفنانة درصاف الحمداني. والجماعة اللي يسكنوا في تبرقة بش يكونوا على موعد مع كازو في إطار اختتام مهرجان تبرقة الدولي. وفي مهرجان مكتريس الدولي في دورته 54 بش تسروا مع عرض كوميدي للممثل بسام الحمراوي. في إطار مهرجان أم الزين الدولي أسرية بش تكون مع جنجون. وفي إطار ليالي المهدية الدولي بيشتسروا مع مسرحية كوميدية فيها الضحك مضمون مع جعفر الجسمي. ولجماعة القصرين ما تفلتوش عليكم السهرية مع أمباير في إطار مهرجان قصرين الدولي في دورته 45. وفي مهرجان الإسفنج الدولي بجرجيس تسروا مع مسرحية فيزا الكريم الغربي في كورنيش ساحة دار الثقافة. وفي مهرجان قصر السيف بسلقطة تسروا مع مسرحية المجيرة الحنان الشجراني. وفي مهرجان بو مخلوف في دوكي العادة زادة بو مخلوف الدولي خاطر كلهم هما دوليين. دونك بو مخلوف الدولي في دارته 50 السهرية باش تكون مع عرض زيارة ولا ناس الفرقة 2. وفي مهرجان الجام الدولي وتحية المستمعين في ولاية المهدية باش تسهروا الليلة مع عرض أويدا نابل دون لا ميديتيراني. ولا هذو ما كانوا أهم السهريات والخرجات في إطار مهرجاناتنا الصيفية في مهرجانات.
1: مهرجانات مهرجانات تبع الموجة.
0: يحصر على الغنية هذية فريمون ديما فضل شيكر واحد يسمع ديما يعمل جو كبير على الاخر. جوز حبيت نقولكم اللي شوية اخر باش يكون عندنا بوان روت باش يكون زاد عندنا بوان بياج للناس بيان سور اللي شادين الطريق. دونك ميسي علاش هاكا بعثونا تصاور نتاع البياج نتاعكم على عين المكان على النور نتاعنا واتساب موزايك نور جديد نتصور حفظتوه الناس الكل 23 513 ألف. الناس الكل تاخذ تليفوناتها يعملوا تصاور للبياج كسسوا في بياج متاع مورنيك وإلا في البياج متاع هرقلة وغيرهم. لا لا ما تصوروش رويحكم سيبو احنا جوست حاشنا في تصويرة البياج أكاو وبربي اكتبونا رانا احنا وين قولوا راو هذي راو بياج هرقلة وإلا بياج مورنيك رانا ما نجموش نعرفه يعني وش تصورونا هكا حاجة زرقة كل شيء تقول لي هذي بياج توت سويت. فضل شكر يا حياة الروح على مزيكة فهم في تبع الموجة.

تحويسة ولا باللبناني كسدورة سمعتها من عند نصيف زيتون على مزاي كفام في تبع الموجة. صحة تبحيرة وصحة تحويسة زيدة بالنسبة للناس اللي لقيت هذي ديما يحبوا يشربوا كي كويس تاي وإلا يعملوا القهوة متاحهم كيما باك زامبل نبيل اللي بعثلنا تصويرة متاع القهوة متاعه هو بون في قهوة لما حالة سمى اسمه ما احنا مش نسميه اسمه بيان سور في سيدي بوسعيد قال اللي انا قال توا بلتو قاعد توا نتمتع بالقوى امتاعي وقاعدا نتمتع زيدا بالموزيكا اللي قاعدين تعديو فيها سينو اللي يحب يعرف حالة الكياس توتسويت بوان غوت بوان غوت وللي مروح من بنزرت باش يلقى تعطيل صغير في مستوى السيدي الثابت وفما زاد تعطيل في عوزة فوالا دونك وسعوا بيلكم نحكي بتبيع على الناس اللي روحت من غار الملح ومن رفراف وفي مدخل تونس باش تلقاو بوشون صغير على الاخر في مستوى طريق مجرين سان جوبان سينو فما زاد صفتوي في بياج مورنيغ وتحية لسهير اللي بعثت على عين المكان معناها تصويرها غديكة قالت انه البياج متاع مورنيغ فما كمام تعطيل صغير على الاخر ولا حركة تثقل شوية في البياج متاع هرقلة بالنسبة للناس اللي مروحة بيان سور من سوسة وإلا من صفاقس واحدة في ثنية وخليكم ديما برانشي على موزايك اف ام هذه كانت بوان غوت بوان غوت تبع الموجة قول اسمي say my name هكا باش يغنيو destiny's child tout de suite à la mosaïque FM.

0: ديستينيس تشايلد سي ماي نيم بيان كنا وصلنا لاخر تبع الموجة بالنسبة لليوم اخري تبعتونا مساعتين ان كرون ميرسي البلاكي لبنى الدليل يسري شكون زيد الصالح زيد كان معنا وائل في ستوندار مكرم تو خذ بقعته ديجا من قبليك هيبا بعد لحظات تلقاوها في الاخبار جوست من بعد زيد تلقاو سلاح السكوحي في كورنيش ويكاند دونك سا وصل الغريبي تجعلكم غد ان شاء الله في تبع موجه جديده على موزايك اف ام علي باي تشاو
1: تبع الموجه كل سبت وحد من نصف النهار للسته نتاع العشيه كورنيش ويكاند موزايك
2: اف ام محلاه التقديم ميرسي بوكو فما بوكو توشي
3: قصه حب المراه اللي حبيتها خذيتها معناتها خذ حب معناتها بالحق معناتها علاقه حب نحبها لتوا
4: كي نقعد في قهوه الناس تجي وتسلموا عليا ويبوسوني وتصوروا معايا نفرح كي نشوف العباد معناتها يسلموا عليا ويحبوني ويتصوروا معايا هاي قبلتني العباد
5: يعطيني شويه عاطفه ما تحسسنيش لان ام في

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة الشؤون الثقافية تعلن على الانطلاق مؤخرا في أشغال تدعيم السور الخارجي لمعلم كراكة حلق الواد، والتي يتولى إنجازها المعهد الوطني للتراث بالشراكة مع وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية، وذلك إثر المعاينات الفنية التي كشفت عن الحاجة إلى التدخل العاجل لحماية المعلم والمحافظة على سلامته الإنشائية. وتعد كراكة حلق الواد من المنشآت التاريخية التي يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر، وقد ارتبطت بموقعها الاستراتيجي عند مدخل خليج تونس، حيث اطلعت بدور دفاعي وعسكري مهم على امتداد فترات تاريخية متعاقبة. الموسم الفلاحي بضيعة سميد الكائنة بمعتمدية دوز الجنوبية من ولاية قبلي والتابعة للمركز الفني للتمور يتقدم في ظروف جيدة تعكس أهمية نتائج البحوث العلمية في المحافظة على جودة صابة التمور وتنويع المنتوج، وفق الدكتور في العلوم الوحية بالمركز الفني للتمور رفقي الطيب. والطيب يوضح أن ضيعة سميد التي تمسح حوالي 20 هكتارا تعتبر إحدى الضيعات النموذجية التي تطبق فيها نتائج البحوث العلمية للمحافظة على جودة صابة التمور مع تحسين المردودية وتنويع المنتوج بالاعتماد على النظم التقنية الحديثة الملائمة لخصوصية المنظومة الوحية. في أخبار العالم، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يكشف عن خطة كانت معدة لدخول قوات برية إلى بلاده خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية، قائلا إن الخطة فشلت بسبب رفض الدول المجاورة والضربات الإيرانية. وبيزشكيان يوضح أن خطة العدو في الحرب الأخيرة كانت تقضي بمهاجمة مخافر إيران الحدودية وإدخال قوات برية إلى البلاد، مضيفا إن أن أفغانستان وباكستان أعلنتا أنه لا يحق لأحد الدخول من أراضيهما إلى إيران وإثارة الاضطرابات فيها. المتحدث باسم الجيش الإيراني يفيد بأنه لا رجعة عن الوضع القائم في مضيق هرمز، وبأن الولايات المتحدة لا تملك خيارا سوى القبول بالوضع القائم، وإلا فستتكبد خسائر أكبر بكثير مما تكبدته سابقا. وزارة الدفاع البلغارية تبين أن الطائرة المسيرة التي انفجرت اليوم في حقل قرب خط أنابيب غاز رئيسي هي طائرة تمويه من طراز مايا تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية على نطاق واسع. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أون ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
5: مرحبا بكم، بعد شوي نحكيوا على آخر أخبار الأمريكات، ولكن البداية تكون بالاتفاق المبدئي اللي يحصل بين نيجي الجويني والجامعة التونسية لكرة القدم. نيجي الجويني باش يكون المشرف العام، ومبدئيا باش يكون معاه محمد بن حسان مسؤول عن التعيينات، وليد الحراق مسؤول عن تعيينات الحكام المساعدين، يوسف الصغيري منسق عام، مراد بن حمزة مدير مكلف بالتطوير، ورياض المسعي مدير إداري ومالي. هذه تركيبة مبدئية بعد الاتفاق المبدئي الحاصل بين ناجي الجويني والجامعة التونسية لكرة القدم. خيسوس كاستيو كما كان منتظر جاء لتونس، عمل الاختبار الطبي، أتمم كل إجراءات عقده مع الترجي التونسي، والترجي أعلن منذ لحظات عن إتمام الصفقة بعقد مدة 3 سنوات، وكاستيو رسميا في الترجي التونسي. وفي لحظة هذه الترجي يلعب في مباراة ودية ضد مستقبل المرسى. في النادي الإفريقي، المدافع المالي إسماعيل سيمبارا يوصل في ساعات هذه لتونس لإتمام الإجراءات اللازمة للانضمام للنادي الإفريقي، والأهم نقطة هي القيام بالاختبار الطبي، وعلى ضوء الاختبار الطبي يكمل بقية الإجراءات. إسماعيل سيمبارا 28 عام، قادم من نادي الملعب المالي اللي كان ينشط فيه إنكينغ اللاعب المنتدب الجديد في النادي الإفريقي المهاجم. من جهة أخرى، النادي الإفريقي يلعب حاليا مباراة ودية ضد اتحاد كرتاش. النجم الساحلي مجهودات كبيرة يقوم بها جمهور الإطوال وأيضا لجنة النزاعات اللي وصل للملف الأخير وتم غلقه. كيفاش تم غلقه؟ الملف الأخير هو عدد 18 ملف اللاعب محمد أمين بن عمر وفيه 400,000 دينار. لجنة النزاعات وصلت اتفاق مع بن عمر اللي قبل الحصول على المبلغ هذا بالتقسيط، وبالنسبة لها يغلق الملف لأنه لقاو اتفاق مع الملاعب. يقبل الاتفاق مع بن عمر زاد كان الملف رقم 17 اليوم الصباح مع اللاعب زياد بوغطاس. الملف هذا فيه 213 مليون. بوغطاس قبل تسبقه أولى 23,000 دينار واتفقوا معاه كونه يقسطوا له بقية المبلغ الأربع أقساط، كل قسط فيه 47,500,000. لوفيل كاب نحكي على الأخبار الملعبية التوانسية. لوفيل كاب في إنجلترا الفريق بيرنلي فريق حنبال المجبري تهلل حسب فريق نوتس كانتري. بالنسبة لحنبال لعب أساسي ولعب مقابلة كاملة في مع فريق بيرنلي تأهل بالركلات الترجيحية. أيضا نورويتش سيتي فريق نيس بن سليمان تأهل على حسب فريق إمكا دونس. نيس بن سليمان لعب أساسي وسجل البونتو الثاني الفريق وخرج في دقيقة 61. خليل العياري نجم يقول اليوم أول ماتش لي وأول ظهور لي في الدرجة الثانية الفرنسية مع فريق جديد دانكيرك اللي يلعب مع الثمانية غير بعض ضد غرينوبل. كانت هذه ثلاث نشرات رياضية اليوم تلقاو على السيت مزيكة فام بونات. نخليكم مع مكي في ريكاب سبور.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو طور عالمك.

0: في ريكاب سبور مع عودكم اليوم يتي بتصيفية كاملة من جويلية حتىش الآخر أود. كل يوم ريكاب سبور من الستة حتى للسبعة متاع العشية. اليوم باش نحكيو على ميركاتو التراجي الرياضي لتونسي آخر الانتدابات. كاستيو يمضي اليوم بصفة رسمية لمدة 3 سنوات. باش نحكيو على آخر التطورات في صفقة ريبيرو والخطوات المنتظرة للإدارة التراجي الرياضي التونسي في الفترة القادمة. نحكيو زاد على النادي الافريقي. مدافع أجنبي جي اليوم لتونس كيف كيف، فما مدافع آخر سبق له ولعب في البطولة التونسية عنده اتصالات مع النادي الافريقي. نحكيو على عدد الأجانب في النادي الافريقي، هل فما شكون من اللاعبين الأجانب باش يغادر. نحكيو زاد على ناجي جويني والتركيبة المنتظرة للإدارة الوطنية للتحكيم. هذا الكل مع محلينا الفنيين سمير السليمي. مرحبا سمير.
1: مرحبا بك مكي وليد لولاد الناس الكل، تحية لكم.
0: وليد اللهيشري مرحبا وليد.
2: مرحبا مكي، مرحبا بجميع المشاهدين والمستمعين.
0: دليل في الإخراج وسيم في الإخراج الرقمي ومكرم في التنسيق الهاتفي وكالعادة وليد اللهيشري والتشويش. سيبان دخلت في المود متاع الميشيون والميركاتو ولا مازلنا في البحر؟
2: نتابعوا بينسور في الأخبار وصيف ذكرة وشنو تحبنا نحكيه على الغيب ما أظهر والغابة مربوطة بالبحر فهم بلايس تدخل لهم الغابة
0: ها؟ وانتو كتفرهد
2: كيما زوجيك فين فانا مدينة هي
0: تكلس تكلس ساور تيبا وبالرمضان وذكم وكل أخونا وليد زد التحية دي برشا أجواء صيفية باهية برشا. دونك البداية مع الترجي الرياضي التونسي. ريكاب سبور
3: كاليبسو. Samedi 8 août, le Calypso accueille la fameuse soirée Butterfly Trip pour un voyage sonore et sensuel avec les talentueux Haniga, Basli et Rehan. Butterfly Trip au Calypso, c'est le samedi 8 août. Billets en vente sur IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Alawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Recap Sport. Recap Sport. Coolio, 7 sur 7. Mais c'est un, les salons de la
0: في ميركاتو الترجي الرياضي التونسي اخر الصفقات خيسوس كاستيو لاعب البيروفي امضى اليوم متوسط الميدان لمده 3 سنوات حتى 2029 مع الترجي الرياضي التونسي. كاستيو كما تعرفوا 25 سنه متوسط ميدان، هو الدولي بيروفي ولعب برشا مقابلات في ليبرتادورس ولعبي عنده الخبره وعنده زاد المشاركات. اليوم بصفه رسميه الترجي يعلن عن انتدابه وكما حكينا على الاتفاق وكل شيء في الأيام الفارطة. اليوم بصفة رسمية خيسوس كاستيو في الترجي الرياضي التونسي وليد.
2: والله بون كم لاعبي عنده فالور، يلعب في بريسك أحسن إكيب في البيرو يونيفرسيتار، ثم معناتها اللي تلعب لي بريمير رول، لعب كوبا أمريكا تقريب 16-17 ماتش وجوار. الحقيقة عنده كلير فويونس، يعرف يتمركز بالقدا، يلعب في الاسباس. شفنا معناها ستيل متاعو جوار اللي يحب يلوج اصحابه، يعمل مع لي باس دو 20 دو 30 متر وزيد سو بلاس بيان. ديما نقولوا لي زيكستريم تاع الفيديو ولا لي بيستوف ولا نشوفوا لقطات تعطيك فكره على الملاعب، اما بعد فما ادابتاسيون. فما اليوم باش يجي لتونس انفيرونمون جديد، نوعيه نتاع لعب جديده، اما نتصور معناها ملاعب ينجم يضيف ونتصور معناها ينجم يعمل اللي عمله كبيلو ولا ينجم يعمل حتى مخير على حسب ما شفت الملاعب.
0: من ناحية الخطة متاعه بالضبط وليد، هل هو ريليير ولا هو سنتينيل؟
2: هو سنتينيل، هو يلعب قدام الديفونس على حسب ما شفنا. قلت لك لي ماتش متاعه تو بوتيتر واحد يزيد يشوف ياخذ عليه اكثر معلومات، اما هو يلعب قدام لاكس ما يطلعش برشا معناها ال ال 30 متر نتاع ليكيب ادفيرس رارمو وين يوصل. الاكثريه ستابيليزاتور
0: معناها ما
2: يلعب، لا ماهوش بوكس تو بوكس، هو الاكثريه يعني قلت لك ستابيليزاتور، يلعب قدام الديفونس. اما شنيا عنده فيزيون باهية للملعب ويلعب اللي باس متاعه, معناها تحسه عنده فكرة معناها في اللعب, والبوست متاعه قدام الديفونس ماهوش ريلير معناها.
0: سمير كي نحكيه على ملعبي يعني مركز بمركز لتعويض خروج أوغبيلو, وهل ملعبي هذايا الإضافة المنتظرة بالنسبة ليك للترجي الرياضي التونسي, وهل عنده منافس على البلاصة هذيك ولا لا؟
4: ساعة مكي قبل كل شيء نتكلموا على وضعية عامة متاع فريق الترجي الرياضي التونسي باش نحطوا بالجمهور معناها في الإطار العام. الترجي الرياضي التونسي استغنى على عدد كبير من اللاعبين لأمور فنية لأمور مادية ولا لأمور تعاقدية. في كرة القدم الحديثة ما عادش تنجم بالقوانين الجديدة أنك تجبر اللاعب على البقاء سواء بالإغراء المالي أو الإغراء الرياضي أو المشروع الرياضي ولا غيره. يزم لعبات تفهم كون الخروج والدخول متاع الملاعبية هذه ظاهرة عالمية, فبالتالي المعادلة لابد أن تكون معادلة صحيحة. ترجي التونسي كانت عنده أعباء مادية كبيرة من اللاعبين ما قدموش حتى إضافة ورواتب عالية جدا
2: صحيح.
4: قاعد في الجرادان يترين في البارك وياخو في 50-60 ألف دينار, ما هكا ولا نتكلموا بالواقع. ملاعبية موجودين ملعبوش في الترجي ياخذوا في مراتب كبيرة ياسر. الترجي التونسي قاعد يحاول اللي فهمته توا أنه قاعد يتخلص من اللاعبين الزايدين على الحاجة الفنية نتاعه.
0: كنت لهنا سمير اسونسيلمون تحكي على بوزيان والموحلي.
4: بوزيان موحلي عدد من اللاعبين
2: حتى ليزيترونجي كايتا وغيره اللي
4: كايتا معناها راتب كبير ياسر, لعب تقريبا 6 ماتشات ولا
2: ماتش
4: ولا زوز في البطولة التونسية. بالمنطق باللوجيكي لازم يمشي على روحه, متكلف لي انا في المليار ولا زوز في العام واش قاعد تعطي في اضافه اش قاعد يعمل. دونك انا مش كان على سبيرونس فقط, على كل الانديه بطبيعه الحال وماشيه في التوجه هذاك. قوه وين القوه او الحكمه انك كيف تجيب ملاعبيه يندمجوا وبسرعه. الترجي التونسي مشى في توجه اولا الساعه يلزم يكون لاعب دولي كسوا للتوانسة او للاجانب
2: سيبلي
4: يكونوا ملاعبين دوليين. يا حبذا لو يكونوا فان كونترا ناخو انا انشارج السالير متاعو والتكلفة متاعو, واذا كان ملاعب يلزم نشريه بالفلوس فاني نشريه بالفلوس. لكن المهم اني نقص من التكلفة العامة. كان تشوف الترجي التونسي من عرش انا لكن بالمنطق ربما التكلفة السنة تطيح التكلفة المالية معناها الشارج الشهر
0: السالاريال
4: فانا المعاد. لكن تبقينا في الميدان يبقى حاجة اخرى كإدارة بار اكزامبل, وهنا نتكلم مش على الاسبيرانس فقط, كل الأندية التونسية أنا كإدارة وفرت للمدرب اللي يطلب به بقينا النتيجة والأداء عند الملاعبية وعند المدرب هكا ولا ولي بالمنطق باللوجيك. إدارة الترجي توجهت في الاتجاه هذا ومشيت مع لاعبين دوليين, نتكلموا على توانسة كما الشيخاوي كما غيره من الملاعبية اللي خذته
2: الصحراوي
4: وغيره ملاعبية دوليين وملاعبية كونفيرمي, والتوجه للأجانب اللي حسب اعتقادي يلزم يقدموا الإضافة. ريبيرو واحد من اللاعبين هذوما, أولا الساعة لاعب دولي عنده مدة في المنتخب البيروفي, اثنين
0: كاستيو سمحني
4: لاعب وصل إلى سن النضج الكروي 25 سنة معناها في طنبك الواحد بتاعه, عنده الخبرة الدولية عنده خبرة المباريات الكبرى عنده خبرة الضغط الجماهيري وهذا مهم. تبقينا عملية اندماجه أو عملية معناها تأقلم على العام عند اللاعب وعند المدرب والمحيط العام تاع فريق. يقول لك أنا كإدارة جبت الملاعب هذا كونفيرمي ما فيش حتى كلام, تبقينا في الميدان معناها يتبقى الأمور الأخرى. لاعب عنده مستوى ولعب حسب مريناه لعب ممتاز. إذا كان يوصل يلعب في منتخب محترم كيقولوا منتخب محترم على الأقل منتخب خير من تونس تيهكا ولا نتكلموا أقوى من تونس المنتخب اللي يلعب فيه منتخب البيروفي أقوى من المنتخب التونسي وتفرجوا في الواحد. دونك تبقينا عملية اندماجه كيفية استغلاله من عند المدرب يبقى موضوع ثاني, نجاحه أو عدم نجاحه هذيك في العلم عند الله, ولكن كل المعطيات تقول أنه لاعب متميز ولاعب قادر أنه يقدم الإضافة خاصة إذا كان المدرب أحسن التوظيف امتاعه. أنا تقول لي كمسؤول أو كإداري نلقى ملاعب حر بالمواصفات هذية بالتكنيك هذية بالخبرة هذية بطبيعة الحال باش ناخذه. وما ننسوش حاجة مهمة مكيرة وحاجة مهمة برشا, دخلنا في منافسة في سوق مفتوحة توا منافسة مع الجزائريين مع الليبيين مع المغاربة مع المصارى مع حتى الخليجيين، وإحنا إمكانياتنا أقل، وبالتالي معناها الأندية التونسية بصفة عامة تتعب برشا لأنه ما عندناش إمكانيات كبيرة تدلل عليها مادية نتكلم هنا، وبالتالي كي تلقى لاعب المواصفات هذه نقوله أنه انتداب موفق إلى حد الآن بالمنطق، تبقينا في التيران كل حاجة معناها تنشوفوها فوق الميدان.
2: بربي مكي سمير حل بارونتيز على التصرف المالي وعلى نوعية اللاعبين باش ينتدبهم الترجي، سورتو اللي الحقيقة في السنوات الأخرى فما برشا ملاعبية جاءوا قعدوا إنكتيف ويتمتعوا بأجرة وفهمتني وما فماش حتى بلوس، معناه هذايا سوء تصرف اللي اليوم شكري لويار بالمناسبة ذي نحيوه، شكري ملاعبي معناتها كبير وعنده عين فنية وجاء اليوم بعد مدة متاع غياب القى معناها فما ملاعبية تخلص وقاعدة وهذا الكل، حتى وكان الاسبيرانس معناتها فريق بيجي متاعه محترم وكذا بارابور الأندية أخرى، لكن ديما التصرف في الفلوس يقعد به، خاطر الفلوس هذيك تنجم تستغلها في مخير في ملاعبية معناتها دو فالور عالية، تاخذ معناتها ثلاثة أربعة ملاعبية معناها دو جرون كاليبر خير من اللي تاخذ ثمانية وتسعة جوارات نص الباس ويقعدوا لكم بعد عبء ويخلصوا والناس تو ما عادش تحب تغادر، خاطر الاسبيرانس ياخذ في 70 ولا في 80 مليون ما عادش يحب يفسخ لك وما عادش يحب يمشي لحتى جمعيه اخرى، دونك الاختيار لهنا في الملاعبيه يلزمهم يكونوا ملاعبيه يجيو باش يلعبوا ديريكت ويكونوا كونفيرمي كيما تحدثنا على الملاعبيه ذوما ريبيرو وكاستي وغيره، معناها من جوارات بليلي زاده معناها صحح وباش يواصل معناها مع الترجي الرياضي التونسي في المده الجايه وناتوندون
5: البليلي معناها الامضاء نتاعو كيفاش عام مع عام قبل التجديد
2: بليلي عام اي عام قبل التجديد، وهذا معناتها التصرف عادي ومنطقي على خاطر ملاعبي راجع من ضربه وهو الحقيقه تو يزمو يسو كونسونتر ويرجع ويحذر روحه خاطر الترجي في حاجه الخدمات وهو زاده يلزمه معناتها يروبرون بعد البليسور ويعمل كلكو ماتش واحد، دونك هنا باش نقول انا اللي فما في الاسبيرانس برشا ملاعبيه ماهمش قاعدين يعطيو في البلوس وقاعدين في نفس الوقت يتمتعوا باجره، لهنا يلزم التصرف يكون خير من المواسم اللي تعدات، وشكري الوعر والإدارة وحتى رئيس النادي سيد حمدي المدب على علم معناتها بالشيء ذا وقع طرحه والحديث فيها، لخطر مش معقول اليوم دي جوار اللي يا خويا ربحني وخذ 100 و200 و300 مليون فما ملاعبيه كيما بوعالية مثلا، بوعالية بكل صراحة صحيح عنده بيغوش باهية أما يا خويا تمركيلي 3 4 بونتو في العام زوز بالاريتي وتير دولوا مره هزها بالجول وانت اترونجي جايبينك ب 3 مليارات معناها
5: فما فين البونتوات هذوما فما فرق بين بونتوات
2: في الشامبيونز المحل في البطوله الوطنيه مركيهم في البطوله الوطنيه ضد فرق معناها ماهيش منافسه للترجي زاد معناتها ملاعبي صحيح فنيا عنده معناتها امكانيات اما كي تقول لي بليلي حتى يا سيدي ساعات يخرج على الموضوع ويعمل وذيك هي تبيعت وربي يهديه فهمتني وما نجمش يتبدل توا في العمر هذا اما فلتة كروي البليلي كي يطلب فلوس نعطيه انا مسؤول اما ملاعبي اخر اخويا تجيبه بزوج مليارات يماركي لك ثلاثه بونتو وشوطه من بعيد كره على البار هذا ماهوش ملاعبي اجنبي معناه يستحق باش ياخذ
5: ما نعرفش حاسمه
2: سالير كبيره وقاعد لي انا عبء مش ذكيه يعني اي جمعيه ترجي ولا غيرها كي بتجيب ملاعبي سورتو اجنبي وصارت راه حتى مع فرق أخر مع الإطوال صارت مع النادي الإفريقي ممكن صارت مع الفرق الكبيرة ولا حتى الأقل شوية فما دي زيترونجي جاو وخذوا في معناتها سالير كبير وهم متوسطين سامي
4: هذا وليد يحيلنا الموضوع
2: تلقى وين جاب الجيب
4: يحيلنا وليد الكلام هذا والنقاش هذا الموضوع مهم برشا صياغة العقود متاع اللاعبين
2: وي.
4: أنا نشوف في أوروبا صياغة العقود متاع الملاعبية مرتبطة بالحوافز والحوافز هذو ما حسب المردود احنا في تونس صحيح. لابد من ناخذ النهج هذايا عندك سالير معقولة راتب معقول ولكن الراتب هذايا ما يطلع ويمشي بالحوافز إلا بالمردود
5: خلينا نبسطوها للعباد معناها مثلا جيت صحة مع جوار صحة معاه نقوله على 60 أجنبي كي نحكيه على
4: أجنبي
5: 60 مليون مثلا 60 مليون توانسة نحكيه على قدية 20,000 دولار لكن تصحح له ب 120 اخرين بريمات
4: مثلا فهمت؟ عدد من المباريات،
2: نمبر دو بي،
4: عدد الاهداف،
2: هز لقب،
4: عدد كذا، هز الالقاب، هز كذا، هذوما الكل يدخلوا في شنو؟ في الحوافز. اذا كان ما يتحصلش على الحوافز هذوكم، تلقى الراتب نتاعو عادي، وهذا معمول به في اوروبا، خاطر جبد لو كادو بو عاليا اللي هو ملاعبي ملاعبي، ما حتى حد يشكك فيه كونه لاعب، لكن احصائياته لا ترتقي هكا ولا ترجي التونسي يقول لك انا يا خويا نحب نرتاح من الشارج نتاعو، واللي هو شارج عاليه
2: عاليه برشا، لانه ترجي 3 مليون دو دينار ولا 4 مليون،
4: لانه
2: ترجي
4: التونسي كي شريها شريها برشا فلوس، وتكلف برشا فلوس في الموسم بالسالير نتاعو، وزاد عطاه دو سالير.
2: صحيح،
4: كي تحسبها الحسبه رياضيا الترجي رابح، ماديا الترجي خاسر.
2: وي
4: مش تقعد تلوم الاداره الاخرى ولا الاداره
2: دي، رياضيا مش رابح برشا،
4: رياضيا ماهوش رابح برشا. المعادله هذه، المعادله هذه لابد ان ياخذوها بعين الاعتبار من هنا للمستقبل. كل الانديه التونسيه لابد ان تضمن حقوقها، كما الفيفا ماشيه في التوجه نتاع ضمان حقوق اللاعب، اللي يحب يخرج يقدم الشرط الجزائي ويخرج. هنا الانديه التونسيه مطالبه بضمان الحقوق نتاعها على الكونتراتوات حسب المردود.
2: صحيح،
4: فهمتني؟ ما نعطيش انا سالير 200 و220 ألف دينار، ما فيش حتى معناها حافز من الحوافز. شنو معناها؟ معناها الملاعب ياخو في التسعين، فما ملاعبيه كيما كايتا وغيره ياخو في 90 ألف دينار، وهو قاعد في الجرادا، كيما الموحلي ياخو في 58 ولا 60 ألف دينار وقاعد في الجرادا، ماهوش معقول. كي نعطيتو 20 وعملت له الحوافز، هو بده يولي موتيفي باش يولي يخدم ويولي يحسن في الامور نتاعو، يبقى لو كان تعب ليلي
2: عشوائيا،
4: كان تعب ليلي حد من يجي مشك في الامكانيات نتاعو. هل بلالي ما قبل الاصابه بعد الاصابه سؤال؟ في البلالي في 34 سنه بعد عام راحه مش يسترجع الامكانيات نتاعو هو بسرعه؟ سؤال اخر. هذه كلها تدخل في خانة الأسئلة وليد، فهمتي؟ طبعا الترجي الذي التونسي حاجته بالبلايلي منذ بداية المغامرة الإفريقية ناحية الشامبيونا، المغامرة الإفريقية الترجي الذي التونسي داخل على معمع ودخول المجموعات. في دخول المجموعات البلايلي يكون حاضر ولا لا؟ أستغرب نوعا ما نظرا للإصابة اللي طولت ونظرا للتقدم.
5: والإصابة سيبون معناه وفات فترة الإصابة، قاعدة العقوبة اللي هي هو العام
4: أبار العقوبة. الإصابة عندها مخالفات راهو ليغا موكرو وزي باش نجم ترجع منها، أبار العام الراحة نتاعك الريدوكاسيون والبريباراسيون فيزيك والدنيا الكل والكومبيتيسيون والريتم، هذا كله يستلزم برشا وقت. وبالتالي أنا رأى أن الترجي التونسي مطالب أن يفكر في لاعب آخر، لأنه البلايلي سي بون، لكن لاعب آخر يحذق اللعب على المركز ذاك باش ينجم على الأقل ياخذ المشعل مع البلايلي باش ينجم الترجي دي ما يكون حاضر.
5: هو في كل حالة الترجي الرياضي التونسي عنده لمسات الأخيرة نجم نقوله في المفاوضات مع زوز لاعبين أخرين بخلاف تانجي والكاري بيرو. نحكي على زوز لاعبين أخرين، يبدو أنه واحد في الهجوم وواحد في الدفاع، فما تكتم كبير على زوز لاعبين هذوما في انتظار حسم المفاوضات بصفة نهائية، لكن قلنا في اللمسات الأخيرة. بالنسبة للكا ريبيرو آخر ميزاجور بالنسبة للريبيرو، لأنه جماهير الترجي هذه التونسي الكل تستنى شنو آخر التطورات في موضوع ريبيرو. موضوع ريبيرو فما تقدم في المفاوضات في آخر تقريبا 24-48 ساعة، فما تقدم في المفاوضات. يعني كما تعرفوا الناس كل الملاعبي موصول لجيل تونس إلا ما فريقه الليبي موافق، وكان فما اتفاق، لكن من بعد صارت حاجات من الجانب الليبي هذاك علاش تعطلت الصفقة. المشكلة ماهيش مادية، متعلقة بالمفاوضات مع الفريق الليبي اللي كل مرة كانت عنده طلبات معينة. بالنسبة لجاك ديارا مازال رافض موضوع الاتحاق بالفريق الليبي، لكن فما الاتصالات معاه ومع وكيل أعماله. كما قلنا الأهم أنه فما تقدم في المفاوضات، وفما إمكانية كبيرة برشا أنه في الساعات القادمة شكري الوعر نائب الرئيس في الترجي الرياضي التونسي سافر ليبيا لحسم الملف بصفة نهائية. هذه آخر ميزاجور بالنسبة للملف اللاعب ريبيرو. هذا بالنسبة لريبيرو. الناس اللي تسأل عليه وليد،
2: شوف أنا الملاعبي تفرجت فيه مع سان داونز وركزت معاه بصراحة، معناتها كان الترجي ينتدبه بش يكون رونفور كبير في الكولور اليمين، ملاعبي بالحق معناها بويسان رابيد، عنده فراب باهية، يلعب زادة معناتها بسرعة انتليجون معناها في اللعب متاعه. وكنت عملت معناتها مقارنة بينه وبين ساس، وكي شفته حسيته معناتها أسرع من ساس، معناتها عنده فيتيس دي ديكزيكوشن واللي تير متاعه معناتها برا من السيرفاس فيهم بويسانس ومليعب يتحرك مليح ونصوره ينفع الترجي. تبقى أنا قلت لك الدوسي متاعه كان صعيب، أما نتصور اللي الحكاية قربت معناتها بور فيناليزي مع الجوار هذايا اللي كيما قلت لك يكون أنتري بانكو. جوست معناتها دو مو على ذكر قبيلة سمير تكلم على أبو عالية وتعالى على الملاعبية اللي يخلصوا برشا اليوم، إذن جمهور الترجي يفهم اللي راهو معناتها شكري الوعر والإدارة والتوجه متاع الإدارة وكونهم ينقصوا من الكونتيتي معناتها من النومبر متاع اللي جوار
5: عدد اللاعبين
2: من العدد، في نفس الوقت يجيبوا ديز انترناسيونو يجيبوا كي تشوف
5: هوني وليد تحس تحسنت الكاليتي متاع اللي قاعد يسيب لي فيها ترجي رياضي تونسي بارابور قبل ولا لا؟
2: باش نقول لك هو في العادة ترجي شنو يعمل في تونس ديما معناتها يتبع لي جوار بريون في كل فريق، وشوفناه ينتدب من المستير من البنزرت من الملعب التونسي حتى من النادي الافريقي من النجم الساحلي اللي يلعبوا هنا وخرجوا الا اللي ينشطوا في البطوله الملاعبيه البارزين ينتدبهم. شفنا خذا تقام المستير وخذا معناتها الحاج علي وجبالي وخذا بن سعيد اللي من افضل الحراس، فهمتني؟ فما معناتها سيل دو ريكروتمون تبع لي جوار المهمين ياخذهم. بالنسبه للبار برا توا ديرني رموك خذيت دراجر وكي خذيت رفيعه خذيتهم وهما فيزيكمون طايحين، رفيعه في الفان سيزون حضر ودراجر زاد انا نتصور اللي خدم خدمه محترمه برشا توا في الم... في ال... في البريباراسيون وملاعبي معناتها عنده معناها سيبور وعنده مخزون خاطر كان انترناسيونال وجوار قوي معناها البنيه نتاعو، ونتصور مازال ينجم يعاون معناها في البوست نتاع الدروا. سينو بالنسبه للشيخاوي الصحراوي هذوما سي دي بون ديفونسور ملاعبي معناتها كان في المنتخب في الماضي القريب، الصحراوي كان انترناسيونال، الشيخاوي نفس الشيء، هذوما دو ديفونسور. بالنسبه الريبيرو ملاعبي معناها ممتاز جدا، جوار ذي متاع البيرو كاستيو معناتها على حسب الستات وفريق اللي يلعب فيه الاول في البيرو وانترناسيونال وكذا تقعد من بعد الادابتاسيون وهو معناها كيفاش باش يدخل في المجموعه ونوعيه اللعب نتاعو، نتصور اللي فما استراتيجيه باهيه الترجي باش ينقص من الشارج معناتها اللي كانت عنده ملاعبيه اللي كانوا معناتها يخلصوا ما يلعبوش، وفي نفس الوقت يجيب دي جوار كونفيرمي يعطيه ان سالير محترم. اما شنو يقدم الاضافه؟ يعني الترجي اليوم قاعد يخلق في ان ويو من لاكس للوسط للهجوم ودانو بالنسبه لي انا زاد فيه ما يتحكيه على خاطر جوار كيما لوكا بو عالية، زاد بو عالية جاب برشا فلوس وتو خرج ترجي ما استنفعش منه. دانو القيمة اللي جابها صحيح ملاعب يقلق ويلبيز لور، لكن نحكيه على فريق اليوم في حاجة الهداف، يلزم الترجي اليوم يجيب ملاعب يمركي باش يلعب في الشامبيونز ليج يوصل ابعد ما يمكن وفي البطوله باش يوصل كيف كيف يهز لقب، يلزمه مهاجم في معناتها القام تاع كان ما حبش نقعد
5: نحكيو على وهنا يجي وليد راي المدرب اللي هو راي مهم
2: بالطبيعة،
5: يعني الاداره ولا اللجنه الفنيه نتاع الاسبيرانس باش تعمل معناها ريكروتمون ولا باش تسيب ملاعب الا باستشاره المدرب هذا ما قلت، لكن الترجي حافظ على دانوس كل مدرب وموافق عليه وقال معناها حاجتي بيه ممكن يقدم الإضافة. دونك
2: انا ينجم ينجم فما
5: بوسيبيليتي سياسه لمد الكل ملاعبيه الكل عندي باش ما يمشيوش للفرق اخرى سياسه غلطه واضحه، سياسه غلطه لانه ترجي كان يعتمد في السنوات الاخيره على انتداب معظم اللاعبين اللي يبرزوا في كل الانديه بالامكانيات الماديه اللي عنده، وكان من المفروض انه ينتدب الحاجيات نتاعه لأنه يعني ترجي فما عدد كبير من اللاعبين ما يسحقوش يدخلوا البارت الاسبيرانس وخذتهم الترجي مني. علاش؟ لأنه تألقوا في الفرق متاعهم. إذا كان تشوف رؤية فنية واضحة معناها ودقيقة وعلمية ما يدخلوش البارت الاسبيرانس، ترجي تعاقد معهم وبمبالغ كبيرة، هذه الخطأ قاعد الترجي يحاول أنه يصلحه، وهذاك المنطق متاع الأشياء، خذ اللي أنت حاجتك باش تقوي الفريق متاعك ما تخوش حاجات معناها زايدة على الإفكتيف اللي عندك يولي لك مشاكل أخرى وشارج أخرى ماديا ورياضيا.
6: على ذكر دانو اللي حكى عليه وليد والإضافة متاعه هوني سمير وبيان سور معناها خبرتك في اللعب ولا خاصة في في في التدريب مع طريقة الهجومية للعب متاع ريجي كامف، هل نجمو نستناو فيرسيون أخرى من دانونو يكون رفيع أقرب له، بقيت وسط الميدان أقرب له، أكسيسيبل أكثر مع اللعب على كولوار كان صحح ريبيرو بصفة رسمية، يعني نجمو نشوف فيرسيون أخرى منه هو كيف زاد عادل بطيب المنتدب الجديد؟
4: شوف ظروف الفريق تخلي الملاعب يبرز ولا ما يبرز. الترجي التونسي عامنا ولا بمر بفترات مشبهه بكل تقلبات كبيره يسعى على مستوى الاطار الفني حتى المناخ عام تاع الفريق خلى الملاعبيه ربما في ضغوطات تكون كبيره وعاليه نوعا ما، ولا لاعب عامنا في الترجي التونسي برز بصفه كبيره يسرى بار شويه البلاي اللي قبل الاصابه، فمش ملاعبيه اللي ظهروا بطريقه كبيره وكبيره برشا ولا اقبلوا شويه في بدايه الموسم، الباقي الكل مردود بيهم متوسط كل الاجانب ولا التوانسه، هذاك علاش نتكلم هنا على مناخ عام. بالنسبة لمهاجم الترجي الرياضي التونسي تبعناه في عدد من المباريات وعنده خاصية أساسية ألا وهي السرعة، القوة والسرعة،
2: صحيح
4: معناها لاعب قوي ولاعب سريع. وسؤالك معناها هو جوهر الموضوع، سؤال مكي تو هنا جوهر الموضوع، مع مدرب يلعب بطريقة هجومية وضغط عالي في مساحات ضيقة مع مهاجم سريع ويحب المساحات، هذا هو الإشكال الكبير. أنه ريجي كامب قرر أنه يستحفظ بالملاعبي ويخليه دونك عنده رؤية متاعه الفنية، لكن اللي رينيه عم ناول كل ما واجه ترجي منافس متكتل دفاعيا ورينيها في عدد كبير من المباريات إلا ودانو كان خارج الموضوع، وبالتالي ما هوش يلعب مساحة ضيقة، ما هوش يلعب لمسة ويتحرك، ما هوش يلعب يحب السرعة ويحب المساحات لأنه يلعب بويسون لعب قوي. هنا يبقى الإشكال تألق دانو عامنول في كلكو ماتش اللي لعبهم الترجي التونسي خارج الميدان متاعهم، نتذكر مع الأهلي المصري كي قال مساحات عمل
2: حتى مع نادي الصفاقسي،
4: حتى مع نادي الصفاقسي عمل معناها لأنه يلقى ساعات كي يلقى المساحات إن فوا قا المساحة ضيقة ومنافس مسكر اللعب دانو يلقى مشاكل كبيرة ياسر. هنا سؤال عند ريكي كامب اللي هو يتحمل مسؤولية في أنه الإبقاء أو عدد الإبقاء على اللعب ذي.
2: فكرتني في بالطيب زادة معناها رو
6: بسرعة
2: محترم رو ملعبي عنده معناتها عنده تكنيك معناتها تسمح له باش يلعب في اكثر من مركز وملعب هداف، والحقيقه ينجم يعاون الترجي، هذا جوار ما تحكيش عليه برشا، انا تبعته بالحق معناه اهداف متنوعه وملعب معناتها محترم بالقديه بالقديه، ينجم يكون حل زاد في هجوم الترجي معناها حتى بتتر قبل دانو في كلكو ماتش، معناها على حسب ستيل دو جو اللي عنده وكاليتي اللي عنده ينجم يكون حل وينجم يكون اساسي زاد في الترجي مع ريبيرو اذا كان يجي، ومع رفيعه كما قلت انت اللي سور باش يطلع دانكرون مادام كاستيو جاي، ورفيعه البوست نتاعه هذاك هو يلعب 9 ونص يلعب ساعات جناح ايمن، دونك بالطيب نسينا باش نحكيوا عليه وقت اللي هو انتداب ينجم يكون زاد حل في هجوم الترجي.
6: باهي كما قلنا دونك اخر الاخبار ميركاتو الترجي الرياضي التونسي، كاستيو صح اليوم بصفه رسميه 3 سنوات. بالنسبه لملف ريبيرو فما تقدم في المفاوضات في الساعات الاخيره، ونجم نشوف وشكري الوعر في الساعات القادمة يسافر ليبيا لحسم الملف بصفة نهائية. هذه آخر التطورات بخصوص ميركاتو الترجي الرياضي التونسي. فاصل ونحكي على النادي الأفريقي وميركاتو النادي الأفريقي. ريكاب سبور
7: كورنيش ويكاند مالك أفان محلاه التقديم، مرسي بوكو، فما بوكو توشي
8: قصة حب المرأة اللي حبيت أخذيتها.

0: نحكي على ميركاتو نادي الافريقي ومدافع جي اليوم التونس سيمبارا جي اليوم التونس مدافع الملعب المالي اسماعيل سيمبارا لحسم وانهاء المفاوضات مع النادي الافريقي سيمبارا وبيست من اللي بيست بالنسبه لمحور دفاع النادي الافريقي. نذكروا محور دفاع النادي الافريقي فما ياسين مريح ياسين بوعبيد والثالث هو غسان المحرسي اللي ما بين الكولوار جوش وما بين محور الدفاع لكن تقريبا في ترجي رجيس كان حاسم ربما اكثر في في في في محور الدفاع. دونك نادي الافريقي لازم يدعم الكومبارتيمون هذايا. نحكيوا على سيمبارا اللي جاي لتونس اللي هو مدافع على الملعب المالي. نحكيوا على فما اتصالات مع عبدو سيدي اللاعب السابق للسيابي لكن الملاعب هذا عنده اشكال مع فريقه وفما ايامات اخرين باش توضح الرؤيه بخصوص الاشكال مع فريقه باش نفهموا هل باش يجي للنادي الافريقي ولا لا. لكن من الواضح انه على يعني واحد منهم ما همش هذوما الزوز تاع نحكيوا علاش. وفما بيست اخرى ينجم يصح من غير حتى مشكل اللي هو فيليب لانكوتان اللي هو مدافع منتخب اقل من 23 عام اقل من 21 عام اللي شارك في الالعاب البحر الابيض المتوسط عام في استوريل في ودنهاج ما بين هولندا وبورتغال. وبيست اللي مبعد بالكل نحكيه على ربما مدافع محلي لدعم محور دفاع النادي الافريقي سمير. هذا يعني يجب دعم محور دفاع النادي الافريقي على الاقل بلاعب رابع يظهر لي.
1: باهي احنا تكلمنا على الترجي التونسي وعدد المغادرين وعدد القادمين. نفس الشيء بالنسبه للنادي الافريقي اللي هو بطل تونس اللي هو من المفروض بالمونتاليتي متاع السنوات الأخيرة من المفروض نسمع فيها الكلمة الكبيرة يحافظ على ركائز الفريق. مالوروزمو كيما نعودوها مرة أخرى بالقوانين الجديدة برغبة اللاعب ما عادش نجم تحافظ على ركائز الفريق وبالتالي حتى المدربين لابد عليهم أنهم في البريباراسيون يحضروا الفريق متاعهم يكون كومبتيتيف ويكون يربح الماتشوات. لكن مع تلبية الحاجات متاعه على المستوى الانتدابات الشيء اللي قاعد يحاول النادي الإفريقي يقوم به. مؤكد كذلك أن النادي الإفريقي بعد الانتدابات اللي قام بها في حاجة إلى انتدابات إضافية خاصة على مستوى محور الدفاع. هذه مما لا شك ولا اختلاف فيه. إدارة النادي الإفريقي قاعدة ساعية إلى أنها تتصل ببعض اللاعبين ولا ربما تكون فما مفاجآت أخرى. الأسامي هذه مطروحة ما كي حكيت عليهم أنت ولا ربما في الأيام القليلة القادمة تكون فما مفاجآت أخرى وبطبيعة الحال تكون مفاجآت
0: مفاجأة في خط الهجوم
1: ربما كذلك في خط الدفاع ربما تكون كذلك مفاجأة على مستوى خط الدفاعي لأنه الأسماء هذه اللي خرجت الحاجة اللي الباهية في النادي الإفريقي على عكس المواسم اللي تعدت أنه فما تكتم في الانتدابات كلاحظتها وليد فما كمام خاطر قبل انتدابات النادي الإفريقي كانت موجودة على قارع الطريق اللي باجي كل يحكيوا عليهم والأخبار كانت صحيحة تو الأخبار ولات شحيحة. وإذا كان يوصل باج من اللي باج أو وسيلة إعلامية وكذا تلقى ملاعبي ولا اثنين وهي معلومات صحيحة النادي الإفريقي في اتصالات بالأسامي هذوما الموجودين. لكن أنا متأكد أن فما أسماء أخرى مخفية ربما تكون مفاجأة نهاية الميركاتو وهذا مهم برشا في عمل الإدارة على ربما الرغم من نوعا ما الراحة غير المالية معناه ماهيش مرتاح النادي الإفريقي ماليا ما نجمش النادي الإفريقي يقدم دي سالير كبار برشا معناها ويش يجيب ملاعبية معناها بالله لكن قاعد يتعامل بالإمكانيات المادية المتاحة. ولكن أنا نتصور أنه بذكاء حتى الانتداب انتدابات متاع النادي الافريقي الى حد الان انتدابات اعتبرها انتدابات موجهه وانتدابات قادره انها تقدم الاضافه نظرا للخبره متاعها. كذلك مؤكد ان النادي الافريقي في حاجه الى مدافع اضافي يلعب في النادي الافريقي ويكون بمواصفات معينه منها الشخصيه منها الخبره منها معناها التكنيك اللي موجوده وهذا كلها ومن حبذا ان يكون لاعب معناها لاعب يكون دولي وعنده الخبره الافريقيه. هذه كلها مواصفات تتطلب ناحيه ماديه ولكن لاداره النادي الافريقي عندها ربما من الخبره والكفاءه انها تنجم تجلب مدافع من الطينه هذه. اللاعبين اللي تكلمت عليهم توا لاعبين ممتازين بطبيعه الحال وعندهم خبره يبقى في الأخير رأي المدرب اللي هو رأي أساسي حسب رأيي أنا، لأنه أنا كإداري ولا كمسؤول وليد أنا مش نوفر لك، أنت شنو تحب مدافع أنا جبت ثلاثة أخسر منهم واحد هكا ولا؟ طب بقينا المسؤولية في الأخر نجاح وعندم نجاح، وعندك أنت كمدرب وعند اللاعب تحمى كما تحكينا على الترجي التونسي. الإفكتيف متاع النادي الإفريقي حاليا بدأ يوصل ربما للشكل النهائي متاعي مع بعض التعديلات، يعني في مراكز النادي الإفريقي حاليا فما وفرة في كل المراكز تقريبا، فما وفرة في كل المراكز، بقينا فما نقايص على مستوى خط الدفاع خاصة. نتمنى أنه النادي الإفريقي الملف هذا ينجح فيه وبصفة كبيرة ياسر، لأنه النادي الإفريقي نجح في علي يوسف، النادي الإفريقي نجح في بوعبدة، النادي الإفريقي انتدبت ومريح وإن شاء الله يكون معناها موسم طيب بالنسبة لي. هو
2: حتى الشريمي وسيد دخان زاد
1: الشريمي كان نحكي على مستوى على مستوى الدفاع فهمت دوك، فما نجاح نسبي في النادي الافريقي على مستوى الانتدابات الحالية، ومتأكد انه كذلك انه الانتدابات الجاية باش تقدم الاضافة.
0: وليد كي نحكيه على محور الدفاع تنحكيه على الكلوار جوش والاختيارات اللي موجودة، وتنرجم بعد العدد الاجانب نحكيه على موجود حاليا ياسين مرياح ياسين بوعبيد غسل المحرسي، ثلاثة ملاعبية فقط لمحور الدفاع هذوما اللي موجودين، وعلى الأقل اللي فما قناعة بالنسبة للإدارة والإطار الفني بمقاعدة إدارة النادي الإفريقي تلوج على لاعب رابع في محور الدفاع.
2: يلزم مش تلوج، يلزم تجيب لاعب رابع.
0: كي نحكي على سيمبارا عنده على الأقل الخبرة الإفريقية ولاعبي مع الملعب المالي، كي نحكي على عبدو سيدي نحكي على عنده على الأقل الخبرة في البطولة التونسية، يعني على المستوى المحلي بقى فقط ما عنده إشكال مع فريقه، فما دي بيست أخرين زاد.
2: سيمبارا اللاعب المالي الحقيقة ما عنديش عليه فكرة كبيرة انترناسيونال، هو لعب كيلكو ماتش معناها في الأولمبيك نورمالمون في اللي كيما سونال التعمالي. وبصراحة أنا كي تقول لي عبدو سيدي وإلا سيمبارا نمشي في عبدو سيدي، خاطرو ملاعبي كيما حكيت أنت على الشخصية وعلى الخبرة، صحيح أجنبي لكن نتصور معناها ينجم يكون رونفور في دفاع،
1: وينجم حتى يلعب في الملوتيرا،
2: ينجم يلعب لعب بيفو في بنزرت صحيح، ومعامل رياح نتصور معناها ينجم يعمل بير بي. أبو عبيد جوار بوليفالون يلعب على اليمين ويلعب في اللاكس وملعبي جينيرو، وكي يستحق له معناها المدرب في أكثر من مركز يدخل ويلعب ويسودون أفون، لكن نتصور شوية ثلاثة مدافعين شوية مشرقي معناتها ما عندوش خبرة كبيرة.
0: المحرسي
2: بمتو يلزمه وقت معناها باش يلقى لي روبير متاعو باش يكتسب خبرة مع معناتها الملاعبين اللي موجودين في محور الدفاع. مرياح هذاك ملاعبي نعرفه إمكانياته، نعرفه اللي هو معناتها جور عنده فالور في البوست هذاك، وملاعبي كسب برشا خبرة، تبقى زاد العمر ونحكيه على زاد توا معناتها لزاتاكون فما دي زاتاكون رابيد، ينزم معناتها ديفونسور كيف يتقدم السن شوي واللي يلعب بعقله أكثر، يحاول يسجد با يحاول كذا، عرضة زادة للإصابات فهمتني، أما أكيد هو لاعب فالور سور، لكن يلزم النادي الإفريقي ينتدب لاعب آخر هذا معناه في أقرب وقت. ثلاثة مدافعين باش تدخل بهم بطولة وتشامبيونز ليج ما تنجمش، خاطر نجم في أونترينمون جيم وان دو تضرب لك جوار، تقعد بدو جوار في اللاكس، ومن بعد في وسط الماتش تصير حاجة اكسبلسيون وكذا، باش تلعب شكون باش تلعب؟ ما عندكش قبل خمو في السهيلي في فترة من الفترات اخر الموسم وقت اللي صارت اصابات وكذا باش يدخل اللاكس ولعب دي ماتش اميكو، لكن تو النادي الافريقي لكن ما ينتدبش مدافع عربي
0: مينيموم عندك اربعة حاضرين
2: ويزم
1: شبين على الاقل، وذاك التوجه اللي باش فيه ادارة النادي الافريقي
2: والله صدقني
1: معناها
0: تو اربعة حاضرين وواحد لاعب شيء،
1: هذاك التوجه بتاع ادارة النادي الافريقي الموجودين تو موجودين ثلاثة ولا
0: موجودين
1: ثلاثة النادي الافريقي في نيغوسياسيون مع واحد من عبد السيدي ولا غيره من الملاعبيه يولي كان كاتريام جوني واللي خمسة واللي عدد كافي. التوجه معناه الفكرة موجودة عند إدارة النادي الإفريقي وعند ماهر كنزاري أنه يكون على الأقل فما أربعة خمسة ملاعبية في البوست هذوكم.
2: فما ملاعب يا مكي جزء في فترة لعب كيلكو ماتش ومعناته وقام مستوى باهي وبمردود باهي، وبعد مشي بريل جرزيس وتوضى هاللي ليبر
0: والنادي
2: الإفريقي مكرم صغير
0: عقده فيه مع النادي الإفريقي،
2: صدقني كان ينجم النادي الإفريقي
0: وكان موجود في عديد المقابلات
2: ومعناه ومعناه الافريقي معناتها جون ومازال يتحسن، النادي الافريقي فرط فيه. انا نشوف اللي جوار هذاك كان ينجم يكون حل، عمره مازال صغير وينجم يتحسن. ما نعرفش علاش النادي الافريقي فرط فيه، طفل عنده مستقبل.
0: هو مشى بري عامناه للجرجيس وعقده يوفى في 30 جوان. كي نحكيو حكينا على زوز اسماء اللي هما اجانب، سيمبارا او عبدو سيدي اللي نجم يتعاقد معهم النادي الافريقي، دونك باش نوليو نحكيو على عدد الاجانب في الفريق. هو ديتال باش نحكيو عليه بعد فاصل قصير. ريكاب سبور
3: كاليبسو. Dimanche 9 août, Kafichanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Kafichanta au Calypso, c'est le dimanche 9 août avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Récap Sport. Récap Sport. Coolio, 7 sur 7. Mais c'est un, les avantages.
0: نحكيو على عدد الأجانب في النادي الإفريقي، لاعبين الأجانب. نحكيو على موجود حاليا، اللي موجودين حاليا 8 لاعبين أجانب، فيهم زوز أقل من العمر، يعني أوركوتا كي نحكيو على فرانك ألان كونتي 19 عام، وريان تيتيغو اللي هو 18 عام، دونك ما فماش مشكل. كيف كيف الأخرين يعني 6 لاعبين، ما فماش مشكل إلى حد الآن، ما فماش مشكل. أنا وقيت اللاعبين ويليستيني، سيدو خان، وسام الشريمي، فهد المسماري، فيليب كينزومبي، وانكينغ اللي اخر انتدابات النادي الافريقي، نزيدهم تيتيغو وفرانك ألان كونتي اللي موجودين مع الفريق من عمنا، دونك ما فهمش مشكلة.

0: اذا مش بلاستين للاجانب شكون اللي تتخلى عليه؟
1: باه احنا تو نتكلموا على الاجانب مانيش نتكلموا على اللاعبين التونسيين باش النادي الافريقي نحكيوا على الاجانب باش النادي الافريقي يكون في راحه على مستوى الانتداب وما نساوش كذلك انتدابات نتاع الشتاء اذا كان النادي الافريقي يشوف النقايص. الاجانب في النادي الافريقي فما الاجانب اللي موسم كامل قدام جمهور النادي الافريقي قدام المدرب نتكلموا هنا على تيني ويليس لاريير غوش موسم كامل في النادي الافريقي ما قدم حتى اضافه انه مليح بيجي تا ويعطيني شهر ونص بريباراسيون وقت اللي ما عنديش انا غوش بريباراسيون يعطي روندمون يقتل فيهم روحه باش يوري امكانياته انا راني عطيتك عام كامل وشفتك فيه وما قدمتش اضافه يضر يفوز بنزرتي ما يظلمش اللي كان قاف فيه طبيعه راهو لعب باش نكونوا واضحين دونك ما تخليش التألق نتاعو هذايا في بداية المباريات أو بداية الأعداد يعطيك فكرة أنه مش يطير تيران كالسيلي ولا كيما زعلوني على اليمين لا إذن أجنبي ما يعطيكش إضافة لا سبيل إليه وإحنا إمكانياته شفناه والأخطاء نتاعو شفناه والتمركز نتاعو على المستوى الدفاعي شفناه مساهماته الهجومية شفناه هذا كل ريناه بالتالي ما هوش مش يهز عبد يخلي عبد لأنه فوزي بنزرتي مشي جاي مها الكنزاري أعطاك دو ماتش مشي ولي لا إمكانياته معروفة وبالتالي على النادي الإفريقي الحذر بالنسبة للاعب هذايا وإذا كان عنده المعاوض لما لا التفريط فيه جزء من لاعبية أخرين كيف كيف نفس الشيء ولو أنه كينزومبي بصفة أقل كينزومبي ما انتظارات جمهور النادي الإفريقي كانت انتظارات أكبر من الشيء اللي قاعد يقدم فيه صحيح ولا احنا ما نحبوا اجانب يقدموا لك الاضافه كينزومبي صراحه ما قدمش الاضافه المطلوبه منه الا فيما ندر او في بعض المباريات وفوزي بنزرتي من النقاط الاساسيه انا في معناها بعض الاحاديث فوزي بنزرتي يلوم على كينزومبي على مستوى التغطيه الدفاعيه اللي هي مهمه واساسيه لفوزي بنزرتي ما هوش يتاو مشي ولا يتعلم التغطيه الدفاعيه عندك ولا ما عندكش صحيح ولا تحاول تحسنه نوعا ما
2: ثم
1: لازم يكونوا عندك ولا ما عندكش اجنبي تعطيني اضافه يا اخويا الاخير فهد المسماري دونك ثلاثه لاعبين اجانب انا حسب اعتقادي بعد موسم كامل ما قدموش الاضافه في الانديه المحترفه اللي عندها التزامات رياضيه وعندها ضغوطات جماهيريه كيما النادي الافريقي ما تستناش موسم كامل باش نعطيك فرصه للموسم الجاي لربما جاي ماهر الكنزاري ولربما كذا باش
2: يعطيك 26 ماتش ما نعطيك 6 ماتشات 10
1: ماشي معقول تفكير ماهر الكنزاري كيما تفكير بنزرت كيما تفكير غيره تعطيني ولا ما تعطينيش وبالتالي ما نوريوش الكره كان على المدربين الملاعبيه عندهم كذلك مسؤوليه هذوما ثلاثه ملاعبيه اجانب اذا كان فرط في واحد منهم ولو اني استبعد نوعا ما كينزومبي ربما ماهر يعطي فكره ما نعرفش بالضبط ولكن ثلاثه لاعبين هذوما اذا كان النادي الافريقي فرط فيهم فانه ما يلوم عليك حتى حد بالعكس لانه عنده عام كامل ما قدموا حد
0: بالبيع مرضي. او بالفسخ او
1: خاصه بالبيع او بالاعاره انا ضد الفسخ فيهم. انا ضد الفسخ بالبيع او بالاعاره لانه الاعاره حل من الحلول راو فهمت دوك ويفسح المجال الثلاثه هذوما تفسح المجال للاعب اجنبي فقط مش لازم ثلاثه اعطيني اجنبي واحد فقط يعطيني علاش لانه مسماري وكينزومبي عندي تخمه من اللاعبين في النادي الافريقي موجودين
2: على شيخاوي خضراوي
1: شيخاوي خضراوي اللي تحب انت بوقره من الغادي عندك
2: بوقره خارج
1: عندك الحرزي عندك مالك عندك الحرزي عندك النوع ما عندك عدد من اللاعبين اللي تنجم معناها بالتالي كي نضيع نفرط في ثلاثه لاعبين ونجيب مهاجم وحيد فقط كسوة على اليمين ولا على اليسار ولا بونتا فما حتى مشكل ولا نجيب مدافع كبير ياسر فهمتني هنا نكون أرضية جماهير النادي الإفريقي واستفدت رياضيا وخاصة ماديا
2: مدافع ومهاجم
1: مثلا
2: النادي الإفريقي في حاجة
0: فضي ثلاثة بلايست عمر زوز بلايست
2: صحيح مدافع ومهاجم
1: لأنه ثلاثة لاعبين هذوما والشارج متاعهم معناها الحمل المادي الثقل المادي متاعهم تنجم تجيب بهم لاعبيه ولا زوز لاعبيه يكونوا
0: ثلاثة ينجموا يجيبوا لك زوز لاعبين في
1: مونبالي محترم وهذيك هي جيستيون الباهية نتاع فريق يحب معناها يحسن من جودة الأداء نتاعو
0: وليد توفق سمير نتاع ثلاثة لاعبين اللي سماهم ويليستيني فهد المسماري وفيليب كينزومبي على مغادرة النادي الإفريقي
2: أكثر واحد ممكن في دي ماتش هكا يتسمى عاون وعطاء وعمل بلوس كيزومبي في بعض المقابلات قعد برشا احتياطي دي فوا كان اون فورم في كالكو ماتش وقعد على البنك ما نعرفوش الأسباب. فما حاجات لو تصير في وسط

0: فرق راهو يعرفها المدرب ويعرفها اللاعبين
1: ولا كي نحكيو على ممكن زومبي كي قال لك سمير لخص لك ليه هو لخص الجانب المساندة الدفاعية فوزي بن زهر تيحب اللاعبين يرجع المساندة الدفاعية
0: تو ما فماش تكون تكولوار ما يرجعش راهو معناتها الناس الكل تدافع ميسي يرجع وصلاح وغيره الناس كل دافع في الكرة ما عادش فما واحد يقعد في شطر تيرا بركة ويستنى الكرة تجيه باش يمشي هذو ما قبل في عام 70 وفي عام 60 كانوا معناها ملاعبية كلي ما يفكوش توا الناس كل تفك والناس الكل تقوم بواجباتها الدفاعية وإذا كان ما ينجمش يغادر يمشي خويا الفريق آخر هذه هي كرة القدم اليوم مدرب يحب ينجح حتى الملاعبية اللي يلعبوا يلعب لاتيرال قدام واحد ما يرجع سادة باش تولي ديزيكيليبر باش يولي لهنا وباش يولي فما مشاكل وفما حتى مناوشات في وسط التيران خاطر شو معناه أنا يلعب معايا صاحبي معناته على نفس الجهة ما يعاونيش وكذا يلزم الملاعبية كي يبدأوا سير تيران الكل يبدأوا في يحكيوا لغة واحدة والناس كلها تتحرك مع بعضها فما بلوكي كيب يلزم يكون محترم وهنا يلزمهم يتبعوا لي كونسيني تكتيك اللي أبارامون الملاعب هذاك زومبي ماهوش معناتها قابل ولا ماهوش قادر باش يعمل فايفيا وكذا ويعمل روبلي ينجم يلعب واحد اخر في بلاصتو اللي ينجم يقوم به الدور هذا دونك باش نرجعوا لكلام سمير انا كيزومبي قلت لك كلكو ماتش هكا بوتيتر عجبني وكان افيكاس وكذا مسماري بصراحه معناتها انا لعبت مع ملاعبيه ليبيه لعبت مع الهوني في اهلي طرابلس وتبعته في الترجي وشفت مؤيد اللافي وبرشا ملاعبيه ليبيين معناها مهاجمين يلعبوا على الكولوار افضل منه وهو جون صحيح لكن بصراحه ملاعب تحسه سمير شو اكثر منه معناتها افيكاسيتي دون لو جو عنده تكنيك هكا باش يمشي ساعات يعمل فانت ودريبل واحد اما الكره مش هكاك الكره يلزمك تمشي معناتها تعمل دريبل وتكمل بهدف ولا تجيب فرصه هدف ولا تعمل ديزاسيست هو ملاعبي تحسه معناتها الروندمون تاعو عادي جدا معناتها ماهوش جوار اللي كي تهبطوا تستنى منه معناتها باش يعمل اكسبلواف ولا وهنا اللاعب الاجنبي يلزمه مهما كان عمره 20 25 30 جبت اترونجي يلزم في اخر العام تلقاه معناتها الارقام نتاعو في المعدل يعني. هو صفر هدف تقريب معناها مشاركات نتاعو معناها كانت ضعيفه برشا في المباريات والمدربين اللي معناتها عملوا عليه الحقيقه كوسوسوا جناح ايسر ولا مرات معناتها لعب قلب هجوم وقتها في غياب شوات واحد الحقيقه ملاعب نتصور معناتها ما عادش ينجم يقدم الاضافه للنادي الفريقي
2: وذاك اللي تكلمنا فيه
0: نفس الشيء
2: تكلمنا فيه قبيله مع على لوكادو كوسيل ابو عاليه على مستوى الحوافز نفس الشيء المسمار مسمار السالير عاديه ونعطيك حوافز باهيه نعطيك حوافز كي تسجل عدد من الاهداف تعمل مشاركات كذا
0: هذا كله احترامنا ليه وكذا ملاعبي
2: باش نجم تقيم معناها رياضيا معناها
0: وعاليا وموا يتسمى ماركه 4 5 بيوت واحد
1: لا ماركه أكثر.
0: ولا اكثر معناتها مسماري بالحق صحيح ممكن يلي بوزيتيف دون الجروب واحد اما كرة ما فيهاش بوزيتيف فيها هي تعطيني البلوس يا اخويا تشوف جامعة يخت
1: نختمو بالإدارة الوطنية للتحكيم وفما اتفاق مبدئي صار مع نيجي جويني نحكيو على التركيبة المبدئية اللي تنجم تتغير لإدارة التحكيم تنجم تتغير التركيبة هذية نيجي جويني مشرف عام محمد الحسين مسؤول على التعيينات وليد حراق مسؤول على تعيين مساعدين يوسف سرايري منسق عام مراد بن حمزة مدير مكلف بالتطوير ورياض المسعي مدير إداري ومالي هذه التركيبة المبدئية اللي تنجم تتغير في انتظار تولي الأمور أكثر رسمية بالنسبة لعودة ناجي الجويني
2: موافقة متاعو مكي ناجي
1: فما موافقة مبدئية في انتظار
2: ربي مع
1: في الأخر الحاسم مع بخصوص
0: التوفيق
2: بعد الشيء اللي شافه في الفترة اللي عداها ويقبل أن يرجع قلوا برافو أتي الصحة
1: أما خير فترته هو ولا فترة جمال حيمودي
2: أنا فترته هو خير بنصير فترته هو خير حاول يخدم حاول يصلح حاول كذا العراقيل من كل مكان ذاك ليش أنا استغربت من عودة سينا جويني ما إن شاء الله ربي معه كهو للحديث بقية
1: وليد
0: بالنسبة التوفيق نحترمه برشا أنا كشخص وبصراحة السمعة متاعه الناس كل تحترمه وتقدره إن شاء الله يلقى تيران فافورابل وما تصيرش خزعبلات كما كل عام يحطوا له العصا في العجلة وهات مكلاوي نتمنى له التوفيق وإحنا معاه أخويا يستاهل باش يكون في بوست كيما البوست ذا والأجنبي لجان الحمودي بارك الله فيه رحم والديه أو التونسي خوي يحظى باحترام الجميع إن شاء الله يخدم وإحنا معاه
1: إن شاء الله. شكرا لك وليد الهشري, شكرا لسمير السليمي, شكرا لوليد في شكرا للدليل في الإخراج ووسيم في الإخراج الرقمي, شكرا لكم أنتم اللي
0: تابعتم
1: شجي مراد الدريدي في الأخبار بعده صلاح سكوحي في كورنيش ويكاند
3: السنتور ينقص خطر الوفاة في حوادث المرور بنسبة توصل ل 50%, على هذاك هو أحسن وسيلة تنقذ الأرواح على الطريق. السنتور حركة بسيطة لكنها تمنع من الموت. المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين, جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين, فريجو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريجو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريجو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بيلك مرتاح. مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا, كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش. نهار الأحد 9 أوت الموعد بيش يكون مع سيندي.

0: الشعبي وروح الموسيقى الأصيلة تستنفيكم سهرية استثنائية مع الفنانة اللبنانية سيندي لاتي، مطربة وعازف عود تتميز بصوت دافئ وإحساس عميق. سيندي اختارت أن يتعاود تقدم روائع الأغنية العربية بروح تجمع بين الوفاء للتراث والانفتاح على التجديد، من أعمال كبار الفنانين إلى مشاريعها الخاصة. تقدم سيندي لاتي تجربة موسيقية فيها الكثير من الرقي والإحساس. نهار لحد 9 أوت في مسرح الحمامات، عشاق الترب سهريتكم باش تكون مع سيندي لاتي. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، موزايك FM.
1: راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
2: مستمعي موزايك FM، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية يعلنان عن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. وتهدف هذه المبادرة تحت عنوان تأمين سلاسل إمداد الولايات المتحدة بالمعادن الحيوية تونس إلى دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين تونس والولايات المتحدة والمساهمة في تطوير المعايير الفنية في مراحل الإنتاج المتقدمة قدمة لقطاع الفوسفات، إلى جانب تعزيز سلاسل توريد عالمية أكثر مرونة وشفافية. المستشفى الجامعي سالود بسوسة يؤمن أكثر من 500 ألف عيادة وما يزيد عن 16 ألف عملية جراحية سنويا، فيما يستقبل مرضى وافدين من أكثر من 14 جهة من مختلف أنحاء البلاد وفق معطيات نشرها مستشفى سالود. وكشف المستشفى في بلاغ نشره أمس الجمعة أنه يواصل تنفيذ رؤية استراتيجية تقوم على تطوير بنيته التحتية وتجديد تجهيزاته وتحسين مسألة التكفل بالمرضى والاستثمار في موارده البشرية، بما يمكن من تعزيز قدرته على الاستجابة للحاجيات المتزايدة للمرضى ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي. ائتلاف أوروبي يضم شركات ديزيتريتش وأليوسوفت ونوفالكس يعلن عن تطوير نموذج جديد لتصنيع المكونات الصيدلانية الفعالة، من شأنه أن يساهم في تعزيز مرونة سلاسل التوريد والحد من الاعتماد على الإنتاج المركزي، بما يفتح أفاقا أمام تطوير قدرات الإنتاج في تونس. ويمثل هذا النموذج وفق بلاغ للائتلاف نقلة نوعية في تطوير سلاسل التوريد وتحديث أنظمة التصنيع الدوائية القائمة، من خلال إتاحة طريقة جديدة لإنتاج المكونات الصيدلانية الفعالة وتعزيز مرونة سلاسل التوريد ومواكبة تطوير قدرات الإنتاج في بلدان مثل تونس. ويأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه تونس إلى جانب عدد من الدول إلى تعزيز السيادة الصحية وضمان أمنها الدوائية. سلطنة عمان تكشف عن تحسن في أجواء المفاوضات مع إيران بشأن مضيق هرمز ومضيها في مسار إيجابي وبناء، في حين ربطت طهران إعادة فتح الممر المائي بقبول الولايات المتحدة الأمريكية شروطها وتغيير سلوكها. أصيب جندي إسرائيلي بجروح اليوم السبت في عمليات توغل وقصف مدفعي نفذها جيش الاحتلال في عدد من مدن وبلدات جنوبي لبنان، بينها زوتر الغربية أحد المناطق التجريبية التي ينتشر فيها الجيش اللبناني بموجب اتفاق بين طرفين. دراسة جديدة تحذر من أن تجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية يهدد محصول الأرز في العالم، الغذاء الرئيسي لأكثر من نصف سكان العالم. وحسب الدراسة التي نشرت يوم 29 من جوليا المنقضي في مجلة ساينس أدفانسر، لا تكمن المشكلة في ارتفاع متوسط الحرارة خلال الموسم فقط، بل في عدد الأيام التي يتعرض فيها الأرز لحرارة مرتفعة. وفق تحليل الفريق فإن يوما إضافيا فوق 30 درجة مئوية خلال مرحلة التكاثر قد يخفض المحصول بنحو 1.1 إلى 1.8%. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع صلاح الدين السكوحي وصلاح الشرقي في كورنيش ويكاند. مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: في تونس
3: كورنيش ويكاند، كل سبت واحد من 7 ل 9 متاع الليل، سلاح الدين السكوحي، موزايك FM.
4: اهلا وسهلا، تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتوا. هذه كالعادة كورنيش ويكاند، موعدكم كالعادة برشا ضيوف يستناو فيكم، برشا أخبار ثقافية متابعة لكل الأحداث والأخبار، وبطبيعة احنا نحاولوا في كل مرة نعطيكم كل المعلومات وكل التفاصيل وكل الحصريات زادة في كورنيش أساس طول الجمعة. أنا ملثين الجمعة مع سامي الحامي ولا معينا سلاح الدين الساكوحي، بطبيعة كل سبت وحد كورنيش ويكاند. اليوم باش تكون خاصة، اليوم باش تكون بكل الضيوف موجودين معنا، باش يكون حذانا الفنان الجزائري أمين بابيلون. كنقول لكم زينة بتبيع التيتر هذا اللي نجم نقوله صنع ثورة كاملة، بدل فكرة الموسيقى في الجزائر، عطاه نفس جديد. باش نحكيو معاه اللي باش يكون زاد هو موجود في مهرجان بوغرنين الدولي في تونس، باش يكون عنده لقاء مع جمهوره في تونس، زاد باش نمشيو لجمهور الراب، وباش نحكيو على أول مهرجان راب اللي باش يكون في تونس في صبيطلة مع مغني راب ديدينا كانون ساز. زاد في الساعة الثانية باش يكون ضيفنا لطفي بندقة الممثل، باش نرجعوا معه على النجاحات والقبل، نحكيوا على برشا تفاصيل لي زانيكدوت طفولته، برشا حاجات باش نحكيوا معهم. دونك اليوم معنا تروز انفيتي، امين بابيلون نحكيوا على ديدين كانون، وزاد لطفي بندقة، ثلاثه هذوما باش يكونوا ينورونا اليوم بطبيعه في كورنيش ويكاند. اليوم موعدنا من 7 حتى للتسعة. نحب نسلم برشا في الاخراج صالح الشرقي، تحياتي ليك وشكرا، ونسلم زاد على طارق العجمي في الاخراج الرقمي، تحياتي ليك شكرا ليك زاد، وشكرا زاد ليندا بالحاج وسارة بكوش في الاعداد لحصة اليوم. احنا هذه بطبيعة موعدنا، ونعاونكم انكم تعديوا اثنية وحيدة انا معكم.
3: كورنيش ويكاند كل سبت واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
4: الناس اللي مروحة اللي شادة اثنية سيسروا يحكم، هذه كورنيش ويكاند ديما جونا موجود، ديما نحاولوا لماكسيمون ونسوكم. وهاي الموسيقى تاو هذا اوسكار ميد I'm way too self-aware على موزايك FM، مكملين معكم حتى لـ9 متاع الليل.

0: عيش ويكند كل عصر واحد من 7 لـ9 متاع الليل.
1: الموسيقى هذه برشا فيكم تعرفوها، برشا فيكم سمعتوها، وبرشا فيكم حبيتوها. صانع الأغنية هذه المتميزة بابلون زينة ضيفنا بعد شوية.

0: بعد أكثر من 13 سنة الفيديو الرسمي متاعها وصل ل 253 مليون مشاهدة. فرحان برشا اليوم باش يكون هو الانفيتي متاع اليوم في كورنيش ويكاند. نحكي اليوم على أمين الجمال. نحكي اليوم كل ما نعرفوهاش أمين بابلون. نرحبوا به ونقولوا مرحبا بك في تونس.
1: السلام عليكم.
0: نحوالك؟
1: الحمد لله، شكرا على الاستضافه، ميرسي بوكو.
0: مرحبا بك.
1: فرحان بزاف كان اليوم في تونس، صافي تري لونتون
0: تنورنا. هو كي تكون ضيف في تونس ما فما حتى مشكل. كاينين، انا جيت حداك غادي ولا انت لهنا؟ معناها في الجزائر ولا في تونس تقريبا نفس الشيء، معناها
1: ما درناش فواياج.
0: دونك باش نحكيو على ساعة. انت ديما امين جمال ولا تحب امين بابلون؟
1: كيف كيف
0: خاطر الجمهور احيانا احنا مثلا في تونس
1: هم يعرفوني امين بابلون.
0: احنا عندنا فنان في تونس هو فنان مزود شعبي رحمه الله، اللي هو اسمه اشرف خاينة، سمي خاينة للاشهر اغنيه عنده. فقعدت الاسم نتاعه فنيا اشرف خاينة، حتى في ليزافيش في الحفلات يتسمى بالاسم هذا، لانه الاغنيه هذيك كانت هي الاشهر وهي الاقرب ليه.
1: ديو هذه الاغنيه ماشي ديو،
0: لا لا خاينة مع صافيك، هي ديو معها فنانة أخرى، لكن هو تسميت عليه. تخاف أحيانا أن الفنان يكون محتجز في أغنية واحدة ولا ما يقلقك أن تتربط باسمك الفني؟
1: ما نو ما نخافش، أو كونتخير بالك حاجة بوزيتيف، تقدر تكون حاجة بوزيتيف للفنان. Après, c'est très très une arme à double tranchant parce que voilà le jumhour الناس اللي تبعك وكامل تقعد دائما نسقافيك لو تيتر تاع الاغنيه المشهوره ديالك، كيما انا بار اكزومبل عندي اغنيه تاع زينه. نروح وين نروح؟ دائما السؤال الاول اللي يبداوني بها هي زينة، احكي لنا حكاية زينة.
0: هي زينة كانت البداية وكانت النجاح الكبير اللي عرفك للجمهور في برشا بلدان، مش في بلد واحد فقط، وعرفوك الناس والكل. لكن اليوم احيانا المطالب الفنان لما يلقى النجاح هذا يحاول يولي كأنه اختبار. أنا عندي نجم نعمل أغاني أخرى، نجم نعمل ألبومات أخرى، لو مانيش محتجز غاديك. لأنه أحيانا بعض الفنانين يقول لك كرهت النجاح هذا.
1: صح، من ذاك ترالي نقول باسكو نيمبورت كال أرتيست إلي ساي دو فير كسا سوا أن تيتر ولا أن ألبوم، صادير يفوت النجاح تاعو
0: الشخصي
1: ولا يفوت يعني لو سوكسي لي بريسيدون اللي كان مقبل. انا زعما مازال نحاول نسي ندير اغنيه كيما زينه ولا اكثر من زينه، بتدخل البوم، مي سي تري تري ديفيسيل دو فرانشير هذيك لا ليني. ما بلش انا مع روحي نقول باللي اذا جات كاش نهار تجي وحدها، باسكو انا لو سوكسي كسا سوا تاع زينه ولا لوتر سوكسي لي زوتر سوكسي ما حوستش عليهم، يعني ما خدمتش عليهم ولا خممت فيهم ولا سي جو.
0: نجم نقول انه احيانا النجاح يكون حاجه ينطوندو، معناها غير متوقع.
1: وي جو بونس سوفون، يعني كاع لا ماجوريتي.
0: هذه حاجه مش حتى تبعتك انت فقط، معناها من بابلون نحكيو زاد انه عديد الفنانين هنا اغانيهم الاشهر او البوماتهم الاشهر كانت ما كانش مخطط لها، ما كانتش في البرنامج. احيانا بعض الاغاني تاخذ منك وقت وتحضير وكل، لكن ما تاخذش نفس النجاح الاغاني الاخرى.
1: جينيرالمون هذيك هي اللي ما تمشيش. كي تحضر لها بزاف،
0: كي تحضر برشا ما تخطفش. باهي، غدوه باش يكون عندك موعد مع جمهور بوغرنين، مهرجان بوغرنين الدولي، باش يكون موجود في حفل هنا. نحكيو على شنو محضر الجمهور التونسي في الحفلة هذا، شنو نجمو نعدو الناس اللي تحب تحضر ومشي باش تمشي غدوة وتكون موجودة في المدرجات، شنو المفاجأة اللي محضرها اليوم أمين؟
1: والله غير عندي بزاف ما غنيتش في تونس، عندي براتيكمون بالك براتيكمون 8 سنوات.
0: من الحمامات؟
1: لا لا، المره الاخيره اللي غنيت فيها كنت في تبرقه في فيستيفال انترناسيونال دي جاز.
0: اوكي، في تبرقه هذيك كانت الاخيره،
1: وهذه الاخيره، وكان عندي العمل الاخير كان عندي هنايا درنا غنيه وترلينا كليب انا وحمزه نميره في تونس تاع الاغنيه تاعي حصر عليك يا دنيا. دونك هذيك هي لا ديرنيير فوا اللي جيت فيها لتونس على جال الخدمه. نورمالمون على حسب ماني شافي، نورمالمون هذه هي. صامت توني اكور بان عاد نولي نغني في تونس داير اون اي باسي بار دي زيفينمون شويه ماشي ملاح لي ديرني طون هادو كيما سورتو لو كوفيد لافير تاع الكورونا اللي
0: بالضبط
1: حبست كاع العالم اونتي حبس
0: دونك حد مخدم وقتها تقريبا كاين لي فارماسي
1: صافي زي لونطون غير لي فارماسي صافي زي لونطون ولا غير واش نقولك بريباريت جي بريباري يعني بون ديت شويه من الالبوم الاول شويه من لي سينجل واحد اخرين اللي خرجتهم ابري الالبوم بريا
0: اوكي
1: كلكو شونسون من الالبوم موزايك اي كلكو ريبريز باغ اكزومبل كلكو ريبريز الجيريان دي ريبريز تري كونو
0: اوكي
1: pendant la répétition, bon, j'ai essayé de, on a essayé de répéter une chanson très connue du Tatounis.
0: Tatounis, c'est bien.
1: الله الله يا بابا
0: الله الله يا بابا اللي هي أغنية صبر رباعي
1: صبر رباعي
0: حذرت روحك كيفاش هكا كيف مش احكينا كيف اول مره جربت شنو هو الرياكسيون نتاع الناس اللي معاك في البروف
1: les amis non ils sont bien huma c'est des musiciens de session
0: okay.
1: Ou alfin ils jouent هذا النوع تاع les chansons parce que في l'Algérie ils jouent dans des émissions par exemple qui معنا une émission très très connue في l'Algérie اسمها الحان وشباب
0: okay.
1: Où ils touchent فيها beaucoup de variétés arabes ou la maghrébine ou la ça ils غنوا بزاف غنا تونسي انا جزائري ولا مصري ولا
0: متمكنين دونك نحكيو لهنا نجمو غدوه في بوغرنين باش نسمعوا
1: ان شاء الله
0: يا بابا ان شاء الله
1: ان شاء الله نحفظ الكلمات في عشيه باه ما نغلطش ولا ندير البيبيت
0: لا لا احنا متاكدين فنان كيفك اكيد مش تصعب عليه حاجه هكا وحاجه تفرح
1: نبلغوا تحيه للفنان صابر الرباعي
0: نسلموا عليه برشا صابر الرباعي بتبيع اسنان اللي حاضر في برشا مهرجانات الامير طرب العربي من بعد نسالوك اسكو بعد ما كان غدوه باش تغني بتبيع الله الله يا بابا اسكو زعما يكون ثم ديو هكا علاش ليه بينك وبين صابر باي هذا الكل نعرفوه بعد لحظات
2: Live Club Open Air été 2026, mercredi 12 août. Le fameux spectacle musical en Cheikh Denia de

0: Mercredi 12 août, Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamart. ويكاند كلها سبت واحد من 7 ل 9 متاع الليل.
1: مكملين في حوارنا وينتج متابعون على لايف يوتيوب موزايكا فام ولا زال فيسبوك موزايكا فام. احكيوا على الليديو اختيارك لغنية الله الله يا بابا باش تكون غدو موجودة. قلت نحاول هي باش تكون نغنيها على مسرح بوغارنين. علاش الغنية هذه بالذات؟
2: انا pour moi c'est l'une des chansons les plus connues تاع تونس. يعني احنا في الجزائر parmi les chansons les n'arfahom belli des chansons tunisiennes kayn lah lah ya baba kayn lamouni li gharou menni
1: ay la djouin
2: oui parmi les chanteurs li nsemaouhom bzaf dzaer je pense kayn a part Sabr Ribaï kayn
1: hadi djouini ma ya لا دي جويني
2: و كان ان ارتيست تري كوني بوشناق تاع
1: لطفي بوشناق اي بالضبط
2: وي لي تري ابريسي في الجزائر parmi les chansons libres بزاف الله الله الله الله يا بابا ابري انا يا وين كبرت في صدير لا ريجيون تاع الوسط بين الجزائر العاصمه تيزا اي بصح جون سوي سور اي سارتان بلي الكوتي است صدير الشرق الجزائري كيما عنابه اي اي سون بلي بروش دو تاع على تونس دونك
1: يسمعوا مليح
2: يتقاسموا ثقافه واحده يتقاسموها وهما لي شونسون تونيزيان اي سون بلو كونو في الاست الجيريان سورتو
1: اوكي دونك
2: دي فوا ما نديروش لا ديفيرونس بين اغنيه جزائريه تاع الشرق ولا تونسيه
1: كاينه منطقه واحده
2: منطقة واحدة
1: نفس العقلية نفس الذوق الموسيقي يعني قراب من بعضهم بطريقة كبيرة برشا. دونك بخلاف انه العرض هذا نحبوا اكثر نفهموا انه التوجه نتاعك انك اليوم تكون موجود في تونس وتكون عندك حفلة في تونس وانت قلت لي انك عندك برشا ما جيتش في حفل في تونس. علاش الغياب هذا؟ لانه انت تقول انا خاطر ما كانش اختيار مني والا تقول انه يمكن لازمني اكثر مجهود فيني مثلا في اللوج على اكثر حفلات بحكم انه في تونس معناها من كيما برشا بلدان يحبوك برشا معناها من يحبوا بابلون يحبوا الموسيقى. علاش حضورك ما يكونش اكثر بوتيره اكبر؟
2: شوف البدايه تاعي في تونس هنايا كانت ابارتير دو 2017
1: اوكي
2: يعني ما غنيتش انا في تونس كي بديت خرجت الالبوم الاولاني تاعي بريا اللي فيه زينه كحله العيون وبكيتيني وكاع خرج 2013 حتى 2017 باه كانت لا بروميير فوا ديالي اللي جيت غنيت حمامات فيستيفال سوسا بنزرت سيتي اون 2017 وغنيت اون 2018 ومادام ما زدتش غنيت اون تونيزي مو جو بونس كو شويه من كيما قلت لك قبيله الفاجعة العالمية اللي صارت تاع
1: الكوفيد
2: ما خلتناش صديق سا بري دو طون ا ريبوند اي وثانيك بتات كو انا نقصت شويه في الريتم تاع لاكتيفيتي ارتستيك ديالي بين هذيك الفتره حتى انا
1: فتره غياب
2: حتى 2023 ولا هكا باه عاودت وليت فريمون يعني جو مي سوي ريكونسونتري بيان كوم الفو على لا كارير ديالي اي فوالا انا مانيش انسان اللي نتقلق بزاف ولا نقول زعما ماهمش عيطوا لي ولا مانيش نخدم انا جو بونس كل حاجه في بلاصتها وكل فنان عنده بلاصتو عنده وقت هكا كيما نقولوا الوقت يتسع لكاع الفنانين كيما ما جيتش انايا جاو فنانين بدات واحد اخرين في بلاصتي وهذه
1: السماء تتسع لكل النجوم
2: فوالا هذه هي
1: نحب نرجع اكثر خلينا ندخل في اكثر تفاصيل لين نوصلوا لزينه في حد ذاتها ما هيت نرجع لقبل طفولتك مثلا شنو هو الصور اللي تقعد لك من الطفوله نتاعك شنو تتفكر اكثر اللحظات اللي قاعده راسخه عندك معناها ايفينمون ماركون معناها
2: يا بليزيورز ايفينمون ماركون كي كنت انا لونفونس ديالي عشتها فريمون اون انفونس تري تري سامبل شويه كبرت في اون عائله موديست ما يعني ماش ما فقيره ما مرفه ما
1: نقولوا في تونس شادوا العصا من الوسط
2: شادوا العصا من الوسط كيما تربيت دون انا كبرت دون ان كارتي بوبولار في اكوتي دو لا مير يعني في منطقة كشي نزون ليتورال
1: ساحلية
2: مع لا ميديتيراني في في اسمها غورايا في جاية في تيبازا.
1: اوكي
2: انا parmi les souvenirs bon انا كنت لونفونس ديالي كنت نجوزها بين البحر في الصيف نعومو ولا نلعبو فوتبول نصيدو entre les vacances ou les études كنت بزاف مكونسونطري في في قرايتي باسكو لي بارون سورتو بابا كان يقول لي باللي لما كان حتى حاجه اللي تخليك تسلكك فيها الدنيا بار لي زيتود دونك
1: معناها كان هذاك الهدف الاول انك تقرا وتقدم في قرايتك معناها كان الاهم
2: ايه سي سيتي بريمورديال بور موا لي زيتود وكملت انا قرايتي كملت حتى وليت جراح اسنان
1: بركة
2: وليت في اليونيفرسيتي الله يسلمك و جو سي با بارمي قلت لي اعطيني سوفونير ولا حاجه كي تا ماركي ولا كاين كاينين بزاف
1: مع الفامي مع الاصحاب مع الحومه
2: والله غير كاينين بزاف على بالك انا يا سوي اون بيرسون تري نوستالجيك تسمى كي سقسيتني هذا السؤال هذا اي جوني سا يا تو تو تو بوكو ديستوار كي ديفيل هكا ابري
1: اجا نحاولوا نحصروها
2: نفوكاليزيوها
1: في في الميوزيك
2: اه
1: في الموسيقى وقتاش بديت فين عمر هكا بشويه بشويه قلت انت بديت تو ديكوفر معناها تكتشف في العالم هذا
2: انا يا صرات لي اون بوتيت هيستوار في حياتي انا جي دوموندي ا مون بير دو ماشتي ان جوي قلت له شري لي كنا نلعبوا في الحومه في في الكارتيي نلعبوا واحد واحد لو جو هكا اسمه بوليس بوندي
1: ايه انا مالا في تونس
2: مازال جيسكا ماتنون جو بونس كاع قلت البابا شري لي ان جوي سلاح باه نلعب به مع صحابي كي جا مع العشيه جاب لي ان سانتيتيزور صغير
1: هاي
2: صدير ما هو اللي شرى لي هو اللي شرى لي انا دومونديت اون ارم باه نلعب بها مع صحابي
1: انت خممتي فرد هكا لعبه انت تلعب مع صحابك معناها
2: بابا شرى لي سانتيتيزور سانتيتيزور جا مع العشيه جاب لي ان بتي سانتيتيزور انا je n'ai jamais eu accès à ce genre de monde يا ارت صدر انا ما عنديش في فاميلتي فنان ولا
1: منين جات الفكره للوالد انه يجيب لك سانتيتيزور وريت انت غرام بالموسيقى فما هكا وريت تالون معناها الحاجه باش خليت الوالد يجيب لك
2: نو ما وريت حتى
1: ما سالتوش علاش
2: جامي سالتو من جو بونس كو هو il m'a acheté avec le synthétiseur parce que il a, je sais pas il a vu les qui me dit que les grands détails de la vie ils sont provoqués par des petits détails ouais le petit détail il est très important ou avec c'est qui m'a dخل ton petit enfant عندك ولدك صغير ولا بنتك دخلوا لا بيسين كي يكون صغير مثلا ولا دخلوا لا جيم ولا peut-être que tu as dخلوا dans le but où تقول il va s'amuser il va dépenser son énergie mais peut-être avec le geste ça va être le déclencheur de quelque chose اللي راهي ريحات ديلو تغير المسار تاع حياته complètement donc انا يا en me concernant كانوا عندي les études qui étaient ما كاش négociation
1: فما حتى discussion كملت كمل
2: et en parallèle c'est tu fais ce que tu veux tu fais ouais ouais les brites dans le respect donc voilà donc انا خيرت ماشي انا خيرت جات هكا وحدها
1: صدفه لقيت روحك في الثنيه في الطريق هذاك هو نتاع الموسيقى
2: parmi les plus beaux détails في حياتي هذا
1: كيفاش تعاملت مع سينتيزور من الاول انت قاعد تكتشف
2: سانسيرمون اما في الديبي ما كنتش نلعب به مع واحد النهار سكي ما تيغي سي كو كان بابا يتيليزي فيه وكانوا فيه كي تلعب في هذوك لي توش جو مي رابيل تري بيان كانوا هذوك لي توش فيهم دي لوميير خضراء حمراء صفراء هكذا اي سا ما اتيري دونك جي يا لا ميوزيك ال ما اتيري لا لوميير ال ما اتيري سي سي دو بيل شوز ومن بعدك
1: فما كيوريوزيتي معناها زاده حبيت
2: فوالا
1: سي كوا معناها تقول شنو هي هذا خن
2: ومن بعدك بديت نلعب شويه هكذا بديت j'essaie de reprendre ce que je كنت نسمع après كانت عندي jusqu'à maintenant مازال كاينه كانت كاينه لا ميزون جون قدام وين نسكن ماشي بعيده et je me suis retrouvé مع tout bêtement مع صحابي تما ك كانوا عندي واحد صاحبي يلعب دربوكة وواحد يلعب جيتار وواحد وكنا نديرو نتلاقاو نديرو زعما نديرو دي جروب هكا تاع موسيقى ونلعبو نلعبو جوست بور لو فان اي سي لابا وسي وين تلاقيت مع كانوا عيبات شويه كبار عليا كانوا يديروا لا ميوزيك وعلموا وترفدت منهم هكا دي بتيت باز تاع لا ميوزيك انا جوسكا ميتنون ما نعرفش نقرا السولفاج ولا ما نعرفش نقرا الموسيقى مالوغوزمون سي جوري ايمي انا
1: اما يقول لك انه اللي برشا فهم برشا فنانين ما يعرفوش يقراوا الموسيقى اما كيفاش تتعامل معاها انت باش تخرج صحيحه هكاك شنو هو الحاجه اللي صحيحه معناها يعني تخدم لا ميوزيك اللي تسمع عند الناس وتحبها الناس جينيرالمون يقول لك لازمك تقرا لا ميوزيك وتكون معناها فما كيف ما بارتي نتاع الاكاديميك نتاع الموسيقى انت كيفاش تتعامل معها معناها كيفاش تبدا الاغنيه عندك مثلا كي تشد انت الجيتار شنو اللي يجي قبل الكلام ولا اللحن
2: صادف يقدروا يجيو للزوج مع بعض يقدر يجي كلام هكا كلمه شابه نغارديها ويقدر يجي لحن نسجله في التليفون ابخي هذه الانسبيراسيون اي بور موا الانسبيراسيون سي كوم سي ك انا انسان نغني بقلبي ونغني واش نحس ما نقدرش نغني حاجه ما نحسهاش ولا ما نقدرش نكتب ولا نلحن حاجه ما نحسهاش ما نقدرش اي جو في لي شوز بار امور جي انورميمون دو ريسبي بور لي جون كي اون في كي كي كي كي كريف لا ميوزيك ولا يقراو الموسيقى ويعرفوا يعني نقول لك سي دي بيرسون لي ايزون ايتوديي لا ميوزيك غراس ا سي بيرسون لا لا ميوزيك اون لا بير با صادير لي كتبوها لي اي جي انورميمون دو ريسبي بور سي جون لا اون مي كونسيرنون انا يا لانسبيراسيون بور موا سي كوم سي قلبك ا مومون دوني تو دي راني هنا باغي نهضر معاك
1: هو معناه تبع قلبك وين هو يهزك في الموسيقى تمشي معاه
2: تحكي مع نوندر واتري انا جينيرالمون سوا نريح في طوموبيل ونقابل البحر وين بلاصة اللي نسكن فيها جامي بدلتها انا ما
1: نفس البلاصة تقعد في كهرباء
2: وين كبرت في حومتي ونروح وين نروح نعاود نولي نعاود نولي ليها باسكو سا في بارتي دو مي سورس دانسبيراسيون وهذه هي كيما قلت لك سي ا مومون دوني سي طون كور كي فو تبارلي اذا كنت في ان لوندروا هكا تريح و tu l'écoutes il va il te dicte ça dépend ça peut être un souvenir ça peut être un parfum ou là ça peut être un كلمة شابة قالها لك واحد je pense que c'est compliqué هذاك الانستون ما وين تكون سي كامل هذه سا انفلونس واش راك تكتب واش
1: انت قلت ما تغني كان اللي تحسه يعني ما تغني كان اللي تحسه ما تغني كان الحاجات اللي تعيشها ما تغني كان سنون لي سورس دانسبيراسيون اللي جيوك فماش حاجة عشتها في حياتك وإلا حاجة حسيتها في حياتك وتنتي با كابابل باش تكتب عليها ما نجمتش بارفوا حسيت حاجة حبيت تحطها في غناء بارفوا لا ميوزيك هي الريبونس على حاجة تحسهم فمش حاجة هكا غني ما حسيتها حبيت تكتب لكن ما نجمتش ما لقيتش روحك نجمت تعمل عليها شانسون
2: وي كاين دي دي دي من داك نحب نكتب على دي سوجي هكا مي جو مو دي نخاف لا نكتب عليه وما نديرش حاجة شباب باكزوم انا جو سوي ان بابا عندي بنتي اليان نبغي من داك هكذا نقولوا علاه ما نديرش عليها اغنيه باسكو سي لا برينال دو ميزيو بار سي اي نقول بوتيتغ زعما لو كان نكتب عليها اغنيه ولا ما جو مو دي اذا كاش نهار ندير عليها اغنيه اللي تجي وحدها هكا ما جو مو فورس با
1: بوتيت في نفس لوندروا اللي مستانس تقعد فيه تجيك غنيه على بنتك
2: وي بوتيت
1: انت حكيت على بنتك جوست سؤال الانترفيو هذه اللي بتكون موجوده سيغ يوتيوب بنتك تتفرج فيها بعد سنين
2: وي
1: شنو تحب تقولها تو كان باش تتفرج فيك بعد 40 سنه
2: بعد 40 سنه
1: بعد 40 سنه بنتك حالت يوتيوب لقات الانترفيو هذيا وتلقى امين يحكي قول مساج لبنتك بعد 40 سنه
2: نقولها باللي جو سوي جو تام نقولها باللي جو تي توجور ايمي كوم لا بروميير فوا اللي شفتك في حياتي اي كواك سو سوا je serai toujours derrière toi. Et voilà, j'espère que après 40 ans, j'espère que je serai fier de toi. J'espère voilà, j'espère بطولنا العمر ونعيشوا le maximum ensemble. هذه هي.
1: آمين. ربي يفضلك.
2: ان شاء الله.
1: يعيشك. حكينا على الغنيه والكل باش نمشي للاكثر تا... نحب نبني ياسر على الكلام اللي قلته انك ما تغني كان اللي تحسه. اغنيه زينه نجاحها معناها نجم نقولوا بدل المشروع صدفه. كانش فما منش نحكيه على شركة انتاج كبرى وراك ومانش نحكيه على امكانيات كبيرة نحكيه على يحملكم الاحساس فقط معناه ويحملكم الايمان بالمشروع هذا لكن برشا ناس كي تسمع زينة اول سؤال يجي واكيد جاك قبل شكون زينة
2: كان بزاف لي سقسوني ويقولوا لي اسكو زينة سي اون استوار فري ولا هكا تالمون بتات كو تالمون نحسوا باللي كاينة اون نايفتي و اون سانسيريتي في الغنية
1: هو مع الغنية بيدها وكلماتها ولحنها وطريقتك عندي في أداها وكلامك ديما اللي تقول انك ما تغني كان اللي تحسه هذا سؤال ليجيتيم انه يقول لك الناس شكون زينة مثلا تنجم اسمها الزينة فقط الاسم وكهو معنى اسكو زينة اكزيست
2: لا زينة n'existe pas c'est Zina c'est l'amour de tout le monde c'est l'amour perdu de d'un jeune qui a aimé une fille ou بعدك ما كتبش ربي et c'est tout mais ça ne veut pas dire systématiquement que c'est une histoire véridique ou la haja c'est
1: باهي نمشي معاك اكثر قديش فيها صحيح الغناية قديش فيها صحيح بورسنتاج
2: لا ما
1: قديش فيها صحيح
2: شوف.
1: لا شوف احساسك صحيح 100% هذا يرى مما لا شك فيه نحكي على نجاح كبير اما بورسنتاج
2: c'est pas la chanson les c'est le son c'est pas le sentiment les sahih la chanson sahiha parce que c'est le vécu de n'importe quelle personne librette brat واحد ولا brat واحدة
1: فما ناس جاوك على غنية زينة قالوا لك راهو رك تحكي عليا مثلا
2: و بزاف كان بزاف عباد جاوا عندي قالوا لي بلي تزوجنا على الغنية تاعك ولا تعرفنا على الغنية تاعك كان اللي يقولوا لي كان اللي بكى وكان اللي كان بزاف حكايات حكاوهم لي ناس تلاقيتهم pendant tout ce parcours de 14 ans là ou là
1: 13 ans
2: quoi et à chaque fois je découvre نسمع حكايات les enfin qui سمعهم je me dis quand même je me rends compte que عندها بزاف الغنية هذه عندها بزاف ملي خرجت quand même عندها 13 ans et من داك

0: انجلاز باغ اكزومبل يقول لي يبعثوا لي ميساج يقولوا لي لا دينيير فوا واحد بعث لي ميساج سيتي لا شونسون بريفيري تاع ولدو وليدو من ليل دو باك قال لي امين اون اي فان دو توا اون تاتون ليل دو باك قلت له خلي نزيدو تلايمو شويه هكا بور لانستون كاين غير انت
1: بالعقل
0: اي سا اشاك فوا سا سا مو في شو كور سا مو في انورميمون بليزير
1: الاغنيه سامت سامت انك تنتشر وتكون موجود كان ضربة حظ وصلت اليوم لأكثر من 253 مليون مشاهدة ما حسب ما تحكي أنت لو فري سوكسي في زينة هو الامباكت اللي كنت تحكي عليه دونك ما يهمكش كأنه حسيتك لي شيفخ وكل شيء ما تهمش مي الامباكت اللي ممكن تشوف ناس تعرفت على بعض الناس أحكي اللي ما نجمش يحكي حكايته ما يغنيش إنسان يسمعك يقول الأغنية هذه تعبر علي اسكو ترى أنك ديما تلوج على الامباكت هذا ما يهمكش في الباقي
0: نكتب عليك لو كان نقول لك زعما ندير الموسيقى باش سا سري ايبوكريت دو ما بار نقول لك بلي ندير الموسيقى باسكو نحب
1: الجمله الشهيره الفن للفن
0: لا سي نحب بزاف واش ندير اي سي جو لو في Il y a une grande part d'amour envers ce que je fais. Je le fais par amour, ça c'est sûr. Après, maintenant, quand une fanane, il dit le musique, on met à les chiffres. En 2013, ma kanch kain téléphone, smartphone, kain kain, mais قليل بزاف
1: مش براش عيب
0: تقدر باه تشوف الاغنيه ولا تشوف الكليب ولا تسمع ولا تدخل للميكرو اورديناتور البي سي في الدار ودير يوتيوب باش تشوف الاغنيه صدير انايا او تو ديبي دو ما كارير جي نيتي با كونسيرني بار لي نومبر دو في ولا انا راني شافي بلي زينه دارت عام تقدر فات اون اني باه دارت 1 مليون دو في من 2013 ل 2014 اي ما كانش كاين انستغرام ما كانش كاين فيسبوك صح هذيك الوقت اي بي سا سي فيت ابارو و سا سي بروباجي دون فيتاس
1: فيرال
0: بدا الانستغرام بدا الفيسبوك وانا بيرسونيلمون جو ني با سيزي لوكازيون في لو بون مومون مي توت فاصون مو جو بونس سو كو جو بونس اي سي سا لو بلوز امبورطون بار كونتر سي كو لازم تكون عندك اون فان بيز ريال سافو دير لي فريمون
1: مش من البرازيل معناها و...
0: تقدر تكون من البرازيل بو ولا تقدر تكون
1: لا ريال معناها ما اكزيست لا بيرسون اللي تابع فيك اكزيست
0: جو بونس كو انا كاينين مثلا دي بيرسون يبعثوا لي ميساج بور مي ريميرسي دي فوا يقول لك ميرسي بور لا ميوزيك تو نو في وكاع موسى مو في شو كور كي ندخل عندهم نلقاهم باك ماشي متبعيني ميم با في الانستغرام ولا زعما وما نحوسش مي لي شيفر ولي ستاتستيك كو تو الفوي او نو ميم لي ريزو سوسيو ايل فون بارتي انتي سادير دو لا كارير دو لارتيست اي لي قد مد لهم اهميه باسكو اي سون انديسبونسابل اكطويلمون في لا كارير دان ارتيست فوالا
1: حكينا على زينة برشا نسمعوا منها شوية كان نجمو بتبيع نسمعوا كان تحب نسمعوا شوية مع الانفيتي متاعنا أميل جمال بابيلون اللي بش يكون حاضر كما قلت لكم غدوة في مهرجان بوغارنين الدولي 9 أوت عندكم موعد مع موسيقى شبابة برشا مع فنان يغني بإحساسه وما يغنيش حاجة ما يحسش بش نسمعوا أمين تسويت

0: امين بابلون ميرسي بوكو فرحاني برشا اللي غنيتنا بعد ما غنيتنا باش تقولي شكون زينه نفضلك نفضلك ما تبجعش في الاوف نعودكم مستمعين الساعه الثانيه نجي نقول لكم شنو اقل في الاوف تنعملوا سيلفي نعملوا فيديو هناك فرحان برشا اللي كنت موجود حضرنا اليوم
1: والله سي توجور ان اونور دو دتر اون تونيزي بلاد نبغيها بزاف عزيزه بزاف على قلبي هي parmi les premiers pays les voyager de l'homme qui بديت ندير لا ميوزيك و جمهور عزيز عليا وغالي عليا بزاف محترم ذواق بزاف
0: الحمد لله
1: تالمون جمهور ذواق الفنان يخافوا تالمون لي اكزيجون اي ان شاء الله نكون توجور على اوتور دو سون استيم واذا قصرت قصرنا معاكم في حاجه ولا اون سي دوموندي باردون اون بريزونت توجور نو اكسكوز وان شاء الله ربي دائما يلاقينا في دي مومون شابين ودائما يلاقينا في الخير والله يحفظ تونس ويحفظ بلادكم ويحفظ شعبها ويخلينا دائما خاوه خاوه فوالا
0: امين ميرسي بوكو يا عايشك امين بابلون كانت هذه بالطبيعه اليوم نحكيو على غدوه مارجان بوغارنين غدوه 9 امين بابلون شكون عنده موعد معاكم احنا مازلنا مكملين بالطبيعه في كورنيش ويكاند بعد شويه باش يكونوا معنا لي زانفيتي نتاعنا بعد شويه الممثل لطفي بونقا زاد مغني الراب دين كانون باش يكون ضيفنا زاد في كورنيش ويكاند احنا بعد شويه راجعين لكن قبل باش نخليكم بالطبيعه مع اخر الاخبار في تونس والعالم مع مراد الدريدي شويه راجعين
2: موزايك فام

0: تسعة للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك اف ام.
1: اوه يا حلو. بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
2: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
1: وذلك يوم جمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج غامارت. انفو ريزرفاسيون 21 525 525. بمساهمة بايك هوفر وموزايك اف ام.
3: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
4: مستمعي موزايك اف ام مساء الخير من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. من المتوقع أن يواصل ارتفاع طور النيو وهي ظاهرة مناخية طبيعية تتمثل في ارتفاع غير اعتيادي لدرجة حرارة سطح مياه المحيط الهادئ الاستوائي الأوسط والشرقي خلال الأشهر المقبلة، بما يرفع مخاطر موجات الحر والجفاف والتساقطات الغزيرة في عدة مناطق من العالم وفق آخر نشرة مناخية للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. أوضحت المنظمة في آخر نشرة مناخية نشرتها في شهر جويلية المنقضي أن توقعات تشير إلى تطور سريع نحو طور قوي من النينيو خلال الفترة الممتدة من جويلية إلى سبتمبر 2026، في وقت تتجه فيه نماذج التنبؤ المستخدمة من قبل أبرز مراكز الأرصاد الجوية العالمية نحو ارتفاع ملحوظ في درجات حرارة سطح مياه المحيط الهادئ الاستوائي الأوسط والشرقي. وفق التوقعات قد يبلغ الفارق في متوسط درجة حرارة سطح البحر نحو درجتين مئويتين خلال الفترة من جويلية إلى سبتمبر في مناطق الرصد الرئيسية، في حين يظل مسار الظاهرة في اتجاه تصاعدي خلال الخريف وفي النصف الشمالي من الكرة الأرضية. رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف يفيد بأن نسبة العودة لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%، معتبرا أن الطفل الجانح يبقى ضحية الإهمال والتهميش واتباع سلوكات محفوفة بالمخاطر. وأضاف معز الشريف أنه يستوجب أولا معالجة أسباب الجنوح إلى السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، لافتا إلى أن البرنامج التكويني داخل مراكز الإصلاح لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، فيجد الطفل نفسه لدى خروجه من مراكز الإصلاح دون قيمة تكوينية تذكر، ولا يستطيع أن يستثمر فيما تعلمه طيلة تمضيته فترة العقوبة بهذه المراكز. واعتبر معز الشريف أن الدولة التونسية لا توفر مشروعا لأطفالها في ظل غياب الرؤى الاستراتيجية والأهداف، داعيا إلى التخطيط وصياغة الاستراتيجيات الكفيلة بمعرفة ماهية الأهداف والغاية من التعليم وماهية المهارات المستوجبة للمراد تعليمه للطفل، لافتا لأن أكثر من 90% من الأطفال منخرطون في مؤسسة الدولة، ولذلك يجب تقديم مستوى تكويني ملائم ونجاح. في أخبار العالم، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يقول إن مصر قد تنضم إلى اتفاقية الدفاع المشتركة بمجرد تسوية بعض المسائل الفنية، معتبرا أن الاتفاقية الدفاعية لا تستهدف إيران ولا أحد يعد هدفا ما دام لا يهاجم الدول الأعضاء، مضيفا أنه ستكون هناك أمانة عامة ولجنة وزارية في إطار الاتفاق مع السعودية وباكستان على غرار الناتو. الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان يعتبر اليوم السبت أن الوقت الراهن هو الأنسب للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لأن البلاد قوية وموحدة وتعد منتصرة في الحرب بحسب تعبيره. وأسر بيزيشكيان في حوار تلفزيوني بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لأدائه اليمين الدستورية إلى أن الأعداء كانوا يتوقعون سقوط الدولة بفعل الضغوط المكثفة والعقوبات الصارمة التي فرضت علينا بحسب تعبيره. مقاطعة سمرلاند في إقليم كولومبيا البريطانية الكندي يعلن حالة الطوارئ اليوم السبت بسبب اندلاع حريق غابات سريع الانتشار يجتاح غرب البلاد، مما أجبر ألف السكان على إخلاء منازلهم. نهاية الموجز، المشوار يتواصل. مع صلاح الدين السكوحي وصلاح الشرقي في كورنيش ويكاند، مع أجمل تحيات مورد الدريجي.
3: في تونس
5: كورنيش ويكاند كل سبت واحد من 7 ل 9 متاع الليل.

0: سلموا على كل مستمعينا وين ما كانوا موجودين. سلموا على محمد الخليفي اللي قال لي يا سكوحي اعطيني يا سويح انا اعطينك مخير. قول هذه الدنيا رئيس البحار علاش لي نرجو حاجتك يا سويح معك الدور تو في الصيف. زاد نسلموا برشا على اللي يسمعوا فينا تو في بيج مورنيك الدنيا معبيه سي سويحكم قاعدين تبعثونا على الواتساب 23 500 وصلوا 13000. بعد لحظات باش يكون عندنا حوار خاص وخاص جدا مع الممثل والكوميدي لطفي بنطقة.
1: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الاثنين 10 أوت الموعد مش يكون مع مسرحية هومة تستوستيرون لسيرين جنون. هما هو عمل مسرحي تجريبي من توقيع سيرين جنون يتناول العرض أسئلة الهوية الذكورية في المجتمعات المعاصرة من خلال حوار مكثف بين شخصيتين في فضاء مغلق ليكشف تدريجيا طبقات من الذاكرة والصدمة والصراع الداخلي. في المسرحية هذه بحري رحالي وعبد المنعم شويات باش يتلقاو مع بعضهم فوق ركح الحمامات في موعد خاص مع الفن الأداء والحضور. نهار الاثنين 10 أوت في مسرح الحمامات تسن فيكم ليلة تحتفي بالممثل التونسي وبقدرة المسرح على خلق لحظات استثنائية مع جمهور. هذا الكل مع عرض هومة تستوستيرون. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان في festivaldehamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أسيرانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزايك فام.
2: كورنيش ويكند كل عصر واحد من 7 لـ9 متاع الليل. كورنيش لانفيتي دو يور.
0: نحكيو على كوميديين دخلوا للديارنا حبيناهم ولاو افراد من العائله. اليوم ماناش نحكيو فقط على ممثل نشوفوه في الاكران, اليوم باش نحكيو على انسان كان في فتره من الفترات صنع نجاحات. فرحانين برشا انه يكون موجود حذنا اليوم لطفي بنطقه. مرحبا بك في كورنيش ويكاند.
3: مرحبا سكوحيات, مرحبا عم صالح, مرحبا بالليكيب اللي معاك كلهم. برنامج خفيف ذاك علاش ديما كي تطلبني ما نجمش ما نجيكش.
0: مرحبا بك, انا فرحان برشا كي تكون موجود حذنا لطفي بنطقة وفرحان ياسر انك اليوم نجم نقولوا انت من الاسامي الكوميديه في تونس اللي طبعت وخلت اثر والناس تحبها. واليوم مره سالت كان ضيفتنا الممثله عزيزه بولابيا قلت لها فما ممثلين تولي تحسهم افراد عائله معناها تحسوا كي غيب يتغشش. يقول لك راه فما زلت رحم لازمك ديما تكون حاضر.
3: هذه تاكيد لكلامك. انا مره في حنا بعل كل عام نعملوا حنا بعل في حومتنا العربي نصر الله يرحمه وينعمه يطلبني يقول لي جي نعملوا كونترا نتاع عام جاي حنا كله خلي نهار الاول يقول لي على بكري. عاد مره انا قلت سنه مانيش خادم, عملت انترفيو في البيان حسن بن حمد يذكره بالخير عم حسن, عملت انترفيو معه قلت سنه انا باش نرتاح كل عام وانا ماد وجهي مانيش بريك رمضان خلي نبعد شوي. عرضتني طفله جوان في تيديانت في شارع بورقيبه قالت لي سي لطفي سمعت بك باش تبطل سنه هكا سيريوز كابسه روحها قالت لي مش خادم في رمضان سنه. قلت انا ماك تعرف فيه بس خلي فرصك. لا قالت لي مش على كيفك. قلت شنو؟ قالت لي مش على كيفك احنا استنسنا بيك ولهذا انت تلم العائله وكجاو نتاع حنا بعرف في حومتنا وكل مره ولايه وتدخل للولايات ونبيوك العباد يعرضوك الغديكة وتربح عمره لك الشيابين الكبار والناس وكذا وهاو سوق وهاو دشره فيها سباله عموميه. معناها كانت فتره محليه باش تشوف التونسي تاكيد لكلامك يقول لك ماكش ملك روحك انت نتاعنا تاعنا فرجوا فيك تلم العائله انا مانيش وحدي معايا كيب كامله ومعايا ناس ماتوا كيما عزو الشناوي الله يرحمه وبرشا ناس خدموا معايا المنصف الكاتب الكبير منصف الكاتب عزو الشناوي ثمان ناس مازالوا موجودين كيما لسعد بن يونس وكيما محسن بولعريس. يعني الناس اللي خدمت معايا الكل الفضل الربي ولك العبيد ما نجحتش وحدي انا نجحوني الناس اللي خدموا معايا تقنيين تكنيسيناتي باتي مانتي معك للصباح يكادري لك يخدم لك اذا تنجح ينجحوك اصحابك اللي خدموا معك.
0: الاسبري هذا نتاع العائله معناها اليوم هو اللي عاون لطفي بنطقه باش يدخل ديار العبيد ويحبوه
3: شيء طبيعي. وهذه تعلمتها من نجيب الخطاب. نجيب الخطاب قبل يعاون يعاون. ما نفكر جميل الدخلاوي لا يرحمه كان وقت الوزير قالوا ماكم تعاونوا ها وعلاش ما تعاونوش جميل؟ فهمت؟ جميل عاونوه واثوا له الدار ونجيبك لي من الناس اللي في يوم سعيد حبي انا ليكيب نتاعو ما فماش انا يوصلوا يتعاركوا في حنا بعد شكون يخرج معايا على خاطر نذبح المعلوش قبل ما نخلص نفرهدهم ونشيخهم ونعملوا جو باهي ونحسوا البرودوي هذاك نتاعو هو تيما معنا شوفور يجي بون ولا يعطيك نعملوا مشهد
0: يعطيكم الصح
3: حبي روحي بون قولوا له بوش بون حب نعاودها فهمت. لا كان جو محليه برشا الله يرحمه العربي ناصر بالحق معناها كان يشم هالحاجه يقول لي الاتجاه المشاكس اعمله وتذكرني اعمل مجلس الشيوخ وتذكرني معناها يشم الحاجه اللي باش تخطف واللي باش تنجح وربي ورضيت الوالدين معناها عملنا مسيره متواضعة لكن ديما الإنسان يطمح وينجم يعمل ما خير
0: إن شاء الله ديما. أكيد الطموحات ما تقفش أكيد. اليوم لطفي بونقا زيدا نحكي ونو وجودك في الصيف نحكي على يصير عنسي المسرحية هذه اللي حكيت عليها وقال تعرض شنو هو الفيدباك دا من عند الجمهور كيفاش قاعد يتعامل مع لطفي بونقا على المسرح؟
3: والله المسرحية بصدق معناها مسرحية مش خطر مسرحيتي ديجا أخيرا آخر عرض عملناه في ماطر كان عرض متميز جدا هكا اللي تصاور كنت حبت أنا بعثك تشوفهم العباد صفقوا يزغرتوا قعدوا واقفين تقريبا 5 دقائق معناها تحسك اللذة خطر لذة الركح راهي وحدها خطر السينما والتلفزة تعاود اللقطة بال20 مرة وبال15 مرة المسرحية تخدم يا لا
0: وفي لحظتها تحس
3: أي تخلص وقتها
0: رأي الجمهور
3: رأي الجمهور الحمد لله من فضل ربي كان عمل ناجح معي الممثلة خضر حرب نص الكبير لطفي العماري إخراج كرام عزوز الحاجة الوحيدة هو فوزي كشرود مريض بعينه نبع عليه الطبيب قال له ما تخرجش برشا في الصيف خاطر عينك تتضرب باش يعمل عملية ثانية الله غالب يعني ثم برشا بلايص بعيدة من 400-500 كيلومتر ما نجمناش نمشي لهم مشينا عنا نهار 17 إن شاء الله عرض كبير في غار ديما وعرض مسرحية بدعم وزارة ثقافة ومندوبية جندوبة إن شاء الله باش نكونوا في غار ديما وعنا عرض لوتروا سبتمبر في مهرجان الحناية ذي جديد عملوه في باردو وعرض أنا وعرض مسرحية الكبيرة زادة وحيدة دريدي كما قلت لك حبينا وين نخير ساكوحي نخمم نخير نخدم في شتاء في شتاء معناها تبدأ لك الأماكن مغلقة وعلى فوزي خاصة خاطر بدنيا تعب شوية السكر تعبه تولي مثلا تخدم في مدينة ثقافة في المسرح البلدي في المركب الرياضي المنزه سيس عملناه ولزمتنا السوسه مشينا داخل الجمهورية المسرح البلدي نتاع السوسه العمل اللي يبدا ممتاز غادي بك الروتاري وشركات الانتاج وبرشا ناس ما ياخذوه العرض ولو شو اسمه زاد ليزاجونس دو فواياج يحبوا يمولوه العرض ف اجتهدنا حاولنا قدر الامكان فيه الرقص العمل فيه النقد فيه الضحكه يوفى بالدراما في الاخر بالكل اسمه يصير عنساء اللقطه الاخرى نقول انا نخرج نقول خاطر دور مرتي خضر حرب تقول انا ماشي على روحي خاطر زيد راجلي اللي هو قطعه مني ما دفعش عليا وانا تعبت وانا تمرمت وكل شيء نقول له الاولى له الاخرى اللي مشيت على روحها له الاولى له الاخرى هي يركبوهم في طريقة تألم تشوفهم راكبين في تراكتور باش يمشيوا ويحمروا الأرض ولا يستغلها عارفها ولا يستغلها رجلها قدام صغارها يضربها هذوما الكل مش نساء بلادي ونساء ونصف نساء بلادي برشا نساء في مرأة واحدة هذاك علاش نفسي عزيزة من دلل بها تخرج الغناية متاع ذكرى معناها تكون ضحك المسرحية تولي دراما اجتهد
0: واجتهادك اكيد يكون عنده التاثير والاثر الممتاز كي تشوف انه الجمهور كيفاش قاعد يتفاعل معك اليوم لطفي بونقا انت قلت تخير انك تكون موجود في الشتاء احسن وبتبيع ان شاء الله باللطف على كشرود بتبيع ان شاء الله
3: سامحني يا ساكوحي نحب نقول كلمه حق ساعات يبدا طبيب انسان طبيب برتبه انسان تشوف الدكتور معناها طارق البنزرتي خذاء اون شارج معناها على عاتقه فوزي كشرود ودواه وكلم مولا الكلينيك اللي في اللاك معناها شبكة العيون نسالش خلينا نذكرهم عبيد هذوما نعرف اشهار لكن يلزمك تذكر ناس اللي تاخذك اون شارج مش خاطر هو فنان يقول لي على خاطر هو يلزمه يداوى خاطره هو تحت به الدنيا وكان لبس عليه بالقدام ماديا ومعنويا ومرض وتعب فهمت فناس كما هذوما كما دكتور بنزرتي ربي كثر منهم الناس ويعاونهم ويعطيهم القوة باش يعاونوا اللي الناس في حاجة للإعان
0: فعل الخير ديما حاجة نجم قولوا اللي حاجه مهمه برشا وحتى نحكيوا عليهم. فماش شهر في الخير
3: مازال خير في الدنيا
0: شهر مثلا ماشي شهر
3: كي نتكلم فيكم عينيه مزغل خاطر يجينا ويحضرنا في العرض ونكلم ونقول له يقول لي كل جيش بما جيش وهو مارتي دونتيست يزيد تشوف له سنيه بالمناسبه. راه ما ثماش برشا ناس كيما هكايا اما محلاهم بالحق محلاهم. حكايه مش فلوس راه حكايه نتاع اكل انسان في حاجه للاريت. انا مثلا فوزي مرض عمناو ما خدمتش انا مسرحي خاطر كان خدمت وبدلت بممثل اخر يمكن يموت فوز. يقول لك انا ما مرضت وتعبت حتى ما يقول ليش في وجهي توجع وتالمه رضيت ما نخدمش لين فوزي يرجع يبر ونجم نوقفها نخدم حاجه اخرى
0: ما
3: اما بلاش بي هو ما نخدمش. بورتون جاو برشا ممثلين حبش نسمي هاو نعوضوا هاو انا فرد ستيل انا وياه وشنو هو المشكله ما نجمش الله غالبنا هكاك
0: بلاستو
3: ما نجمش
0: بلاستو ما نتفكش
3: ما نعملهاش ما نعملهاش.
0: اليوم وانت تحكي على فوزي كشرود معناه وبرشا فنانين في تونس احيانا سلوت في بندقه النهايات لعديد الناس نحكيوا على الفانت كارير بالتحديد انه في الاخر بالكل اللي كان ثري نوعا ما وينجم يتلهى بروحه بعد ما ينجمش مؤخرا معناها صلاح الفرزي ترى سمعنا اللي هو ثروته الكل صرفها على مرضه فيكسا ضربته كره بالغدره وما يعرفوش شكون التوا وفاته كانت صعيبه. برشا فنانين معناها ساعات صعيبه نتذكر قبل انا حتى مسيرش نتذكر برنامج سبور زمان معناها وقتها مع منصف بن سعيد راه كل اتليت يمشي له في حاله ماديه خلقولها تعيسه خف ما تستحقش كاريرك هيك. وبرشا فنانين مش الكل سلكوا. اليوم لطفي بندق فما خايف منه نهار هذاك كي تراه انت برشا من زملائك السابقين والحاليين تقول انا كلطفي بندق بعد اللي عملته بعد اللي عشته هذا الكل اسكو انا نستحق انه يصير فيه هكاك؟
3: والله تاكيد لكلامك ممتاز لك تدخل فيه وحطيت صبعك عداه. اخيرا انا نصحاب برشا انه عبد الحناشي جاري واصحابنا وياه ونعملوا قهوه. عبد الحناشي يقول لي لطفي تعرف قداش ناخذوا احنا عبد الحناشي وما ادراك محبوبي وصبرك مكتوب في وقت من الأوقات
0: ملك
3: النجم شبيك اي وإلا شادلي الحاجي وإلا نوردين الباجي 240 دينار معناها منحة 240 دينار منحة هي سميك 500 ألف ذولي اي معناها كي تشوف فنان فناء عمره وزارة معناها الثقافة تشوف الوزيرة كي تسمع بواحد مريض أو كما لقيتها بنته خارجة وقتها من سبيتال الميليتير أما صالح الفرزي يتوعو وقالت لي الوزيرة أعطت تعليمات وجابته. لكن شفنا كيفاش برشا برشا معناها تعبوا وما لقاوش الدواء برشا تعبوا وما لقاوش كيفاش معناها المنحه ضعيفه برشا. انا من انا الحمد لله اعوذ بالله من كلمه انا خممت من اللي انا صغير على مستقبلي خممت على نهار غدوه. انا كنت نخدم معناها في موظف في شركة طيران وعندي معناها روتريت والحمد لله معناها خدمت الحمد لله. اما كي نشوف زملائي انا ما يخدمش في خدمه اخرى نشوف مثلا انا وقت تلقى انت هشام رستم وما ادراك مثله وما خلصش مات وما خلصش في عمل فاشل هذاك فانسيت على مسؤوليتي معنى ما نجحش
0: انا مسؤوليتي زي عمل فاشل
3: لا
0: لك الكل
3: لا نجح ونهار وبطوم معنى خدم بالربع خسرت سامحوني في الكلمه الميت والكفن. كيف هشام رستم راهو ما نجيين باش نبكي ولا نشكي ولا اما شو الفنان على القليله تعطيه حقه هو ممثل باش ما خدم تخلصوا هاو العمل وقبل ما تعمل كونترا ما تعرف الظروف وان شاء الله نعوضه لك مره اخرى وثم البيجي ضعيف وش يهمني فيه انا ذي الكل. هذه الاشكاليه اللي صايره توا ماذا بينا قال غوارتوشي كلمه احنا ناقصين شويه كرامه وبس ما نجيين راه نتشكاو ونتبكاو وانا خدت واحد من الناس الحمد لله. اما كي نشوف زملائي اللي ما لقاش بشكون ثم شكون يقول لي ما لقيتش باش نشري الدواء قداش توجعني الكلمه ما يجيبوكش يقول لي ما عادش يجيبوني ما نمثل ولا نغني ولا فهمت مش باش يعمل اما على القليله وزاره الثقافه والا التلفزه التونسيه ولا ثم الحلول واللي زوج مسلسلات في العام واللي دي سيت كوم وسط العام وهذا ماشي فيه التوجه كلمه حق معناها سي بنصير شكري الرئيس المؤسسة باتصال معاه كل مرة نحكيه معاه نحكي معاه رأول عطاني حتى شيء باش نبدأ متفاهمين نقول اش تحكي معاه باش يعطيك معناها بس بالدرقة قال لي اخر اعمال لا لا لا اما نحكيه على اساس عنده استراتيجية باش يولي يخدم وسط العام وهذاك الحاجة اللي تنجم تخليك وسط العام تخدم باش تنجم تعيش.
0: يقولوا جملة تقال سي لطفي انه الفنان في تونس ايا كان نوع الفن اللي قدم فيه يموت مرتين يموت فنيا ويتوفى الى الله. اسكو كيفاش تراها انت وانت من الدومين وتشوف فيهم زملائك وانت اقرب لهم بطبيعه اكثر مننا نحن معناها تأيدها الجملة هذه؟
3: هي شيء طبيعي يا أخي. توك يعرضوك في الشارع يقول لك وينك، مش عارف نحكي على روحي، نحكي على الممثلين بصفة عامة بما فيهم العبد لله. إن نتفكر مرة عبد اللطيف خير الدين سألونا في الورتاني، قالوا سي عبد اللطيف أنتي توا معنا عندنا برشا ما ريناكش في التلفزيون، ورجع بعد في حلقة تبارك الله ورينا سناء، قالوا كان يعيطولك وما تخلصش، ولا تخير ما يعيطولكش معناها وشنو أحكي لي؟ قالوا يعيطولي وما نخلصش، معناه باش تشوف الفنان راهو اسعد لحظات حياته قدام الكاميرا.
0: اعطيه يخت
3: مي يا ولدي، اعطيني قدام الكاميرا انا وكي نخرج وكل عمل هذاك والناس في الشارع، خاصه في رمضان تمشي للسوق تخرج تعمل قهوه، هاو يستدعوك برامج كيفكم انتم لهنا، شنو على شنو باش تحكي؟ انا مره استدعيت في تونسنا شو عامل فاريتي، استدعيت انا سماها عملاقه مع لمثله العرافه في شوف
0: لحال امال بكوش،
3: امال بكوش، امال بكوش، أمال بكوش وما ادراك. قالت لي سي لطفي باش نحضر معاك، شنو باش نحكي؟ شنو اللي باش نحكي وانا ما عنديش حتى انتاج؟ لواش باش نجيك؟ نعتذر انت زميلي ما نجمش نحضر معك. يموت مرتين الفنان ما يخدمش، وكي يخدم يزيدوا يقدموه ويسكروا تليفوناتهم، وذي القايبه برشا مش تلفز الكل راه وليد عاد الكل. اما ثم اللي عندهم العوي
0: يعرفوا رواحهم. مازلنا مكملين احنا في حوارنا بتبيع نحكي على كورنيش ويكاند. لطفي بندقة ضيفنا اليوم، فرحانين انه يكون حذانا. نسلموا برشا برشا، نسلموا عليك على اليوتيوب سي لطفي، نسلموا على معز، ونسلموا على هدي اللي تابعوا فينا بتبيع. تحية لكم وتحية لكل متابعينا وين ما كانوا يسمعوا فينا. كيف كيف احنا مازلنا مكملين بعد شوية الكوميد. لطفي بندقة، شنو هو الحاجة اللي تضحكوا هذا تنعرفوا من بعد؟
4: Live Club Open Air été 2026, mercredi 12 août. Le fameux spectacle musical en Cheikh Denia.

0: mercredi 12 août. Infolaine 20 910 000. L'application IJA ou directement à l'hôtel Acquaviva-Gamart. كورنيش ويكاند كل عرس واحد من 7 ل 9 متاع الليل.
1: تحية لكل اللي تابعوا فينا على يوتيوب موزايك اف ام فيسبوك موزايك اف ام. زيد نسلموا عليكم فردا فردا مستمعينا كانكم في الكراب سيسر ويحكم بالطبيعة ان شاء الله طريق سليمة نحاول ما ننسوكم وهيت نبداو هكا شوية هكا نفهموا الكوميدي اليوم لطفي بندق شنو الحاجة اللي تضحكوا؟
2: والله انا يضحكوني جماعة الشارع اكثر كي تشوف انت عندي زملاء وعلى عندي اصدقاء ضامرين بكيفية غريبة في التلفزة مثلا ابو العريس بقى نفكر انا في مجلس الشيوخ نبداو نحكيو يقول تو تشقلب كي وذري تحدفني كي بلو حجر كي القرد تو تشقلب تو يقوم يتشقلب برشا عباد نحطك لي بيتيزي في الاخر يقولوا يكثرنا منهم سيلت في كثرنا ذوكم ضامرين برشا واللي يجي يقولوا يسالوك يقول لك كتاي بالحق ولا خليه برودوي كامل ونساوي 100 غرام تاي معناها 200 و300 فرنك فهمت. فما عباد اللي عندهم كما يقول شو اسمه روح الدعابة هكا والضمان وحتى في العائلات علاش النكتة صعيبة في تونس سمعت اخر نكتة توجي فلان نعملوا جو هاتوا في الحومة هاتوا في الخدمة هاتوا فهمت تونسي ضامر.
1: كان ارجع للطفولة متاعك لطفي بندق اكيد احنا الكل ديما عنا اكل خاله اكل جده اكل خال العم البليد اللي ضحك اللي يجي هو في العيد الكبير في العيد الصغير نبدو نضحكوا شكون كان عندك هكا
2: خالي حمادي ذايا كان يخدم في مؤسسة كبيرة في فرنسا يقولوا له ما تخدمش قد غادي ويجي قلدنا كي قلد لك شخصية وانت داير الغادي تقول هذا يا فلان بومبيدو وقته ويعيشوا له مرة غاديك واحد ولا يجي لعائلاتنا هنا يقلد يا ولدي رو ضامر رو ضامر بكيفية رهيبة جدا. انا خذيت انا كنت عاقل بابا وامي يرحمهم يقولوا له في عدنا به قاعد غاديك جيت لفت القناة في التلفزة في الإذاعة وقراس المصايف والجوالات الحقيقة انا بدي عنا تربص وقت تهذيبي وتكويني في نابل ومن غادي وقت عملنا بين المعاهد وجاي وقالوا وقت البشير الغزالي الله يرحمه رضا البحري في التنشيط قالوا راه غدوه باش تعدى الحلقه وقت الاربعه التلفزه تحل عشية انا باش تعدى غدوه قلدت وقتها يوسف وهبي وعتوقه وعده شخصيات وابراهيم المحويشي تاع كان عندي نقوم الصباح الاربعه نتاع الصباح تفرج في كلاي كان يضرب في سفنكس ما قالش يقول خذني بحنانك خذني عطاها مجلغات على اليمين وعلى اليسار وراه البونيه خنيفري مش بنات يخصوا في السوق في دار عربي محليه ابراهيم المحويشي وقال حطيت كرسي وقعدت الصباح فايق انا غدو باش نتعدى في التلفزه شبيه ونقرا في السيل الورديه وليت لاهي بين النادي نتاع المسرح وكذا هي متعدى في الشارع نحب الناس الكل تخزر لي معناها الفتره هذيك اول فرصه جات في التلفزه وانا عمري وقتها 18 سنه 17 عام 77
1: عام 77 الفرصه ديك شنو اللي تفكر منها اكثر حاجه ماركونت وقتها في الفرصه هذيك بالذات شنو اللي قعد منها في مخك
2: قعد منها هذيك البدايه هذيك كانت البدايه كانت بعدها جاء نجيب الخطاب الله يرحمه صالح شغام وبوغنيم وعزيز الملوح وليت نشط معاه في برنامج بين بين وبعد في بالك انا ما اجيال تعديت معهم انا بعد جيت ابحث معنا انا عمري 20 سنه ودور بطوله مع الزهره فايزه وكان ساعه عاودوا ابحث معنا شعري كيبوكلي وانا صغير وشكون القاتل دور مبروك الزهره فايزه وما ادرك حتى كيجيو كيشوا علينا وقول فضلكم تقولوا عطايتش عليهم هما جدد مراه عظيمه الزهره فايزه ومترك معناها شوف من ام الزهره فايزه لتو الجينيراسيون تاع كريم وبسام والحمد لله انا من فضل ربي معناها عملت برنامج غدوه نولي مشهور في حنا بعرف في حومتنا وتعدوا اجيال خرجوا معايا هما حلوا لي الباب وانا حليت لغيري وتستمر الحياه.
1: في وسط الاجيال هذه الكل فما اللي يقول لك ديما اللي يتحسر يقول لك حسر على قبل اسكو بالحق انه قبل كانت الفكره هذه موجوده انه قبل الضحكه ولا التمثيل ولا الدراما ولا اللي هو معناها ولا المسرح مثلا ولا السينما شنو اللي كان مختلف شنو اللي كان موجود وقتها ما عادش موجود تو.
2: شوف الكلمه صادقه راهي وصحيحه على خاطر قبل هني قلت لك كتعاشر انت حسن الخلصي والزهرة فايزة والدمادم متاع التمثيل وعندي دور زيمجري ذاك اللي مثلت ريح المسك ومقدوجة معنا لا لا لا لا العملاقة توفاة الله يرحمها اسمها بنعرفة
1: خديجة بنعرفة
2: لا خديجة ذي كان بعد مثلت معايا ذي كان ياخذ أخوها فهمت اما اما اما ما الدور المراه هذيك عظيمه برشا وكداو دي سكتش ديما ان شاء الله الحاج توفى قلت لها قالت لي ربي دوكو في البارادي فهمت هكا ديجا يبارطاجيو فيها قاعده الدور على الفيسبوك كدور زميكري برشا يقولوا بعد عزيز بعد حمادي جاء حمادي الجزيري وقت عمل الاف سي ار نجح فيه برشا وبعد جيت لعبدو لله معناها قلت لي زميكري كمان مش سي با وخيلتي ومرتي باش نديفورسي ونقتلوا العلوش ونجيبوا لاساسان سي با فري يا محمد. مشى شويه الدور هذاك اقبل بالحق معناها كان ما ثماش برشا فلوس فهمت ساكوحي ما ثماش برشا فلوس ما ثم برشا قدر وتتعلم من هذوما تو مثلا كان جي انت الواحد مازال كيطلع وتقول له مثلا اقف قدام الكاميرا هكا ولا كذا تو يهزك ويحط انا قبل قال لي كلمه قديش اثرت فيا مثل القعقاع قبل ومثل كان محكمه وبعد قبل عمر خلفه وما ادراك قال لي نحسك باش تطلع ممثل به انت في قرون وقت صغير قال لي نحسك باش تطلع ممثل به باش نعطيك نصيحه التمثيل في عدم التمثيل خذيتها كان باش نعمل زي مقري رو ما شبهش المجلس الشيوخ كان باش نعمل في الهادي في جارية حمودة رو شخصية مركبة وكان النجاح زي المسلسل اللي عملناه متاع ويد البي نوعية أخرى عملنا صحة برو وثم إمكانية للتواصل حبي يكملوه حتى في وسط العام اللي في رمضان عام ناول أي مراد بن نافلة والعديد من الممثلين حنان شقراني وسفيان الداهش وبرشا باش ما ننساش كرم عزوز فنحاول ندخل في الشخصية نحاول خاطر احنا نمثل وتعمل الطبيب وتعمل العساس وتعمل المهندس وتعمل الانيماتور وتعمل كل شيء الفلاح فنحاول ندخل في الشخصية شو الكلمة محلها التمثيل في عدم التمثيل علاش ثم الناس ما يتعاودوش فتح الهدي وما يتعاودش وقت يبدأ يخدم ثم ثماش كاميرات تصور فيه ما ثماش انا نهار اللي توفى وقتها نخدم في مع سماح مفتاح في برنامج في ديوان فام قبل بربع ساعه قبل بربع قلت لي شكون تمنيت قلت لي تمنيت تكون فاتح الهدوي بعد ربع ساعه بالمونغول جاء الخبر قلت له ليه كاميرا كشيه حتى ونحكيوا على الرجل إبا ما حبش يقول خاطر الفنان ديما عندك الأنفة
1: تخيب حد
2: مسمع حتى حد
1: يمكن المقربين
2: الوحيد اللي من الفنانين خالد بوزيد أكاو. أما بار خالد حتى كي عيسى حراث القاه في سبيطار الميليتير قال له اش تعمل قال له جيت نطل عليك يعني
1: خبى مرضو
2: أي خبى مرضو حتى كي تصور قال أنت يطل عليه الفنان العملاق عيسى حراث وما أدرك قال له فتح الهدايا راني أنا جيت نطل عليك سمعت بك مريض باش ما يقولش هذيك الأنفة نتاع الفنان يبدأ ما عندوش دينار أنا ثم فنان كبير في تونس قال لي ساعات يبدأ ما عنديش حق قهوة نتعدى قدام القهوة ما ندخلش والله كان يقول لك اسمه ماما تتفجع
1: مازال موجود
2: اي حي حي فنان موجود على الساحه قال لي والله يا لطفي ساعات ما عنديش فلوس الدواء وساعات نتعدى من قدام القهوه انا ما نحشم باش نقول له كارديني ولا شربني قهوه رانا مانيش قاعدين كما قالت برا يسالوا في نعمه قالوا له الفنان ساعات يطلب قلت لهم الفنان كي يتعدى تقول هاكا فلان نجمش يكون لابس بلوت شوف هو ولا معناها لازم يكون عقلي محترم يدخل القهوة ولا باش ياكل ولا باش كذا ان شاء الله ان شاء الله انا ديما عندي امل اذا ثم ارادة راه ثم الحلول موجودة المهم ثم شوية ارادة وكاو
1: هذا مهم برشا نحكيو فيه ومهم ياسر الفنان ديما يكون بكرامته كيف الناس الكل ومهم ياسر الكرامة في اي خدمة ديجا حتى كان نحكيو اون جينيرال راح نحكيو على التمثيل انت في الطفولة حاسس ما فهمت قلت لي لطفي بونت قالوا فنيا اثر فيك خالك
2: هاي
1: باه لطفي بونت قال انسان انت شكون اللي يأثر فيك في الصغر؟
2: والله يأثروا في كل الناس راهم في العائلة نرى بابا اللي كان مناضل ومجاهد جيت التعاضد كان بابا لبس عليه معناه بالقدا بالقدا فكنا كل شيء وكتعرف التعاضد وقت أنت عندك 100 بقرة وأنا عندي بقرة إنه كيف كيف كما عمل أحمد بن صالح الله يرحمه والزعيم بورقيبة ما نشحتش بالكل ولينا بابا متعب ولا مرض مرض خايب ما تعب جيته كل حمسة كل قهرة ولينا نخدمه مع بابا ولينا نعاونه فيه ولينا تعلمت كلي نقل على فرانك تعلمت لأن يعمل لي المشيمة من نمشي نبيعهم فهمت يذبح العليل لش نمشي أنا واختي نازية وساعات يقولون يقولون شو مجيبكم نهار لحد احنا نحبوا نصبح ريقدين يا أخوي فهمت نروح نروح ونبكيو لكن تعلمت اللي ريت في جارية حمودة كتبت روحي الدورة ذيك كتبت روحي كتب معايا عفيف اللقاني الله يرحمه وثم كونسي سيناريست مستشار سيناريو فتح الهداوي عاوننا فيه برشا ناس ما يعرفوش المعلومة هذه في جارية حمود
1: أنا فتح الهداوي كان من المساهمين في كتابة جارية حمود
2: شهر كامل قعد معنا وقالها وللتاريخ هو في دار الحق وحنا في دار الباطل قال راه هذا باش يكون في مستوى أمي تراكي والحاج كلوف وهالأيامات بيناتنا وبعد كلمتني الإدارة هو موجود هو البي دي جي المصفى خماري مازال حي قال لي كملوا الدوزيام بارتي والناس شيختوهم ومن بعد الطماطولات خاطر الإدارة في تونس ماك تعرف ما كتبش لكن من الأعمال اللي كتبتها الروحي كيفاش أنا صغير وكيفاش أما محليها الناس اللي تتعلم منهم المعلم اللي يقريك عائلتك أصحابك
1: كنت قراي
2: لا نكره القراي نحبش أما الضبي العبيد ما يسمعوش كلامي الضبي يسمعوش لطفي
1: قراي مهم كنت مشاغب أعطيني أقوى عمل عملت في المكتب ولا في الليسي عمل
2: يا ولدي ما تعملوش كيفي يا ولدي ردوا بالكم
1: تعملوش كيسي لطفي رالي بش أحكيه تو فقط للتاريخ
2: يا ربي لا تعملوا كيفي
1: أحكيه للتاريخ إلا حاس عملت عملة كبيرة ياسر
2: نهرب شباك نحل شباك ونهرب كيما عجبنيش درس ولا حاجة ومعلم يضربني شوينا بالضربك ساعات الفلقة كانت قبل عتيه وساعات المعلم كنت فكر فيها قبيلة ذي سي الأزهر وهو صاحب بابا برشا عملنا ثلاثة مسطرة كيف يدينا وينزل على بعضهم عاد نبدأ نخزر له كي راني راك بابا صاحبك كي نخزر له ما نجمش نقولها له ويبدا ينزل يمشي يلحي ليدي أما كان يضربك المعلم أما تروح فرحان خاطر يحبك تقرأ يحبك تقرأ يحبك تنجح هذه الحاجة الباهية
1: فهمت برشا كل وقت تبدل تو
2: اي لا معناها قبل يكحر لك فهمت
1: قبل نسمع بطرق معناها متاع هكا بمعاملات
2: اي فهمت تعذيب اي فهمت
1: تحسهم انسبيري من حاجة ما نعرفش
2: اي فما تعذيب هاني قلت كثرت حتى الفلقة معناها انا واحد من الناس كليت الفلقة شو يقول فهمتني ويزمك تكون حافظ ويزمك حتى خاطر بيجيبوك مش كيما تو يقول له حاسبني بجلدك اللي يخلي عمل معلمك هو ويعرضك في الشارع جاركم تخبي الكرة اي ليه ونتخيل نلعبوا الكرة حفاية والحومة عن البطحة الرملية نسميها احنا وعن البطحة متاع البطوار نسكن في الوردية نغاديكا وكانت شو الجو اللي كان قبل في كل شايرة في الأعياد في رمضان في أي حاجة ثمك الحنين انت هيك شفته وكيعاودوا شوف لي حل هي قناة أسبوعي الله يرحمه ينعمه معنا يوميا نشوف لي حل مع الخطاب على الباب مع جاري حمودة تطلع أكبر نسبة مشاهدة ناس تحب الحنين
1: اكزاكتومون النوستالجي مهمة برشا باش نكملوا فيها النوستالجي توت سويت باش نشوفوا شوية تصاور نمشيو لبريك الأرشيف ثلاثة تصاور اخترناهم بالزهر لكن الحقيقة هو شوية بيرسونيل شوية خاطر ثلاثة تصاور ذوما أنا بدي نحبهم دونك سيلوت في باش يعلقنا على ثلاثة تصاور ذوما في الأرشيف
0: الأرشيف
1: ثلاثة تصورات بشوفهم بالوحدة بالوحدة مش قدمهم لك أنا لهنا توا وحديما نحطهم هيك قدامك دونك
2: في وريهم على
1: العباد شوفوهم العباد في يوتيوب باش نبدأ بأول تصويرة اللي هي هذه كانت تخرج في الجينيريك وبك الموسيقى هذيك حنا بعل في حومتنا البرنامج هذا نحكي على أول قناة خاصة في تاريخ تونس حنا بعل تي في البرنامج هذا معناها خلينا نقولوا معناها عمل ثورة نوعا ما في التلفز ما كناش نشوفوا حاجات هكا
2: حنا بعل في حومتنا هي كانت الفكرة أنا من الأول كانت اسمها تلفزتنا في حومتنا مشيت بال الوطنية ما قبلوهش العمل
1: هو السبب
2: ما يجاوبكش قولك والله ايش قولك بك تعرف يحكيلك برش حاجات تفهم من محد شيء تلفزتنا في حومتنا نحب نمشي للداخل الجمهورية نمشي نكتشف كما اكتشفوا
1: تقرب للناس
2: اي نحس انسان عنده كما وليد زين يقول لطفي قل لي وقت قال يا قدامك الكاميرا ها قدامك الميكرو هاي برا دبرسك وريني شنو تنجم تعمل انا هكيك معناه نحب الحاجات هذو من داخل الجمهورية فحنا بعد في حومتنا سي العربي الله يرحمه ينعم ونصرة قال ما غير ما تعملوا حلقة نموذجية انا اسم البرنامج هاتري قناة الشعب تحب تدخل داخل الجمهورية وتحكي مع العباد وتربح جوائز وتحكي لك الشابين والعزائز عمره وتفرح بالناس وفهمت وتتخرج مواهب شنو لك محمد صادق وقت طرابلسي كان يعمل يقلد صغير
1: ولا يحكيله
2: ممثل كبير اي يا شجاعة يا بداعة اي تكتب يعمل راسه هكا احليه فالسي العربي وقتها كي تنجح حنا بعد من نهارها الاول ونجحوا كيما قويين مثلا السكتش هذاك وبتاع الحمام وخرجت كتاب بعد في بندقيات سميته فيطلبني سي العربي نهار الاول ولا الثاني في رمضان يقول لي جي نصح الكونترا تاع عم جي خاطر على امتداد سبع سنين حنا بعد في عمتنا نقول له مازال بك لا يقول لي جي نعمل من توا كونترا يشمها كان حنا
1: حتى يعرف
2: الاتجاه المشاكس معناها هو ديجا وقتها نتذكر في في, في جريده الشروق كاتبين دليلك ملك والاتجاه المشاكس يتنافساني على المرتبه الاولى في نسبة المشاهدة وقت قال لي سامي الفاري معناتها نحط مليار وتجيب أربع شابين تحت زيتونة في مجلس الشيوخ معناها وتحارب فيا باب بتفدليك قالها أنا اجتهدنا ومانيش واحد كيما قلت لك كتب معايا عزوز عزوز شناوي الله يرحمه صوته محلاه فهمت منصف الكاتب ورفيق توفى زاد المخرج اللي كان معنا
1: ربي رحمه،
2: وممثلين زاد بهين برشا معايا، عايدة فارح وخضرة حرب وناجي المرواني وعاف ورفيق العلوي وأنيس الباجي، خدموا من الناس الكبار. دلاند عبدو نتذكر وقتها كيما نكلموهاش تطلبني تقول لي نسيتوني يا لطفي، علاش تأكيد الكلام قبيلة الفنان تقولك نسيتوني، نحب نجي نحب نحضر ما نخممش قداش ناخو، نخمم قداش نعطي ميساج خنجي. خديجة بن عارفة زاد فترة كبيرة خدمت معايا، وكانت لما محلاه
1: من بين وقت اللي تخدمه نورمالمون وقت مع خديجة بن عارفة من أقوى
2: طيبة.
1: طيبة
2: طيبة
1: البارح بركة وخرجت لي في تيك توك
2: طيبة
1: البارح بركة طيبة.
2: نحكي لك يا خديجة وش بد كاست يا خديجة قلت له هاي كاست، قال لي ذي متببيت ذي وش بد كاست، تقول مغلفة في كارت لارش مبيتها في جنفود وقت توكل على ربي تقول تيجي فيه تعدى ورا ظهري بدأت تشرب دمعتي.
1: نكملوا في التصوير الثاني وباش نكملوا زاده في لي سوفنير. التصوير الثاني من برنامج اللي هو
2: الاتجاه المشكل،
1: الاتجاه المشكل اللي انت قلت قاعد يتنافس معايا نورمالمون معناها
2: اي في نسبه المشاهده وقتها هو علاش باش نقول لك علاش، مش هو معناها حاجه دوفر ولا حاجه كبيره برشا، هو يتعدى وسط العام، خاطر احسن حاجه ساكوحي وقت تخدم وسط العام، خاطر في رمضان اللي كاميرا كشيل كل مع بعضهم واللي سيت كوم الكل مع بعضهم والمسلسلات كل مع بعض
1: وسط العام كنت مرتاح الخدمه
2: ما حد نكورو ونحوض وسط العام نحبذ وسط العام فهمت، وقتها يتعدى هكاك السبت في الليل ولا بعد يتعدى مرتين في الجمعه، كان يتعدى سبت ولا يتعدى ثلاث وسبت فهمت، يتعدى مرتين في الجمعة، ومن الأول كانوا درجين أربعة دراج بعده لسا غير ربع فهمت، ماذا تقول له ما ترد عليك، قالك يا زنديق أنت زنديق، قالك يا فرتاس أنت فرتاس فهمت، يبدأ الشيخ المخرج منصف الكاتب ومانيش وحدي كما قلنا لسعد بن يونس وعازم الشناوي ومحسن بولعريس والإيكيب اللي خدموا معنا الناس هذوكم اللي تكنيسيان الكل، إذا كما قلت كذا نجحت نسبيا راو لي تكنيسيان وزملائي نجحون
1: وان شاء الله ديما النجاح هذا يكون موجود. نسلموا برشا للمتابعين اللي سلموا عليك زاد سي لطفي، نحكيوا على هدى المولدي منال وبرشا اللي قاعدين هدى زاد لهنا برشا يسلموا عليك
2: هدى وتان نسوس
1: يسلموا عليك برشا برشا او شوفوا هدى تعيط للمولدي ما فهمتش علاش حاسين اي كملوا في عوار التصوير اللي بعد
2: تصوير
1: اخر تصوير
2: جارية حمود.
1: جارية حمودة في التصوير اللي اخترته هذه فما بتبيع المنجب الحفصية
2: اي
1: وانتي لطفي بونق والمرحوم نور الدين برعية
2: الله يرحمه
1: الله يرحمه وينعمه.
2: عاوز اعطيك سكوب على نور الدين، نور الدين الله يرحمه وينعمه هو موت الغفله ذاك ربي ايش حب، معناها عندنا نهار تخلقوا فيه ونهار نموتوا فيه، جات قايم فيه مرته قال تغسل ويفدلك فهمت، لقاته خالص متوفي الله يرحمه وينعمه، وكان يحضر في عمل هو وقتها اسمه الحاج جوجل، وكلم البي دي جي نتاع التلفزه ووافقوا قالوا راه معايا لطفي ويدوري لسعد عثمان سمي لي أسامي معانا وفوزي كشروط فهمت، وقال لي لطفي روعنا اللوكي وعنا كذا وش كنا ناخذ مخرج بدأ يحضر فيه وبدأ كنا بش نخدموه في رمضان اللي فات الله غالب ربي ما حبش وكهو
1: ما كتبتش
2: أي قاعدة العلاقة طيبة الله يرحمه وينعمه نور الدين، وكما قلت لك العمل هذا نحسه الروحي نحسه شخصية مركبة ونحسه كيفاش أنا صغير كيفاش بابا يقطع لي كورتي على قاحرته نتخبى تحت الفرش عمره ماذا حتى كي بكيت بكيت بالحق، معناه ديما في الحلقة الخامسة والتاسعة كي عديه الجارية حمودة برشا ناس يكلموني يقولي والله بكيتنا معك كانت صادقة برشا، والمخرج عبد جبار قلت في بكيت بالحق قلت باش نبكي لك مرة بحتم تقوليش عاود لي السيكونس المشهد باش نبكي مرة برك
1: فماش حاجات ما نعرفوهاش على جارية حمود حاجات يمكن الجمهور ما يعرفهاش
2: والله من الحاجات اللي هي بصراحة معنا قعد ست سنين هو اللي كتبته أنا وعفيف اللقاني وكان عفيف بشي ما عمل دور نور الدين عفيف اللقاني توفى ما مثلش فيه الدور هذاك ثم مخرجين معنا يقرأوه وبعد حكيت فلوس وكل عام يقولوا نحضروا روحكم وطاو نكلموكم ما يكلموناش ونتقابلوا في القهوة ونبدأ نعملوا في البريباراسيون وكذا وقعد ست سنين على التوالي باش بعد تخدم
1: ما يستش
2: والله توجعت وغاضني عفيف اللي كتبنا وتعبنا وثلاثة مرات عاودناها راه ثم لجنة السيناريو معناها قراءة السيناريو معناها عجبهم لكن عندهم ملاحظات معينة نعاودوا نكتبوا ونصلحوا ونعاودوا في الاخر توجع حتى توفى وما مثلش فيه هذاك اللي غاضني على عفيف سينو نور الدين معناها كان في المستوى قدم دور رائع جدا وكما قلت لك قبيله سي مصطفى الخماري هو مازال موجود رئيس المؤسسه قال لي خويا العباد شيختوهم وعملتوا عمل به ماذا بينا تكملونا دوزيام بارتي طلعت المدير التلفزه وجمع داخلها وشهر اللي بعده مشيت لحنا بعد عاود وعيطوا لي قلت لهم لا ساي معش نرجع
1: العمل هذاك نجم نقولوا فما نجاح كان موجود وقتها وكان يتحس كيفاش كنتوا تعيشوا فيه النجاح في ظل انه توا ماكش في المسرح باش تحس حاجه مباشره، وماكش في وقتنا توا اللي فما لي ريزو سوسيو وتشوف الناس وتبعث لك للعبيد. كيفاش عشتوها قبل النجاح تجاري يا حمود؟
2: والله هو كانت فرحه تعدى ساعه الحاجه الباهيه، ما تعداش في رمضان، تعدى بعد رمضان بجمعه تعملوا برشا اعمال خليه لبعض رمضان، وهو عسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم تغششنا وكيفاش وخدم رمضان. من بعد كي تعدى وحده تخذى وقته عجب الناس التو قاعد يتعاود هو معناه اون بوكل، والحاجه باهية. مؤسسة حقوق التأليف معناها كعيطوا لي قالوا يجي عندك 32 ألف على السيناريو، معناها الحاجة الباهية. وفي علاش قلت من الحاجات اللي تتذكرهم معناها شوف هي مش فلوس، برشا ناس راهو ما تفهموش مش على التمثيل، التمثيل عامل كونترا يعاود قد ما يحب. كما قال لي ستايش قال لي كان اعطيوني دينار انا على كل يوم، تو نساوي 365 دينار كل في العام، نلمهم على 15 20 سنه برشا فلوس في الاعمال اللي عملهم هو. فاللي اللي اللي يغيظك مش الفلوس راهو، يغيظك انه السيناريو خليه والناس عندها قدر عندها قيمه عنده اللي يكتب. كما قلت لك يعني ماذا بيك على القليلة تلقاو دي سورس، تلقاو مؤسسة التلفزة تعطيك ولا الإذاعة ولا الخواص ولا هذيك مشكلتك أنت باش تلقى. أما أنه تكتب سيناريو ويعيطولك بعد معناها كان تخرج 32 ألف تلقى الكهرباس الشنقال تخلص 50، فهمت؟ هذه اللي مش حكيت فلوس كما قلت لك قبل، أنا كتبت وعجبني السيناريو وشيخ عليه ومش حكيت فلوس، فهمت؟ أما ماذا بينا مؤسسة حقوق تأليف تراجعوا الواحد البرام اللي عاملينه، ماذا بكم تراجعوه؟
1: إن شاء الله يرجعوا، إن شاء الله الصوت يوصل.
2: مش تمثيل رو برشا ناس ساعات ساعة ساعة أنت ما مثلت خلصت. ليه نحكيه على حقوق التأليف كتبت.

0: اللي عرف مرة الحب وغلاوته تقول لهم كلثوم يا سعد شو النادي الافريقي حاجة أخرى هيك اللي تقعد بتخوش تيتر بعد كي تاخد تيتر البلاد تزهى والعالم يزهى والدنيا تزهى والكار تزك 105 الدورين تتحوس بيك وروض عنا حاجة خايبة في تونس كي تقول انت نحب جمعية ثم جمعية أخرى مش كل أما ساعات يخرج لك واحد من جمعية أخرى يسبك مثلا يسبك هكاك خاطر انت واحنا قبل كنا عائله نخرج وذا يحب الترجي وذا ليتوال وذا استاد وكلوب ساكسيا وبنزرت ونمشيو مع بعضنا للاستاد ونمشيو على سقينه فهمت الكار 28 تهبطنا في في في, في الباساج ونكملوا من بعد على سقينه ونروحوا على سقينه لبرشلونه.
1: ارتباطك بالنادي الافريقي كيفاش؟ معناها مثلا ناخذ اكزامبل فما ناس تبكي على جمعيتها وتفرح مع جمعيتها فرح هستيري كبير، فما اللي يمرض، فما اللي ماتش نهار لحد تخسر الجمعية يمشي نهار الاثنين ما حب يحكي مع حتى حد في الخدمة. انت كيفاش تعيش الحب هذا؟ كان توصفونا اكثر
0: اي نتألم انا نتوجع خاصة شو كي تلعب الجمعية وتخسر تنقول هيك لعبت ولا تعادلت ولا اما انك ما تلعبش وإلا ما شيء ما هو ماشي وإلا تغيظني برشا. نحضر خاطر انا كنت ديبلاسي كنا انا وصحابي نخرجوا سلاح السعيدي وكمال جنوني وتجديد لبان كنا ما نفلتوا حتى ماتش نسينا نمشيو ومعناها نضحيو مع الكل. سافرت مشيت للافريك نقلت ماتشويت للراديو جوهره وقتها كنت معناها ننقل ماتشويت ومغروم معناها بعد وليت في جمعيه قدماء الافريقي لتو انا ما كنبدا عندي الوقت نمشي معاهم ونسافر معاهم معناها فك الافريك وفك الجو هذاك وتختلط بالجمعيه وتمشي معاهم وقت بداوا محصورين في الوتله وتحضر وخلطت على خلطت على الدماد خلطت على عطوقة وقت يسيح ويضرب يده على التيران المنزه يقرقعوا هذ 8 كوبات وحده طاهر شيبي طاهر بوي وحده وقت عملت له انترفيو وانا حصل لي شرف اني وقت نكتب في مجله رياضيه واسمها الاسبوع الرياضي وقتها طاهر شيبي قال لي كي نقعدوا جمهورنا نقول لهم مش نربحوا نربحوا يباتوا في دار الشباب قال لي كي نربحوا ناخذوا 5000 ويلعبوا على الحصحاص وكانوا جمعيه كلهم ولاد جمعيه تلقى 7-8 في الاكيب ناسيونال كلهم ولاد الكلوب.
1: كان نمشي نخص معك أكثر في هذا وانت معصرت بالقديم على النادي الفريقي وانت من المعروف وتصرح بهذا وعمره ما كان عندك مشكل سويلي هنا بعد العمر ده كله قال لي شنو تعلمت من الكلوب؟
0: تعلمت الصبر تعلمت جمعية ما تهزش ومن بعد كتهز تيتر هني قلت لك أنا تصبر تعلمت تمشي جمعيتك تفرحك كي تحضر في الماتشوات معناها تلقى لذة لا تضاهيها لذة كي تسافر معاهم فهمت تسافر مع جوارات وتمشي لهم كما قلت لك للنزل وما محصورين في جمعة الماتش ولا في التربصات ولا في العائلة ولا مع أصحابك تبدأوا الخمسة كما يقول فؤاد ولد عمار تفكرك بشبابك الخمسة هذيك اللي ربحناهم وهم يفضلكوا علينا انتم 4 درجة نسألوهم لكم كيف فرحة كان شو لذة الكلوب ما تتحكيش تتعاش.
1: انا الوالد نسلم عليه برشا هشام ساكوحي يسمع فينا اكيد هو من احبي الكلوب قال لي قبل كي روحوا كان الجمهور يروحوا مع بعضه بعد الدرب
0: اي مع بعض انا قلت
1: قال لي كانوا يروحوا بدربيات المنزه لان نحكي الناس اللي تتذكر يمكن قال لي كنت الناس يروحوا مع بعض الجواريت يروحوا مع بعض
0: وما ثم حتى مشكله كان تو ولو الجمهور برك ويتعاركوا تبدا تتفرج هكا تتلف تلقاهم ماكله بعضها يتعاركوا كل جمهور يحب هو يسيطر ما عرفش شنو الاسباب وهذاك اللي يغيظهم برنسيب قوه الجمعيات في جمهورها ولا الجمهور ساعات يسكر الفيراج باش ما تصير شكل مشاكل وك الضرب وك العركه هذاك هذا نداء لكل الجماهير راهو ماتش وراهو كلها جمعيه واحده.
1: فرحان ما عليك تحكي عينيك مزغلك تحكي
0: كلوب
1: فرحان برشا يا ربي يخلي لك الحب يا سيدي ما دام هي الحب شكش حشم ما وفك
0: ليه ولا ليه ولا ليه
1: تحكي الحب العبيد يحشمه
0: ولا ليه
1: يخنس هكا شوية كل كان حشم بكش رومانسي برشا معنا
0: ليه رومانسي عليش جمعة بجمعة رومانسي
1: قديش تعطي روحك على 10 في الرومانسي
0: 7
1: بي
0: هاي نجيب المعنك
1: صافا خاطر جيمو الكوميديين ما يصدقوهمش في علاقات الحب
0: عليه ما يصدقوهمش
1: مش يكذبوهم بالعكس حاشيك ليه هم يقول لك ما يعتبروك ديما تفادلك
0: هذيك المشكله انا قبل كي أنا في القرايه صارت لي مشاكل هكا انا نرفع صبعي باش نجاوب والكلاس كامل يطرشك بالضحك اكسكلو ولا في بنطق والله الا نيتي شي نيتي باش نجاوب ساعات مشكلتك في في في, في الجريماس
1: عرفت برا بحبك الانسان وقتل وترشق بالضحك قالك في بازره يفادلك قبل في صغرك حتى ولا
0: لا ما نقولش انا نحبك خاطر انا حبيت مره واحده وكا وفات الحكايه غادي سكر الحنوت
1: مرة واحد
0: أكاو ما سيمش يكون الحب برشا مرات رأو الحب العاطفي هذي كل جمعة وهو كتاو مبدل ونشوف حد داخل نحبه جمعة دي بعدها وجمعتين ولا كاثن شديدي

0: بونداج ليه ليه مرة الحب وكاو
1: تحية المراد دريدي
0: مراد دريدي شهر
1: أنا ما طلعت شو نص مراد معناته طالع من توا تضغط فينا قلت أنا ما نفوتوش وقت الأخبار التسعة إن شاء الله
0: عملنا ملصقة لسق
1: أي صحيح أي ليه
0: ويتحصل لسق
1: عد وليه
0: وخطر صديقة
1: صديق
0: صديق عزيز
1: نذكر يوم كان يخص 20,000 في قناة حنا بعال في تصريح سابق قد يخمس
0: بروس هذوك نقسموا لهم 12% تيفيا وشوكولاتة كلا
1: آخر فقرة اليوم تو باش تكون معنا هي فقرة العشاء الأخير
0: باش تعشونا
2: العشاء الأخير
1: هي لعبة العشاء الأخير تخيل معايا لوتسي بندق اليوم لو يكون عندك آخر عشاء هذي العشاء الأخير ورب يعطيك طولة العمر راهي لعب أول حاجة مع شكون تختار أنه يكون العشاء هذا شخص موجود ولا حتى غير موجود ميسالش
0: غايث ولدي خطر صحاب برشا أنا وغايث ولدك لو كبر خويه غايث ملي هو صغير يمشي معايا ولد 7 و6 سنين الاستاد ولين كبر ولين ولين أصحاب وديجا غدو بشوي البحر نعوم ونصحاب أنا وغايث برشا وهو الأكثر واحد ينقدني وصعيب معايا برشا الناس فيها الهون والنقاد
1: صحيح تتقلب العلاقة البو وقت اللي ولده دوبا صغير هو اللي يربي بعد تحسها تقلبت مش نقول يربي كلمة كبيرة أما تحسها تتقلب واللي هو يوجه فيك معاش انت
0: هو يوجهني يوجهني وهني قلت في الكريتيك متاعه صعيب برشا بابا ما تاخذوش الدور هذيك بابا المسرحية هذيك وعليش تكمل في المسرحية هذية وعليش كذا والرول هذيك وصعيب معايا
1: دونك تختار باش يكون غايث ولدك
0: به حتى غايه تقولش بها ودي بنتي مهزيش جمعه داخله نهز غايه
1: به جمعه داخله غايه ما تغشش
0: اوكي غايث وغايه زوز بالغاوات
1: به وين وين العشاء تحبوا يكون انا البلاصه هاك تنجم تعتبر اللي هي تنجم تويتي انه يكون عشاء اخير
0: والله
1: بلاصه قريبه لقلبك بلاصه على البحر بلاصه
0: على البحر على البحر نحب برشا البحر
1: على البحر
0: يخلف علي ربي بيجيني يفطر فلوس بزايد بعد سيزون
1: ليه فماشي بحر في تونس هكا ماذا بيك تعشى وانت تغزل
0: حلق الوقت
1: حلق الوقت
0: حلق الوقت حلق الوقت يمشي له به
1: دونك حلق الوقت شنو هو العشاء اخر بلا باش تهبطوا
0: حوت حوت سمك الحوت
1: شنو هي معاه
0: شوية تستيرة شوية كذا شوية شوية فريتات شوية
1: تاخو بريك
0: دانوني وما دانوني شي بريك دانوني به
1: به بريك دانوني وبريك ما دانونيش بتحبش تحلي بحاجة
0: اي حالي باش تولي شويه نحب الغلة انا نحب اكثر من
1: تكمل بالغلة
0: اي القطوات ونحبش نحب شويه غل
1: به
0: والله شهيتوني باش تعشوني
1: انا زوك بعد ال 20,000 تاع مرات تاع شوب تجيب لنا نمر مازال تجيب مازال تجيب
0: دزت في البرك
1: تجيب لنا باكيت مانيش مسكر اليوم انا قاعدين صديق جوست في 10 ثواني غيث غاية
0: لو غاية غاية
1: غاية غاية سمحني غاية لو يتفرجوا اليوم في لو يتفرجوا في الحوار هذا بعد 30 سنة شنو المساج تخليه لهم يحلوا يوتيوب بعد 30 سنة يلقوا لطفي بونطقة في موزايك شنو تحب تقولهم كاميرا قدام
0: والله نقول لهم شو يا غيث وغاية ديما قولها لهم أنا الكلمة هذه نقول لهم راهو البوم يحب خير منه كان ولده قبيلة نحكي فيها أنا ومراد الوالدين مذهبية يكون أحسن واحد هو في الدنيا لكن ولاده مذهبية يكونوا خير منهم راني عطيتكم لي نجمت نعطي مذبير وعطيتكم أكثر من عمري من وقتي من فلوسي من كبرتكم قريتكم وصلتكم نحاول نرضيكم وسامحوني كان ما خطر أنا خذيت من بابا اللي ما عشتش كما حبيت أنا كورت حافي وصعيب معايا وحبني نرجع نخدم في العطرية وفهمت والله يرحمه هو وينعمه وأنا نحبه برشا خطر هو من حبه لي كان صعيب معايا إن شاء الله هو يسامحني
1: ربي يرحم
0: الله يرحمه وهو يرحم الوالد
1: شكرا لك لوتفي بونطقة يكون ضيفي في كوريش في كهو فرحان برشا كهو ان شاء الله نخليه تو مراد الدريدي
0: تو نعمل الاخبار
1: النشرة ب20 تو مراد دونك باش نكملوا بعد شوية ضيفة باش يكون الياس الغربي في جولدن ميوزك برشا موسيقى استنى فيكم مع الياس ودالي بن احمد باش يكون مع في الاخراج تحية لكم انتوما سلم برشا على ليندا بالحاج وسارة بكوش في الاعداد طارق العجمي في الاخراج الرقمي والكابتن المتالق صالح الشرقي نسلموا عليه برشا برشا نخليكم تو بطبيعة مع مراد الدريدي في نشرة اخبار حلوة حلوة حلوة حلو اسمعوا بالقديم بالقديم
3: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية
4: ماذا يحدث في تاريخ ميدي ماك
3: النقاش به في حصة إذاعية
4: مشكور تبع فينا على اليوتيوب
5: يقول لك وعطيني وين
3: كملنا. اكثر اخبار
4: مصادر مطلع على مزيك
3: اكثر تحاليل
5: انت تقول نسبه تضخم تراجعت اي ولا اسعار
6: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحيه كواجب من واجبات الدوله
3: اكثر حكايات
7: قال لي لا باس يمكنك اقتراض بعض الاموال
8: ذكي السنايدر تعب اكثر منه
7: مع العلم ان مرتبي قد انتهى منذ اسبوع
9: حتى استهتار بالنظافه فوق الخيط
3: ميدي ماك مثيل الجمعة من نص النهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
10: بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
11: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع
10: وذلك يوم الجمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج جامارت انفو اي ريزرفاسيون 21-525-525 بمساهمة بايك هوفر وموزايك اف ام.
2: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
12: مستمعي موزايك اف ام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. فرق المراقبة الاقتصادية بنابل تتمكن اليوم السبت من حجز حوالي 9000 قارورة ماء معدني خلال تدخلات رقابية بمعتمدية الميدا بمشاركة فرق الحرس البلدي من بينها 6000 قارورة تم ضبطها بمستودع لبيع مواد البناء وفق ما كدته المدير الجهوي للتجارة سيام المبروك. وأشارت المبروك أن التدخلات الرقابية المكثفة تركزت على مسالك توزيع المياه المعدنية بمنطقة الميدا مبرزة أن القوارير التي حجزت بمستودع مواد البناء خبئت بهدف الاحتكار والمضاربة وإحداث نظرة في المنتوج. وأبرزت أن فريق المراقبة الاقتصادية بنابل تعهد بإتمام إجراءات تأمين القيمة المالية للمحجوز لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية وتحرير محضر بحث اقتصادي في شأن المخالف من أجل الاحتكار والمضاربة. إقرار اعتمادات إضافية بقيمة جمولية تناهز 990 ألف دينار لفائدة بلدية قرقنة وذلك ضمن البرنامج الوطني لدعم البلديات السياحية الممول من صندوق حماية المناطق السياحية. والمندوب الجهوي للسياحة بصفاقس يؤكد أن هذه الاعتمادات ستوجه إلى إنجاز جملة من المشاريع ذات الأولوية تشمل دعم برامج النظافة وتعزيز الإنارة العمومية وتهيئة المسالك المؤدية إلى الشواطئ بالمنطقة السياحية بما يساهم في مزيد تحسين جودة المحيط السياحي وجمالية الفضاءات العامة وتوفير ظروف أفضل لاستقبال المواطنين والزوار. في أخبار العالم إيران تقول اليوم السبت أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن السيطرة على مضيق هرمز أصبح قريبا لكنه لن يكون كافيا لفتح الممر المائي في حين ذكرت الإمارات أن طهران هجمت سفينة أخرى في المنطقة. وينظر إلى اتفاق بين إيران وعمان بشأن مضيق هرمز على أنه أمر حاسم للتوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا لإنهاء الصراع الذي بدأ بهجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران في شهر فبراير الماضي ماضي ودفع طهران إلى فرض سيطرتها على طريق تصدير الطاقة الرئيسي. وقال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته أمس الجمعة إن واشنطن تتوقع التوصل قريبا إلى اتفاق بين إيران وعمان الواقعتين على جانبي المضيق كي يتسنى استئناف حركة نقل النفط على نحو طبيعي. مسؤول في حركة حماس يؤكد اليوم السبت أن الحركة الفلسطينية لا تزال مستعدة لتنفيذ اتفاق غزة الذي ينص على نزع سلاحها مطالبا الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ الشق المتعلق بها. على خلفية انفجار طائرة مسيرة قرب الحدود البلغارية الرومانية وبجوار خط أنابيب غاز استراتيجي استدعت بلغاريا السفيرة الأوكرانية في صوفيا لبحث ملابسات الحادثة بعدما تبين أن الطائرة من طراز مايا الذي تستخدمه القوات المسلحة الأوكرانية. وأكدت وزارة الدفاع البلغارية أن التحليل الأولي لا يشير إلى أن الانفجار كان متعمدا. مصادر سياسية سودانية مطلعة تكشف لقناة الجزيرة أن مشاورات غير معلنة لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع كتل وقوى سودانية ومدنية ورموز اجتماعية أقرت خطوات تهيئ المناخ لمؤتمر الحوار السوداني تشمل إسقاط تهم عن قياديين معارضين تصل عقوبتها إلى الإعدام وتشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر. نهاية الموجز موعدكم الآن مع الياس الغربي ودليل بن أحمد في جولدن ميوزك مع أجمل تحيات مراد الدريجي.

0: ذا ميوزك كل سبت وحد من 9 للعشرة متاع الليل إلياس الغربي.
1: الفكرة سهلة، ساعة من زمان موزيكا نون ستوب نهار السبت ونهار الأحد على موزيكا فام في صيفية 2026، أما موزيكا ذهبية جولدن ميوزك من 9 للعشرة متاع الليل. عسلامة، مرحبا، شكرا لكم على الاستماع، شكرا لكم على الحضور، شكرا لكم على الميساج متاعكم. مرحبا محمد علي يرجع كامباك ليها معنا في جولدن ميوزك، معايا في الإعداد زادة محمد علي، ونشكره برش على الخيارات الموسيقية. كيش نعملوا زعمة نعطيكم موزيكا فيها ذكريات، فيها ريحة لي سوفنير، ساعات ريحة قاعدة ولا صحبة ولا مشية ولا خرجة ولا تبحيرة ولا اللي تحبوا انتوما. ان توكا بالريتم هذا محمد علي. شكا كان على موزيكا فام نغمة 1978. شكا كان هذا أول أداء لها سولو بعد ما تغادر روفوس في الليكوريست. شكون فما ويتني هيوستن عمرها 15 سنة.

0: every woman. الحياة ديما قصة لقاءات، لقاء مثلا ويني يوسن مع تشاكا كان في غنية كين هذي ام كامين اوت، وتمشي تغني مع امها لهنا مع الكوريست ويني يوسن، من بعد سنوات من بعد تلقى روحها تقدم الغنية هذي ان سوكسي بلانيتير في فيلم The Bodyguard. هيت هيت هيت محمد علي، هيت جنرس
1: Golden Music.
0: Come in, I'm coming out. تقول جنرس على مزيكا فين، مرحبا.

كمان اوت على موزيك اف ام عسلامة. مرحبا, شكرا لكم على الاستماع. 9:15 مرحبا, ساعة من زمان الموزيكا نون ستوب مرة عام. هذا 1980 في جنروس بالالبوم متاعها, ومن بعد زادة كذلك في نفس العام فما فيلم اسمه فيم نلقاو فيه إيغان كارا. دايوغ الفيلم مشى مليح مليح مليح. نعرف منكم برشا اللي يحبوا الريفايفل ويحبوا يتفرجوا ساعات في الذكريات, مشيوا تفرجوا في فيلم على خاطر فيلم مهم جدا في علاقة بالسينما هذه التصويرية واللي فيها لي تابلو دو دانس كيما ساتوداي نايت فيفر وإلى غيره. إيغان كارا في الغناية اللي خذت أوسكار جوستومون بالفيلم هذا.

0: مثلت فيه إيران كغارة ومثلت فيه دور كوكو إيرلانديز، ما كانش بريفيو أنها تمثل من الأول، جات كان جوست باش تغني كهو، وقت اللي سمعوها لي برودكتور عملوا لها رول بالذمة لها هي، واعتبروا أنه تنجم تكون موجودة في وسط الفيلم اللي اسمه فيم، فيلم اللي عرف سوكسي كبير ياسر في البوكس أوفيس. إيران كغا على موزايك فيم، وقايت نبدلوا شوية الريتم والإيقاع يا محمد علي.
1: جولدن ميوزيك كل سبت واحد من 9 للعشرة تحليل.
0: خذوا مجموعة وطلبوا منها أنه تعمل فيزيون ما بين الشعبي للجزائري الفلامينغو الرومبا الجيتان، تعطينا الشمعة من عند لبس.

أغنية رغم إيقاعها أغنية حزينة راه شمعة العمر اللي يتعدى والبرشة من الناس هو عمر يتعدى في الغربة. ربي يخف عليهم الغربة، يتوحشوا تونس لكن يتوحشوا أهلهم. أحنا معكم نجيب لكم الإيقاع الصحيح إن شاء الله، نجيب لكم الموسيقى الصحيحة في جولدن ميوزك. الشمعة من عند لباس تهزوين تهز محمد علي الخالد. الأصح هو أنه هي تهز للطريق الليسي، تهز للطريق الليسي. تذكروها طريق الليسي يا جماعة؟ تذكروها ولا ما تذكروش؟ الحب الأول، النظرات المتسارقة، والخرجة مع الصحاب، وكل واحد كيفاش. فما شكون يحضر الكور قدام الليسي، فما شكون يتسلف كراسة، فما شكون يحضر الكور متاعو. طريق الليسي سكسي أول الخالد، خليه تعرف ومطلوب.

0: العمليق خالد. العمليق خالد على خاطر ملا بصمة خليها في الراي، أما مش في الراي كهو، في الموسيقى العالمية. عندو تخوا سولي بار اكزومبل، التورنون الكبير اللي خلى الراي تعرف العالم مجمع، كما في وقت من الأوقات فما الريغي، وأنا فما موسيقى اكتشفناها يجي من بعد اكتشاف عالمي الحاجة اسمها الراي، ومن وقتها فما حاجة قبل عنده تخوا سولي وبعد عنده تخوا سولي مع خالد ومع الفنانين الآخرين. إذا كنت تقعدوا معانا شوية آخر نبدلوا الريتم ونسمعوا نشيد للهاوس متاع التسعينات. شوية آخر على موزايكا فام. إذا كان تقعدوا معانا توالى 9:30 تاع الليل، اتذكروا سبت واحد فما جولدن ميوزيك.
1: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الأحد 9 أوت الموعد باش يكون مع سندي.

0: وروح الموسيقى الأصيلة تستنفيكم سهرية استثنائية مع الفنانة اللبنانية سيندي لاتي، مطربة وعازف عود تتميز بصوت دافئ وإحساس عميق. سيندي اختارت أن يتعاود تقدم روائع الأغنية العربية بروح تجمع بين الوفاء للتراث والانفتاح على تجديد، من أعمال كبار الفنانين إلى مشاريعها الخاصة. تقدم سيندي لاتي تجربة موسيقية فيها الكثير من الرقي والإحساس. نهار لحد 9 أوت في مسرح الحمامات، عشاق الترب سهريتكم باش تكون مع سيندي لاتي. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان فيستيفال دو حمامات .com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك اف ام.
1: جولدن ميوزيك كل سبت وحد من 9 للعشرة متاع الليل.

0: زي كفان. مرحبا، شكرا لكم على الاستماع. الجناتيل موعد مع موسيقى 1997، وهذا هو السحر نتاع الإذاعة اللي يخلينا نمشيو في ماكينة تهزنا في الأزمنة، تهزنا من عام لعام. أخطف توتسويت دورة ويمشي ل 2004.
1: الموسيقى هي الجولد على موزيك فم.
0: جولد جولد، مليح مليح. The Shapeshifters 2004، الديو البريطاني لولاس ثيم. لولا بكل بساطة هي مرت سايمون مارلينا، واحد من أعضاء ديو هذي البريطاني. الأغنية كانت موجودة في المراتب الأولى لأشهر. لولاس ثيم Shapeshifters على موزيك فم. اخترنا أن الموسيقى تكون ذهبية، لشكون؟ المستمعين ذهبيين زدا على موزيك فم. قلت الميوزيك يلا

بطبيعة الحال معهم فما ذكريات سهريات الألفينات 2004 لولا ستريم على موزايكا فام. شكرا لكم على الاستماع. وين يهزكم؟ يهزكم إيطاليا مع شكون؟ مع روم 5 ميك لوف. كيف كيف الموسيقى هذه اللي تجي من عند إيطاليا؟ احنا نحكي برشا على الفرنش تاتش، اما ايطاليا زاده ساهمت برشا من خلال الدي جي نتاعها في الهاوس وفي الهاوس العالميه. 2003 ميك لوف روم 5 على موزايكا فام.

0: ميوزك بتفات الحالة يمكن برشا منكم عاقلوا للسامبلينج متاع التوب فانك جيت داون ساتردي نايت الموعد مع روم 5. انا شحال نقترح عليكم موزيكا ذهبية على موزيكا فام سبت واحد هيت نبدلوا الريتم.
1: جولدن ميوزك كل سبت واحد من 9 للعشرة متاع الليل.
0: وهكا شوية جيمناستيك يا جماعة ميسالش شوية شوية موزيكا تهرب بينا الحاجة أخرى. غنيوا معاها شوية السيد هذايا فينو من عند هشام عباس شوية خلت نقترح عليكم أنه نسمعوا مع بعضنا رامي عياش. مرحبا بكم شكرا لكم على اختيار موزيكا فام. جولدن ميوزك لهنا كل سبت واحد من 9 ل 10 متاع الليل.

0: مهندس هشام عباس. علاش مهندس؟ خاطر الراجل مهندس افكتيفمون، عنده اجازه في الهندسه، وما بين 90 و 2000 يختار انه ينسى كل شيء وينسى الهندسه وينسى قرايته ويتبع الغرام نتاعو ويدخل العالم الفن، ومن بعد يخرج حاجات من النوع هذايا اللي عارفه سكسي كبير. يلا تو سويت نمشيو لرامي عياش.
1: جولدن ميوزك، موسيقى ما تتنساش على موزايك اف ام.
0: هذا ولد استوديو الفن عام 1996، بهواك من أغانيه الأولى تليمانيير معروف، السيد بإحساس وصوته القوي رامي عايش على موزايك اف ام. وين ما كنت مرحبا، طريق السلامة للجميع. الموسيقى راهي ذهبية، ساعة ساعة ساعة ساعة فضية لا ديما ذهبية. أنا نقترح عليكم ساعة من زمان نون ستوب. شكرا محمد علي على الإخراج، مرحبا بكم ربع ساعة قبل العشرة متاع الليل على موزايك اف ام.

0: عليك على موزايك كفام. هذا ربيع عياش، مرحبا باللي يسمعوا فينا الكل. شكرا لكم اللي اخترتوا موزايك كفام. بدل النغمة.
1: Golden Music كل سبت واحد من 9 للعشرة متاع الليل.
0: ومن اللي بدينا الجريم تاعنا هذه متاع الصيف، انتم كنتوا معانا وتسمعوا فينا وتشجعوا فينا وموجودين معانا، وبرشا مرات موجودين معانا على الطريقة.

تو لوف ملا ثنائي على موزايكا فام. شكرا لكم على الاستماع. هنتقابلوا غدوه نفس التوقيت ان شاء الله 9 متاع الليل من هذا الوقت. احسن اللحظات على موزايكا فام هات محمد علي ابعثها الاغنيه اسمها تايم تو لوف على موزايكا فام. ترافقكم وتخليكم تتذكروا انه ديما فما وقت للحب. الحب حاجه باهي يا جماعه، للقلب للدماغ للبدن للي تحبوا انتوما. الحب حاجه باهي. تايم تو لوف في الامان.

التسعة للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزايك اف ام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنع تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزايك اف ام.

0: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيسة المؤتمر الدولي التونسي الخليجي ليلى درويش تقول في تصريح لموزايك اليوم السبت أن المؤتمر الذي ينعقد بمدينة الحمامات الجنوبية يهدف لربط الصلة بين رجال أعمال ومستثمرين تونسيين وخليجيين لبسط أفاق الاستثمار في المنطقتين. اعتبرت درويش أن فتح باب الاستثمار لرأس مال خليجي في تونس من شأنه أن يفتح مواطن شغل لشباب كان ليهاجر بحثا عنها. من جهته قال المستشار الدولي في الوساطة والتحكيم خالد الزيدي في تصريح لموزايك إنه علاوة على ما تتميز به تونس من ريادة في سن نصوص قانونية تحمي المستثمر وتيسر فضل نزاعات إن وجدت، فإن وجود منصة رقمية متطورة للمستثمرين من شأنه أن يحفز رؤوس الأموال على بعث مؤسسات اقتصادية والاستثمار في تونس دون خوف من التعقيدات الإدارية وما قد ينجر عنها من بطء. الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تعلن تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل صلاحيات تحديد موعده ورزنامته ومختلف ترتيباته التنظيمية. في أخبار العالم، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يقول اليوم السبت أن اتفاقية الدفاع الموقعة بين تركيا وباكستان والسعودية مماثلة من الناحية الفنية لمبدأ الدفاع المتبادل الوارد في المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي، مضيفا أن الاتفاقية لا تستهدف إيران. وذكر فيدان أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد أيضا توسيع التحالف وأن مصر ودول أخرى من المرشحين المحتملين للانضمام. بعد نحو 6 أشهر من الحرب مع إيران بدأت واشنطن فيما يبدو تواجه معضلة تتجاوز القدرة على توجيه مزيد من الضربات العسكرية إلى البحث في كيفية تحويل التفوق العسكري إلى مكاسب سياسية سريعة للخروج من أزمة الحرب. وبينما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التهديد بالتصعيد، يتحدث كبار القادة العسكريين في جلساتهم الخاصة عن حدود القوة الجوية وتراجع مخزونات الذخائر ومخاطر توسيع الحرب، في حين تبحث القيادة الأمريكية عن مخرج يمكن أن يمنح الرئيس نصرا رمزيا دون فتح الباب أمام مواجهة أوسع. الضربات الروسية الأوكرانية تتخذ منحا أكثر تصاعدا وتركيزا على المنشآت العسكرية والنفطية اعتمادا على المسيرات الحديثة، إذ تحاول روسيا تجريد أوكرانيا من قدراتها العسكرية، في حين تواصل كييف ضرب شرايين الاقتصاد للحد من قدرة موسكو على مواصلة الحرب. ففي وقت سابق اليوم السبت أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين جراء قصف روسي استهدف أحد ضواحي العاصمة كييف، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المواقع المستهدفة، إضافة إلى سقوط جرحى في مقاطعتي ترينهوف وديليبرو بيتروفيسكا. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غد الأحد 9 أوت، تقص عامة قليل السحب إلى مغيم جزئيا بعد الظهر بالجهات الغربية الأوسط والجنوب، البحر متموج بخليج حمامات وقليل اضطراب ببقية السواحل، والحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 39 و 42 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع ماك العوني في سبار إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس موزايك فام.

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصغفة انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: مساء النور، مرحبا بكم في سبار إكسبريس. البداية مع الميركاتو، والترجي الرياضي التونسي أعلن رسميا على تعاقده مع متوسط الميدان البيروفي خيسوس كاستيو لمدة 3 سنوات حتى 2029. بالنسبة لملف ريبيرو فما تقدم في المفاوضات وممكن شكري الوعر يسافر ليبيا لحسم الملف. في النادي الافريقي، المدافع المالي اسماعيل سيمبارا وصل اليوم لتونس لاتمام المفاوضات مع الكلوب، وبعد الامضاء في صورة الاتفاق الرسمي واجتياز الفحوصات الطبية، سيمبارا مدافع محوري عمره 28 عام قادم من الملعب المالي، والفريق زاد عنده اتصالات مع مدافع محوري اخر اللي هو المدافع السابق لنادي البنزرتي عبدو سيدي اللي عنده اشكال مع فريقه الليبي. المفاوضات معه متعلقة زاد بالاشكال اللي عنده مع الفريق الليبي. لجنة فض النزاعات في النجم الرياضي الساحلي أعلنت اليوم أنه الجماهير وصلت حاجز 3 مليارات من التبرعات، منها 2 مليارات و400 مربيح صافية للنادي، وأعلنت على غلق 2 ملفات اللي هما ملف مستحقات عبد الرزاق بوزرة البالغ قيمتها 90 مليون وملف زياد بوغطاس اللي قبل الحصول على 23 ألف دينار فقط كدفعة أولى وتقسيط بقية المبلغ على 4 مرات كل دفعة فيها 47 مليون و500. يتبقى الملف الأخير، الملف الأخير يخص أمين بن عمر اللي قبل الحصول على 400 مليون وتقسيط بقية المبلغ على دفعات، مع العلم أنه أمين بن عمر كان عنده اتفاقية سابقة وما تحصلش على الأموال اللي تم الاتفاق عليها، خاصة الدفعة الأولى تحصل عليها كان بعد ما وفات المهلة ب3 أسابيع، لكنه ما عطلش النادي وفما اتفاق مبدئي ما بينه وبين لجنة تفضل النزاعات على أنه ما هوش بش يعطل النجم الساحلي. نتائج المقابلات الودية اللي تلعبت اليوم، مستقبل مرسى فاز على الترجي الرياضي التونسي 2-1، هدف المرسى سجلهم فيكتورينو وعمر الترايدي في المقابلة نتاع اليوم، ومعز الحاج علي سجل هدف الترجي الرياضي التونسي، والنادي الافريقي فاز على اتحاد قرطاج 5-0، اهداف حمزة المناصري دقيقة 22، بلال ايت مالك دقيقة 36، ريان تيتيغو دقيقة 38، يوسف مختاري دقيقة 60، والياس الدباش في دقيقة 83. الجامعة التونسية لكرة القدم توصلت لاتفاق مبدئي مع ناجي جويني يقضي بتعيينه مشرف عام على الإدارة الوطنية للتحكيم في انتظار استكمال بعض التفاصيل. في صورة اتمام الاتفاق ما بين زوز أطراف، أنه التركيبة المنتظرة لإدارة التحكيم، التركيبة المنتظرة تنجم تشهد تغييرات، نحكيه من المنتظر أن يكون فيه محمد بن حسانة مسؤول على التعيينات، وليد حراق مسؤول على تعيين المساعدين، يوسف سراري منسق عام، مراد بن حمزة مدير مكلف بالتطوير، ورياض المسعي مدير إداري ومالي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بونات، نخليكم مع عدنان في ميكس شيك.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصغفة انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
4: Hello clubbers,
5: this is Mix Shake.
6: Hello Mix Shakers, Saturday on BFM, son multigenre, past, present, immediate future. On va se régaler, on démarre avec les Australiens Tame Impala, remixed by Christopher et le Comte Dracula en personne pour vous servir.

0: move your body, your life's a beat.
1: Mix Shake. راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
2: مستمعي موزايك FM، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. جامعة منوبة تعلن عن فتح باب الترشح للالتحاق بماجستير البحث الصحة الواحدة One Health الذي سينطلق بداية من السنة الجامعية المقبلة، وذلك في إطار تكوين جامعي متعدد الاختصاصات يهدف إلى إعداد باحثين وخبراء في مجالات الصحة والبيئة. وينجز هذا الماجستير وفق ما نشر بالصفحة الرسمية للجامعة على موقع فيسبوك في إطار شراكة بين كلية الطب بتونس التابعة لجامعة تونس المنار والمدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابتة التابعة لجامعة منوبة. ويعتمد مقاربة الصحة الواحدة التي تقوم على التكامل بين صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة النظم البيئية. المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة يعلن عن فتح باب الترشح لانتداب مدرسين عرضيين للتدريس بالمعهد بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 من بين حاملي شهادة الدكتوراه أو المرسمين بدكتوراه أو المتحصلين على شهادة ماجستير بحث أو الشهادة الوطنية لمهندس. ويشمل الانتداب اختصاصات الهندسة الميكانيكية أو ما يعادلها والهندسة الكهربائية أو ما يعادلها والإعلامية أو ما يعادلها الفرنسية والإنجليزية. وحدد المعهد يوم 7 من سبتمبر 2026 كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح مباشرة بمكتب الضبط بالمعهد. في أخبار العالم، قائد القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم الأدميرال براد كوبر يصل إلى إسرائيل اليوم السبت في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع رئيس الأركان إيال زمير وعدد من كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي تركز على التطورات المتعلقة بغزة وإيران. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مباحثات كوبر ستتناول الأوضاع في قطاع غزة وسط ضغوط تمارسها واشنطن على تل أبيب للانتقال إلى المرحلة التالية عقب إعلان مجلس السلام عن اتفاق لنزع سلاح حركة حماس، وهما يتطلب موافقة الوزراء على خطوط عريضة وجداول زمنية جديدة تتضمن انسحابا إسرائيليا تدريجيا مشروطا بنزع سلاح الحركة وتشكيل حكومة تكنوقراطية. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يؤكد اليوم السبت أن واشنطن ستواصل الضغط على إيران، معربا عن أمل واشنطن أن تفضي المفاوضات مع إيران إلى عودة إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب. الاتحاد الأوروبي يدين بشدة الهجمات الأخيرة التي شنتها جماعة الحوثي واستهدفت المملكة العربية السعودية ومناطق خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، محذرا من أن استمرار التصعيد يهدد الاستقرار الإقليمي ويقوض جهود التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن. وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي في بيان أن الهجمات الحوثية الأخيرة التي شملت استهداف منطقة نجران في السعودية ومدينة مأرب في اليمن طالت منشآت وبنى تحتية مدنية وأسفرت عن سقوط ضحايا، معربا عن تضامنه مع السعودية والحكومة اليمنية وتقديم التعازي لأسر القتلى. مصدر قضائي لبناني يفيد اليوم السبت أن السلطات اللبنانية أوقفت ضابطا سوريا سابقا متهم في بلاده بارتكاب جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية خلال فترة حكم عائلة الأسد، وصدرت بحقه مذكرة غيابية. وكان القضاء السوري قد بدأ في شهر أفريل الماضي محاكمات علنية لمسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين خلال حكم بشار الأسد بتهم عدة ترقى إلى جرائم حرب. نهاية الموجز. المشوار يتواصل مع عدن حوات في ميكس شيك مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.
3: Hello clubbers.
1: This is Mix Shake.

0: Mix Shake. راديو موزيك FM تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزيك FM، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. ابتداء من 12 من أوت الجاري تدخل اللائحة الأوروبية الجديدة المتعلقة بمواد التغليف ونفايتها حيز التطبيق العام، لتفرض على المؤسسات المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي متطلبات جديدة تتعلق بمواد التغليف وتركيبتها وقابليتها لإعادة الاستخدام وإعادة التدوير. والإدارة العامة للمصالح البطارية تدعو في هذا السياق المؤسسات التونسية لتثبت من مطابقة مواد التعليب والحصول للوثائق الفنية اللازمة، محذرة من مخاطر التعطيل أو رفض الشحنات غير المطابقة. ويشار إلى أن هذه الإجراءات تكتسي أهمية كبيرة لتونس، إذ بلغت صادراتها نحو الاتحاد الأوروبي 20 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، أي 71% من إجمالي صادرات مقابل 44 مليار دينار لكامل سنة 2025. رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال سينغوي عياده إلى ضرورة الانتقال ضمن قانون مالية 2027 من منطق مطالبة المؤسسات بتمويل الدولة إلى منطق مساعدة الدولة للمؤسسة الاقتصادية على الاستثمار والإنتاج والتشغيل. وغوي يدعو في هذا السياق إلى ضرورة عدم مطالبة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بأداء ضرائب على المداخيل قبل استخلاص هذه المؤسسات لمستحقاتها من قبل الدولة، فضلا عن إحداث آلية وطنية لإنقاذ المؤسسة المتعثرة، وضرورة إصلاح العلاقة بين البنوك والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وغيرها. الفرق الفنية التابعة لشركة التونسية كهرباء الغاز تسجل 18,294 عملية تدخل لإعادة التيار الكهربائي عبر مختلف مناطق الجمهورية، وذلك خلال فترة ممتدة من 18 إلى 24 من جويلية 2016. وتزامنت تلك الفترة مع موجة حر شديدة أدت إلى ارتفاع طلب على الطاقة في البلاد لغرض التكييف كامل اليوم، ما حدا بشركة ستاغ إلى قطع إرادي للتيار الكهربائي لتخفيف الأحمال حفاظا على الشبكة. شركة نقل تونس تعلن عن فتح مناظرات خارجية لانتداب 580 عونا في عديد الاختصاصات، وذلك ابتداء من 12 من أوت الجاري ولغاية 8 سبتمبر المقبل، مضيفة أن التسجيل يتم حصريا عبر موقع ويب الشركة recruit.transtu.tn. في اليوم 53 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 162 يوما من اندلاع الحرب، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إيران وعمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، مشددا على أن إعادة فتح المضيق تتوقف على شروط أخرى. الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان يكشف عن خطة كانت معدة لدخول قوات برية إلى بلاده خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية، وقال إن الخطة فشلت بسبب رفض الدول المجاورة والضربات الإيرانية. الحكومة الهندية تواجه تداعيات احتجاجات طلابية واسعة اندلعت في نيودلهي وامتدت إلى مدن أخرى على خلفية الغش في الامتحانات الجامعية، وأسفرت التحركات عن استقالة وزير التربية، إلا أن مطالب المحتجين اتسعت لتشمل قضايا الشباب والحريات. نقطة النهاية لهذا الموجز الأخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.